هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

تشطر. حسبت مع قدش من موج عرفتك تحب البحر، سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مشعل جمر، ما طالب شي هذي الحوجة نحكي وتسمع بشر، حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر، قدر ذكية وربحني انا مت بسيط تفاصيل، نكره وشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير، وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل، نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

وانا وياي بعيش زي المليونيرات واحلم وانا معيش ملعنش الازمات. يعني الاغنية هذه يعني الانسان لما يحبك ما يحبكش على الفلوس، يحبك على خاطرك شيء انت انسان.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى واد مليان برادس. اليوم آخر أجل لتعمير اختبارات التوجيه الجامعي، والخميس القادم الأعلان عن النتائج. وإيران تعلن قرب التوصل لاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأحد زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. اليوم الاثنين عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة على الساعة 12 ظهرا وفق بلاغ سابق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وصدر دليل التوجيه الجامعي في 23 من جوان الماضي، وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين في بما يساعد على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 من أوت الحالي. تنطلق أيضا بداية من اليوم الاثنين على الساعة 9 صباحا عملية التسجيل الخاصة بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثانية من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26 و2000، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار لتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء الخامس من أوت الجاري على الساعة 9 مساء وفق ما أعلنت وزارة الصحة في بلاغ سابق لها. والوزارة تدعو جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات التي سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات. وأوضحت أن جلسات اختيار الاختصاصات تجرى حصريا عبر المنصة الرقمية بداية من يوم الخميس السادس من أوت على الساعة 8 صباحا وفقا للترتيب الجاري بها العمل حسب التسلسل التالي: الطلبة التونسيون غير المنتمين إلى السلك العسكري، ثم الطلبة المنتمون إلى السلك العسكري، فالطلبة الأجانب. وطنيا أيضا، أطلق عدد من صناع المحتوى التونسيين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200,000 شجرة بجبل النظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 من أكتوبر 26 و2000 لإعادة أحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق إيقو الأخير الذي أتى على مساحات هامة من الغابة. وتهدف الحملة إلى حشد مختلف مكونات المجتمع للمشاركة في هذا الموعد البيئي من خلال تعبئة الجهود الرامية إلى استعادة الغطاء الغابي وتعزيز الوعي بأهمية التشجير والمحافظة على الموارد الطبيعية. هذا ودعا القائمون على الحملة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجهوية والمؤسسات العمومية والخاصة إلى جانب المواطنين إلى المساهمة في إنجاح المبادرة، سواء عبر المشاركة الميدانية في عمليات الغراسة أو توفير الدعم اللوجستي والإسهام في التعريف بالحملة وتشجيع أوسع مشاركة ممكنة. وأكد منظمو الحملة أن هذه المبادرة تمثل دعوة إلى العمل البيئي التشاركي، وتسعى إلى توحيد جهود مختلف الفاعلين من أجل إعادة تأهيل الغطاء النباتي بجبل النظور، بما يعزز المحافظة على الثروة الغابية ويدعم جهود التنمية المستديمة. من جهتها الإدارة العامة للغابات تؤكد أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة العجيبة على التجدد الطبيعي. مشيرة الإدارة العامة للغابات إلى أن التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض، مشددة على أن التريث والتقييم الميداني هما سر نجاح استعادة غاباتنا. دوليا الآن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تعتزم إبرام اتفاقين مع إيران، أحدهما بشأن مضيق هرمز والآخر حول نزع البرنامج النووي الإيراني. وترامب يضيف في حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة حين كان متجها للبيت الأبيض، يضيف أن بلاده تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، مؤكدا أنها ستنطلق هذا المساء وأن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك متى شاءت. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يكشف أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية فقال إن التفاهم بين إيران وعمان بشأن مسار جديد لا يعني فتح مضيق هرمز أو إغلاقه. من جهته قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، قال إن وسطاء يسعون إلى أحياء مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد والتي أوقفت لفترة وجيزة في جويلية الماضية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. أيضا عاد إلى المغرب تقريبا كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى جيب سبتة الإسباني وفقا لما أعلنته مدريد، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي، معلنة السلطات الإسبانية ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 72 شخصا خلال تدفق العشرات الآلاف من المهاجرين. من المقرر أن يجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يوم غد الثلاثاء لبحث هذه الأزمة التي شهدت أكبر عملية تدفق لمهاجرين غير نظاميين إلى سبتة انطلاقا من المغرب منذ سنة 21 و2000. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM Music.

Thank you.

بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها، في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 3 أوت 2026، الموافق ل 19 صفر 1448 للهجرة. العلامة البارزة في طقس هذا الاثنين وفي بداية هذا الأسبوع اللي نتمناوها موافقة للجميع، أنه فما ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة مقارنة مع الفترة الماضية، لكن ماهيش موجة حر جديدة. حسب المعدلات تقريبا لهذه الفترة متاع شهر أوت، بداية شهر أوت وفي أوسو، باش نوصلوا اليوم إلى درجات مرتفعة، لكن كما قلنا ما تتجاوزش وباش موجة حر، وباش تدوم من نهارين ثلاثة على أقصى تقدير، خاصة ثلاثة أيام في الجنوب التونسي، وترجع الأمور إلى حالتها الطبيعية مع الملاحظات القصيرة المدى والمتوسطة المدى وحتى طويلة المدى. تقول شهر أوت باش يكون في مجمله متميز بدرجات حرارة ما تفوتش الأرقام القياسية. دونك شعنا اليوم عنا طقس باش يكون متميز بكونه قليل السحب، تدريجيا تتكاثف هذه السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم راهي تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. بالنسبة لدرجات الحرارة، من المتوقع باش تشهد كما قلنا لكم ارتفاعا طفيفا، وباش تتراوح القصوى بين 31 و 43 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعة، وبين معها أيضا وبين 40 و44 درجة، ويمكن حتى توصل لأكثر من 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. ريح جنوبية من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد ظهر قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبش يكون بحرنا اليوم قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية بعد الظهر. نرجع بالتفصيل وتنشوف الخريطة وين موجودة الأمطار، وين موجودة الدرجات المرتفعة نسبيا، معناها اللي مش تكون في حدود كما قلنا اليوم تنجم توصل إلى حدود 44 درجة، وخاصة بعد الظهر، نتحدث على بعد الظهر هذا الكل بعد قليل. في أيضا نشرتنا المفصلة تكون فيها التفاصيل وتكون فيها الألوان لكولور متاع نهار اليوم. نهار اليوم نهار اثنين، بداية أسبوع إن شاء الله جيدة للناس الكل وموافقة للناس الكل، ثم ندخلوا لشهر أوت، شهر ليفاكونس بالنسبة للعباد اللي ماخذتش الكونجيات، شهر أيضا عودة أبناء تونس بالخارج، وشهر الحركية الكثيفة في مختلف طرقاتنا، ولاحظناها حتى اليوم في الصباح بكري فما حركة نشيطة على مختلف الطرقات. فطريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق الآن، ونبدأ كما عودناكم بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا جواهر جوهرة فهم، اللي يقولوا لهم مصباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش وما أفضلش من رضاية الوالدين نبدأ بها مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين هم متفقين احنا اللي هي حسن حسين، وراهي زادة تحل البيبان المسكرين، وحتى كان لزم الشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، والأروع والأفضل والأحسن أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم، متبوعين بمسمع من حسب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن. يقولوا لهم ساعدوا روحكم وحيدة وحيدة، عايشكم راكم توصلوا سلمين غانمين بإذن الله. ثم الملاحظة العامة هي الارتفاع متاع درجات الحرارة اللي هو عادي بربي، ماهيش موجة حر، راهو تقريبا حسب المعدلات اللي مستنسين بها في شهر أوت وخاصة في أوسو، فما ارتفاع اليوم غدوة ونهار الاربعاء زادة باش يكون في الجنوب التونسي. صباح الورد خليفة، ذولي حسيت بالارتفاع متاع درجة الحرارة.
2: صباح الورد حاتم، مروة الشباب في سوسة، فعلا يثمع درجة الحرارة سخونة، وخاصة كي معناها مازالت البلاصات والدير شاد السخانة، تحس هذا حاتم تخرج تدخل يعرضك الوهج. البارح زاد سخونة شوية، قلت البارح موجود السخانة على كل ما كما قلت، ما هيش الموجة اللي كنا نحكي عليها واللي عشناها المدة الأخيرة.
1: ناس كلهم يقولوا بين البارح وقلت البارح والموجة الأخيرة زاد اليوم، فما ارتفاع ما هوش كما الموجة الأخيرة متاع الحر، لا معناها درجة الحرارة قصوى بين 40 و 45 درجة بعدد من مناطق الوسط والجنوب وداخل الجمهورية، مع ظهور الشهيلي اللي باش يزيد الإحساس بالحرارة وكل الرطوبة والجفاف، في حين تبقى الأجواء أقل حرارة بأقصى الشمال والسواحل الشرقية، وباش تتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة. بفضل هذا يقول محرز الغنوشي في تدوينه متاعه، تأثير المعدل للبحر، معناها كل تعديل البحر هذاك يعطينا شوية نسمات بحرية تعدل شوية، لكن هل درجات هذوما عادية في هذه الفترة؟ ما نهولوش
2: هذا هو
1: دو المهم لهنا، ما هيش باش تكون كيما كانت المرة الأخرى.
2: هذا
1: 50 درجة عدنا باش نوصلوا لها
2: المرة الأخرى، وسط بريسك 50 وفي مدة طويلة.
1: صحيح، مع التطمينات اللي موجودة يبدو كونه استيق القاتل حل، فمش قصاد لو
2: هذا خبير
1: ما به. يقال
2: ان شاء الله ديما نقولوا ان شاء الله
1: نتاكدوا من هذا.
2: هذا هو اليوم ضيفنا المهندس والخبير في الطاقه مختص في الكهرباء سي فؤاد علي، مش نحكيه بالضبط اشتم بالضبط المده الماضيه كيفاش موضوع الضوء، الناس كلها ولات خبراء وحكاوا، الناس كل من حقهم انهم يحكيوا، ولكن التكنيك هذا نتاع قصن ضوء، باش نرجعوا لقصن ضوء ما نرجعوش لصوره ارتفاع درجه
1: اليوم
2: الحراره
1: غدوه وبعد غدوه، هذا كل قصان ولا
2: مع المهندس المختص فؤاد علي ان شاء الله في الاستوديو ضيف الدنيا.
1: نعم.
2: كذلك اليوم احنا دخلنا في برنامج اليوم باش نرجعوا كذلك لمعاشات المغرب، الهجره الغير نظاميه، تقريب الموجة النزوح الكبيره، تجاذبات في المستوى السياسي في المنطقه المغربيه بين الجزائر اسبانيا المغرب، كل هذا مع الدبلوماسي الاسبق الدبلوماسي التونسي السيد نجيب حشانه واللي كان سفير في الجزائر في فتره من الفترات، لان الداخليه المغربيه تحكي على 41,000 اجتازوا في اتجاه سبتة ومليلة اللي هما مدينتين مغربيتين تحت السلطات الإسبانية، يعني دخل إسبانيا يعتبروا.
1: هذا وغيره باش نلقاو في مدينة لكم كما تعودنا، نمشي وإحنا نعملوا طلع على فلوسنا اش عندنا وما عندناش، الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 30 جويلية 2026 تقريبا بعد ما خلصنا

0: الشهري عندنا 862 مليون دينار، معناها فضلنا الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 31 جويلية 2026 عندنا 23217 مليون دينار، ولينا بايام التوريد 92 يوم، كنا في 93 بعد رجعنا 92 وهو بقينا في 92 عشان نبدا في القفزات النوعيه ونرجعوا للتروا شيفر. الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله، معناها السبيس اللي قاعد يحوس في البلاد بتاريخ 30 جويلية زاد عمل هو قفزه اخرى ولا 29751 مليون دينار،
1: قاعد يقرب 30
0: ماشيلها ماشيلها. والبشارة اللي جينا اليوم الدولار طاح والحمد لله بطيحة باهية ولا 2940 مليم فاصل اثنين، راهو كان فوق الستين 2962.65
1: مليم، الجمعة خليناه في الستين،
0: فباهي برشا، هذا انخفاض ملحوظ ان شاء الله يزيد ينخفض
1: حسن
0: الدولار. الدولار استفاد شوي مش برشا، ربح بعض المليمات حوالي خمسة اكثر شوي ولا حاسينه 3378 مليم فاصل خمسة،
1: بايك بسر واحد مجمعتنا في المهجر
0: طلع شوي طلع شوية، لكن الدولار فارق باهي اللي ربحناه منه
1: هذا هو.
0: إن شاء الله يتواصل هكي
1: إن شاء الله.
0: هذه أمورنا المالية، أمورنا زادة على مستوى الكولور دي جور طونا مشيولها بعد قليل يدوني نعملوا مشهد
1: نعمل،
0: لكن قبل ذلك هتنعملوا فاصل موسيقي، الموسيقى ناخذوها باقتراحات من منال ومروة في حستكم هذا الصباح متينالكم في بداية هذا الأسبوع الموافقة للجميع. ابقوا معنا رجعين.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع موجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملية الطريق. بالنسبة إلى الناس اللي عندهم عزاز عليهم يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم ويحبوا يعملوا لهم السوربريز، عندكم زوز حلول: يا بالاسماس على 85 990، اسماس على 85 990، تكتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليكم ورقم التليفون، وتخليوا الباقي على سعاد العدواني في قاعة العمليات المركزية. بشكل استثنائي زادة نفتح امامكم اليوم التليفونات، عندك الرقم الاولاني 36 300 الف، نعاود 36 3 5 0، معناها 36 300 الف، والرقم الثاني 73 275 800 73 275 800. زوز أرقام على ذمتكم، تتصلوا بقاعة العمليات المركزية اللي فيها سعاد العدواني، تستقبل مكالمتكم وتاخذ من عندكم لديتاي، وأيضا تشارك العزيز عليكم في حصتنا وتهديله كالزم الكادو الرائع اللي هو من هدايا سيتي ووتش المجلة الممتازة. أي سيدي خليفة،
2: تقصدوا ربي
1: شدوا ثنية
2: مشيو تو شربنا القهوة، نقصدوا ربي للمنولتين
1: علينا شيء، هذا كله كلام
2: اليوم المنولتين.
1: اي اي دي دو نمشي مباشرة اليوم. بريف
0: ان بريف
3: ان بريف
0: ان بريف،
1: صباح النور والسرور لمنوال الوطنية ساعة متاعنا منال بنت خيل. بعد نمشي لمنال جبلة الأستاذة الرائعة والصحفية المتميزة، واللي سحبنا منها منوال اعطيناها المنال بنت خيل بعد اذنك اذا كانك موافقة منال.
4: صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح الورد ليك ولكل مستمعي جوهرة فيم. تحية جميلة كما تحيتكم الجميلة لكل مستمعينا وليكم انتم الكل. خذ راحتك، تحب تاخذ اللقب بعطي مسج وتربيجة
1: اللقب. شو محليه، شو محليها يا لا، اسمع يا لا منال، يا منال تسمع يا بنت خيل.
4: قلت لك بطبيعة اني عالمية.
1: عالمية والله ما فاتت، كان يظل لي اللي مشيت لها وتعرفها جيدا هي ألمانيا.
2: هاي.
1: أكثر من ذلك يظل لي ما وصلتش للقارات الأخرى. أمريكا لا،
4: قلت لك فرنسا وزيدهم تركيا.
1: دول برشلوة عاد
2: حلف الأطلس يكون لهم،
1: هذه عالمية هذه. شنو الطقس فما غادي من الليل؟
4: والله الحقيقة الطقس تعبنا برشا، سخونة الدنيا، سخونة صباح ليل،
1: حتى في الليل واحد ما يرتاحش. أيه. معناه يحس بسخانة كبيرة،
4: حتى هكا فما شوية هو سخون، معناه مش كل يفرش
1: كينو شيلي.
4: أيه.
1: اليوم تتواصل السخانة، باش تتواصل، وفي سوسة تحديدا خنشوفوا وش عندنا في سوسة. تو عندنا 27 درجة، لكن لو روسونتي الإحساس بالسخانة في حدود 29، الزيادة في درجة الحرارة بحوالي 5 درجات مقارنة مع البارحة. اليوم باش تتراوح في سوسة بين 27 و40 درجة. في تونس الكبرى نسجل هنا في ضفاف البحيرة واحد لاك آوين موجود استوديو جوهرة FM TV الآن 26 درجة، لكن لو روسونتي هو في حدود 30 درجة الإحساس بالسخانة، ودرجة الحرارة تعرف ارتفاع بثلاثة درجات مقارنة مع البارحة باش تتراوح بين 27 و41 درجة. دونك سخونة
2: سخونة وربي معنا،
1: وربي معنا، لكن ما هيش موجة حر منها.
2: أي هذا هو،
4: إن شاء الله ما نرجعوا لشكل الأيامات اللي الله لا يعودهم الحقيقة.
1: الله لا يعودهم، وإن شاء الله استيك جاهزة.
4: توا الناس تعاني من قصان الماء على الأقل، يعني للضوء يمكن سفا، أما الماء توا برشا ناس تعاني من قصان الماء
1: في الفترة الليلية فقط من نص الليل الخمسة متاع الصباح،
4: حتى من الصباح في القايلة
1: يا لاتي.
4: ميكرو جوهرة معبي بتشكيات الناس من قصان الماء.
1: صراحة في المهدية قالوا لنا وضعية صعيبة برشا، وليت وعنا ناس تتصل وبعثت على الميكرو وعلى أيضا على الفيسبوك، فما معاناة في المهدية زادة.
4: مهدية
1: مش مقتصر على سوسة.
4: شوي
1: المستير وسوسة معهم مهدية سترو.
4: سوسة برشا الحقيقة، خاطر كما قلت لك معناها في كل الأوقات الماء مقصوص ويقعد بسوايع معناها.
1: يا لطيف، إن شاء الله يتحلى الإشكال هذا، إن شاء الله. مانيش عارف باش تخدم كالمحطة، مش باش تخدم تاع تحليل.
2: لا واضح مزيان،
4: ما فهم حد شيء
2: حد، لا مزيان
4: ف... ما حدش يبشر انها توا باش تبدا تخدم يعني على الاقل.
1: هي قول حلول، لابد من حلول. تعبت العباد، تعبت
2: صحيح.
1: تعبت
2: صحيح، مع السخانه متعبه العمليه،
1: عمليه مرهقه متعبه جدا. شر ربي يجريها على سلاح. يلا ما نلش عنا في اللايون.
4: نبدأ بزيارة غير معلنة أداها رئيس الجمهورية البارح إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة. الحقيقة فماش برشا تفاصيل على الزيارة هذه، لأنه على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ما أصدرش بلاغ رسمي في هذه الزيارة وتفاصيلها وأسبابها، ولكن تابعنا مع بعض النواب المحليين وبعض الفيديوهات اللي موجودة في على الفيسبوك على الزيارة هذه. في أخبرنا أيضا اليوم آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في البكالوريا. أيضا من أخبرنا صناع محتوى ونواب شعب أطلقوا حملة وطنية لغراسة 200 ألف شجرة بجبل الناظور في 25 أكتوبر المقبل. من جهة الإدارة العامة للغابات أكدت أنه إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تتم فورا، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى. على المستوى الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه مش يبدأ ومفاوضات مع إيران بعد ما أوقفوا هجوم ضخم كان باش يطير على طهران. بالنسبة للأخبار الرياضية اللي جيكم بتفاصيلها 7:30 مع وليد الجزيري. رسميا الجامعة التونسية لكرة القدم تراسل الرابطة وتدعوها لإعادة سحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. النجم الساحلي ينتصر وديا أمام ترجي جرجيس. رئيس الهيئة التسييرية للنجم الساحلي يدعو جماهير النجم لتوفير مبلغ مليار في ظرف أسبوع من أجل المشاركة في البطولة. النادي الإفريقي ينتصر على النادي البنزرتي انتداب جديد في الاتحاد المنستيري. وأيضا وليد باش يعطينا آخر أخبار انتقالات اللاعبين وكذلك أخبار الأندية الأوروبية.
1: شكرا لك. وأكيد أنه في الأخبار بتاع السبعة باش تلقاو التفاصيل، تلقاو الخارطة بتاع الطريق اللي نشرتها الإدارة العامة للغابات التونسية في خصوص إعادة تشجير الغابات. مش هكاك
2: هو علم ماهوش
1: باري، فما
2: بصرف النظر عن المبادرات اللي يقوموا بها بعض الناس، وهذا
1: المبادرات جيدة ولكن حسب
2: ما خلص من سنة
1: بين سنة وسنتين وفما عدة أشياء موجودة خارطة كاملة نتاع طريق بالنسبة لإعادة التشجير. برافو على المتطوعين وبرافو على الناس اللي تحب تخدم بلادها، لكن وحيدة وحيدة نمشيوا بطريقة علمية مدروسة.
2: هي مدروسة الأشجار باش تختار المسافة بين شجرة وشجرة، المواقع، الطرقات اللي يخليوها مقصدا بين الصفوف متاع الأشجار، علم هذا في النهاية
1: واضح. يلا عطينا انونشينمون مطول بعد ما تحدثنا زاد طويلا، ناخذوا انونشينمون ننطلقوا فيه كالعادة برائعة من روائعها ونخليكم معها. وأنا متمنى عليكم في بدايته ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وبقى معنا راجعين. نذكركم بالزوز تليفونات اللي على ذمتكم 36-300-1000 ولا 73-275-800، عاود 36-300-1000 ولا 73-275-800 اللي يحب يرشح العزيز عليه للحصول على الكادو اليوم في قوم عيدك اليوم الكادو، المقالة رائعة من سيتي واتش.

0: دلوقتي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيف سيفك
3: سيف سنيك أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: جوهرة أفهم.
6: Publicité.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح. البداية بالعناوين. رئيس الدولة يؤدي زيارة غير معلنة إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة. اليوم آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعية. وترامب يعلن عن انطلاق محادثات جديدة مع إيران اليوم. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى مساء الأحد زيارة غير معلنة إلى عدد من مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة، حيث التقى بعدد من المواطنين والمسؤولين الجهويين واطلع عن كثب على الأوضاع العامة بالمنطقة ومشاغل متساكنيها. وخلال تنقله إلى مدينة رادس تفقد بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. هذا وأفاد نائب المجلس المحلي عن مدينة حمام لمف مالك التومي في تدوينة على صفحته على الفيسبوك أرفقها بفيديو، بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى زيارة ميدانية غير معلنة إلى واد مليان، أكبر واد يصب في بحر الضاحية الجنوبية، مشددا على أن رسالة متسكني الضاحية الجنوبية من رادس هي أنه لم يعد مقبولا استمرار التلوث الذي حرم الأهالي من بحرهم وفق تعبيره. عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تنتهي اليوم على الساعة 12 ظهرا وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وصدر دليل التوجيه الجامعي في 23 من جوان المنقضي، وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت الحالية. بداية من اليوم تنطلق على الساعة 9 صباحا عملية التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26 و2000، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، لتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 5 أوت الحالي على الساعة 9 صباحا وفق ما أعلنت وزارة الصحة في بلاغ سابق لها. هذا ودعت الوزارة جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات التي سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات. وأوضحت أن جلسات اختيار الاختصاصات تجرى حصريا عبر المنصة الرقمية بداية من يوم الخميس 6 أوت على الساعة 8 صباحا وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. عدد من صناع المحتوى التونسيين يطلقون

0: بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200 ألف شجرة بجبل الناظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 من أكتوبر المقبل لإعادة أحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق الأخير الذي أتى على مساحة مهمة من الغابة. وتهدف الحملة إلى حشد مختلف مكونات المجتمع للمشاركة في هذا الموعد البيئي من خلال تعبئة الجهود الرامية إلى استعادة الغطاء الغابي وتعزيز الوعي بأهمية التشجير والمحافظة على الموارد الطبيعية. من جهتها الإدارة العامة للغابات أكدت أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور أخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة العجيبة على التجدد الطبيعي، مشيرة إلى أن التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض، مشددة على أن التريث والتقييم الميدانية هما سر نجاح استعادة غابتنا. هذا وتظهر أحدث المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للغابات أن الحرائق أتت خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 23 من جويلية المنقضي على نحو 4400 هكتار من الغابات، مقارنة ب 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من سنة 25 و 2000، بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن تعتزم إبرام اتفاقين مع إيران، أحدهما بشأن مضيق هرمز والآخر حول نزع البرنامج النووي الإيراني، مضيفا أن بلاده تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، مؤكدا أنها ستنطلق مساء اليوم وأن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك متى شاءت. وكشف ترامب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لضرب إيران وأن الضربات كانت ستستمر، موضحا أنه كان من المفترض أن يكون هجوما ضخما على إيران وهو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وأشار إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة. ختاماً، محطات الشبكة القومية للزلازل بمصر تسجل هزة أرضية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريشتر على بعد 125 كيلومتراً شرق القاهرة دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع وطريق السلامة خاصة لكل مستعملية الطريق له. يعيشكم ربي، يحفظكم، استحفظوا لي على رواحكم، راهو أحسن هدية هداها ربي للبلاد هذه. كل بلاد عطاها ثروات، احنا عطانا أحسن ثروة هو المواطن التونسي والمواطنة التونسية. والمواطن التونسي والمواطنة التونسية كيف يحطوا في قلوبهم معك، حطوا في قلبهم، راهو ينجم، وصنعوا المعجزات والمستحيلات صنعوها وقدوها. قعدت حاجة برك التو اللي حطينا في قلوبنا الناس الكل وقلنا ستوب عليها، هي حوادث المرور. هذيك علاش تأميناتك تمام، راي باش ترافقكم بمحبة كبيرة على خاطر تحبكم هي وجورها فهم، باش تحاول كل سنين وربعة وجمعة تقرب منكم أكثر وتذكركم بسلامتكم اللي هي سلامة بلادنا، ثروتنا في المواطنة التونسي وفي المواطنة التونسية.
2: تأميناتك تما وجوهرة اف ام تي في، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: أي سيدي، لاحظنا في موفى جويليا لزيادة في عدد القتلى مقارنة بالسنة الفارطة، تقلصت شوي من جرى حوادث المرور بطبيعة الحال. يا رب إن شاء الله نواصلوا هك، لكن يلزم نعرفوا اللي شهر أوت راهو من أخطر الأشهر من حيث عدد القتلى. السنة الفارطة مثلا 2025 سجلنا 136 حالة وفاة، توانس عزاز وغالين، نساء ورجال صغار وكبار فقدناهم في الطريق. لكن مش ديما هكا، راهو عديد السنوات اللي قبلنا كان عدد القتلى أقل من 100. بالله ردوا بالنا على رواحنا، نقصوا من السرعة، ننتبهوا وإحنا نسوقوا، ما نجريوش في الطرقات العادية، راهو مع الجري ما تمنعش من فيراج. صعيب بارشة واحد على 100 باش يمنع من فيراج وهو يجري. بالله يفهمونا، وراهي السرعة قاتلة. توصية خاصة توا للشباب، يعيشكم وربي يحفظكم، مهما تكون تعرف تسوق. السنة الفارطة قريب 500 جريح و160 قتيل، الله يرحمهم وينعمهم وربي يشفيك الجرحى، 500 جريح و160 توفوا، سواق أقل من 29 سنة، أقل من 29 سنة. ثروتنا الحقيقية الشباب متاعنا، شباننا، أولادنا وبناتنا، وين قاعدين نفقدوا فيهم؟ ماهوش في حرب، لا، على الطرقات. رد بالك من التهور في الطريق، راهي ساعة البلا لها غفلة، ما تخليش أمك مقهور عليك، راهو محلاك كيف تبدأ تسوق وانت من الشباب التونسي كالرايع اللي يمشي وحيدة وحيدة ويطبق قواعد المرور وموجود عندنا. أما حابب أن ننعم هذه العملية، كل شبابنا وكل السواق يستحفظوا على رويحاتهم، رغم هما رسمة البلاد هذية، ويستحفظوا على كل مستعملية الطريق. تخيلوا مع بعضنا كان كل واحد ينقص ما يعمل حتى حادث مرور، شو مش يصير في نهاية الأمر؟ معاش يوليو عنا حوادث، وخاصة معاش يوليو عنا قتلى. يلا نعمل عليكم ونعرف التوانسة نلقاوهم وقت لي نقولوا لهم بصدق ونحسوهم اللي الموضوع راهو فات حده، يلزمنا نعملوا له ستوب. ميرسيك تما.
2: تأميناتك تما وجوهرة اف ام تي في، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع موجة.
1: صباح الورد وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي نقول لهم نمشيوا مع بعضنا الأفراح ونهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 3 أوت. 3 أوت تاريخ
2: عيد ميلاد زعيم الحبيب بورقيبة،
1: يوم ميلاد زعيم الحبيب بورقيبة،
2: هذا هو،
1: واللي كان في فترة معينة يعتبر مهرجان تعد له
2: احتفالية، كان
1: الاحتفاليات والإنتاج الخاص
2: وأغاني والجهات، كل جهة تجيب فنها،
1: منها
2: جو معين موجود معها،
1: منها عبد الحليم حافظ غنى رائعة من الروائع الخالدة،
2: كانت عنده
1: بليغ حمدي،
2: هي تلحين بليغ غدي كان ميلاده، كان فخرا
1: ويظهر لي يبدو لي كان معنا الذاكرة تخدم بن جد والله يرحمه، هو اللي يكتب الكلمات وحضروها بسرعة وقدموها قدام رئيس الجمهورية نداك الله يرحمه زعيم الحبيب بورقيبة.
2: هذا هو حاتم، إن شاء الله كل يوم الجميع مستمعات مستمعين بخير، وبداية أسبوع موفقة لكل متابعينا في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة، اللي في كرهبهم نقولوا إن شاء الله يوصلوا سلمين، حضروا في روحهم إن شاء الله موفقين.
1: عندك 4 دقائق باش تعدي فيهم 3 مكالمات هاتفية، ما نعرفش كيف باش تعملها، لا أعطينا قوم عينك اليوم.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الشادلية السعدية، نقول لك صباح الورد ولا الشادلية؟
3: صباح
2: الخير، كل عام وانت حي بخير. يلا صوت الشادلية،
1: بدلي البلاصة الشادلية ترى.
2: من يتكلم فينا الشادلية؟ صباح النور.
3: الو،
1: نسمع فيك شادلية 5 على 5.
3: بينا منيش نسمعكم بدلي على خاطر
1: باه نسمع فيك، طيح لي في الموسيقى كريمون وإحنا نسمع فيك 5 على 5. أي
2: نتكلم فينا شادلية؟
3: كنت برب.
2: مرحبا بكل مستمعينا في تبربة. قداش عملت اليوم؟
3: يعيش كنتي ذا.
2: قداش عملت اليوم عيد ميلاد؟
3: 45.
1: إن شاء الله في 100 والصحة قوية، توا دخلت المرحلة النضج أنت يا بنت.
2: أي شادلية، شكون صاحب وصاحبت المفاجأة؟
1: شادلي
3: والله
2: شاكة
3: بلاد أختي
2: وبنت أختي. يلا بنت أختك نبيلة وتقولك نحبك برشا يا أحلى خالة في الدنيا.
3: يا عايشك، حتى أنا نحبها برشا،
2: وربي يفضلكم البعض
1: ليهم وربي يخليهم هما، وشكرا ليك نورتنا.
2: نمشيو سي أمان الله الرياحي. صباح الورد سيدة أمان.
4: مريقل
2: مريقل. صباح الورد سيدة أمان الله.
5: ألو
1: ألو.
2: أي كل عام وانت حي بخير. أمان منين تكلم فينا؟
5: شنو
2: منين تكلم فينا؟ منين
5: نتكلم فيكم؟ من التليفون.
2: يا بيه، والتليفون من موجود
5: من هرقلة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في هرقلة. قداش عملت اليوم أمان الله؟
1: قداش ولا عمرك أمان الله اليوم؟ قداش ولا عمرك اليوم؟ قداش
2: بحر أمان الله؟
1: أمان بحذاك حد نجم تعدي لي الوالد ولا الوالدة نسمع فيهم بحذاك؟ به أمان الله، إن شاء الله كل عام ودي حي مليون ألف خير، نورتنا وشرفنا.
2: أمو إيمان نمشي ولا صبرية تبقى؟ صباح الورد ولا صبرية؟
6: صباح الفل صحيح.
2: كل عام ودي حي بخير. يلا
6: عايش ربي فضلك صحيح.
2: أي منين تكلم فينا ولا صبرية؟
6: مستير.
2: مرحبا بكل مستمعينا في مستير.
6: عايشك في حياتي
2: ما بفضلك. صبرية قداش عملت اليوم؟
6: 63.
1: ان شاء الله في 100 والصحة قوية يا صبرية.
2: يا والله
6: عايشك
2: يا مين.
6: ربي فضلك في حياتي.
1: صبرية شكون سماك صبرية؟
6: أمي.
1: ربي يخليها إذا كان حية، وربي يرحمها إذا كان متوفية، ربي يرحمها وينعمها واللي خلف ما ماتش. وعندك صابر مادام سميت صبرية؟
6: لا ما عندي الصبر.
1: آه
6: إن شاء الله صابرين في الدنيا.
2: يا والله يا مين ان شاء الله ربي فضلك الا صبري. اي شكون بعث لنا الاس ام اس وقال لنا افرحوا به؟
7: والله نشك في ولادي.
2: اي
1: ولاد شو اسمه شكون الاولاد الكل زعما ترى خلينا نشوفهم مع
2: الاولاد الكل. انيس وانس وايمن هكا ولا انس؟
7: انيس انس
2: انس وايمن هذا هم الاولاد.
1: ربي يحفظهم لك وربي يخليهم الكل وربي يطول انت في عمرك ان شاء الله بصحه البدن وبطول العمر لله العزيزه.
2: حسني بوقديد القلعه الكبرى امه شلبيه اولاده بشير ويوسف والساجد يقولوا له كل عام وانت حي بخير. وامنه مرزوق من القيروان تهنيها امها مريم وابوها فاروق وخاصه جدها فايس يقولوا لها كل عام وانت حي بخير.
1: عائلة عادل عمار وعائلة الحبيب حطاب يتقدموا بحر التهاني إلى السيدة فاتن الأسود حرم النفاتي بمناسبة عيد ميلادها النهار 2 أوت 2026 معناها البارح نهار الأحد. دونك احنا ما نخدموش شد وصحيح باش نقولوه في نهار الاثنين. يلا إن شاء الله ديما في الأفراح وفي المسرات. المنقلة عاش بنت يمون فيسا رقم 3 تعرف كيف تبدا مسؤول بين هي
2: صبرية طبق
1: وتعملها
2: صبرية طبق
1: لا مخرجة
2: مونستير
1: ولا مخرجة منال ربي يفضلها منال
2: يا والله يمين
1: هي اللي تزرم منال وهذه تمشي واحدة واحدة شعلت طيب طول شعلت مزود تخدم بعد مدة. يلا فاصل قصير ونرجع مع خليفة بن سالم في الارير بلويد واللي باش نمشيو للمغرب مرة أخرى المغرب وإسبانيا زاد نعملوا طلع نجمو نوصلوا لفرنسا راهو نربطوا هكايا بسهم تابعونا تو تفهموا الحكاية.
8: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام جوهر اف ام اسويي على فيل دو توت لاكتواليتي جوهر اف ام بوبليسيتي.
9: يلا جو
8: يلا جو سي في سني حافله كادوات
9: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات اخرين.
8: فيش تستنى خاطر سي في سني حافله كادوات ملا يلا جو
9: عندك اورانج.
8: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
10: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
8: بينجو
10: سافرناش بلوشي
9: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح.

0: قال الأستاذ نجيب حشانالي باش يعطينا كل تفاصيل في قراءة عندها بعدها الدبلوماسي وحسب التجربة متاع سي نجيب، خاصة في ظل برشا حاجات مش واضحة. بعد مش كل الفرنسيس يلعبوا في الترح،
1: فرنسا في الترح، ثم اللي يعتبروا
0: إسرائيل مباشرة في الترح،
1: رئيس الحكومة كذلك إسباني للجزائر كأنه رد فعل للتقارب الإسباني الجزائري، ثم يقول عملية مصنوعة، ثم يقول هجرة جماعية لأوضاع تعيشها المغرب.
0: نشوفوا القراءة هذه لوين باش تهزنا بالضبط وش توضح لنا في الأمر هذا. يلا لاريير بلان.
2: أريير بلان.
3: أريير بلان.
1: للجواب على كل هذه الأسئلة حاتم نمشي للأستاذ نجيب حشان الدبلوماسي التونسي الأسبق، نقول له صباح الورد.
4: صباح النور والفل وتحية صباحية.
1: السؤال الأول، هل هناك مؤامرة وراء هذه الهجرة؟ أن تفسير التاريخ دوم بنظرية المؤامرة وكانوا العملية مدبرة أو رد فعل مغربي، بينما حتى وزير الداخلية البارح المغربي اللي يقول 40,000 اللي مشاو في اتجاه سبتة ويقول أثر فيهم بالفيسبوك، يقول هذا الكل نتاج دعاية الفيسبوك اللي تصور في الآخر كأنه جنة.
4: شكرا سي حاتم وشكرا سي خليفة على هذه الفرصة لتوضيح ما حصل أخيرا. ومن وجهة نظري، وأرجو أن تتركني معناها يعني أقدم هذا التفسير وبعد إذا ثم تعليق أو تعقيب بكل سرور. إذن أنا من وجهة نظري هذا الموضوع والأحداث اللي حصلت يمكن طرحها في إطار واجهتين، واجهة سياسية وواجهة دبلوماسية، ومنحبش ندخل في إطار المؤامرات وهذا اللغط، وخاصة عن طريق كثير من التعليقات في الفيسبوك وغيره. إذن فيما يخص الواجهة السياسية، من المنطقي افتراض أن أزمة سبتة بتدفق يعني هجرة جماعية بالألاف يوم 30 جويلية قد انطوت على بعد يتمثل في ممارسة يعني ممارسة ضغط سياسي مغربي نعم. على مدريد
0: نعم.
4: ولا سيما خطر هنا فما الإشكالية، لا سيما بعد زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى الجزائر يوم 20 جويلية، والهجرة يعني حصلت يوم 30 يعني بعض أيام. غير في حاتم أقولها أن ذلك يظل مجرد تحليل، وكل تحليل سياسي له حدود
0: نعم.
4: لأن في العلاقات الدولية ليست هناك حقائق مطلقة ثابتة كما هو الشأن في علوم الرياضيات
0: نعم.
4: كما لا توجد، نحب نوضح حاجة أخرى، كما يتداول خاصة عن طريق الفيسبوك ولدى بعض الأوساط الأخرى أدلة تسمح بالاعتقاد أن إسرائيل لعبت دورا ما في اندلاع هذه الأزمة المرتبطة بهذا الموضوع، رغم أن التوتر بين مدريد وتل أبيب على أشده، وذلك بسبب مواقف رئيس الوزراء من الحرب في غزة واعتراف إسبانيا بدولة فلسطين. إذن نعم. هذا الطرح من الناحية الواجهة السياسية. من الطرح فيما يخص الوجهة الثانية وهي الوجهة الدبلوماسية
0: نعم.
4: ويمكن إدراج هذه الأزمة في باب دبلوماسية الترابط والاعتماد المتبادل، سكونابيل دبلوماسية ديزانتر ديباندونس، وهذه مادة إن شاء الله المعنيين بالأمر يركزوا عليها، لأن هي أصبحت مقياس لقوة الدول علاوة على القوة العسكرية والاقتصادية
0: نعم.
4: إذن تقوم هذه الفكرة، يعني فكرة دبلوماسية الترابط والاعتماد المتبادل
0: ايه؟
4: تقوم على الفكرة أن الدول رغم خلافاتها وتنافسها الحاد أصبحت مرتبطة بمصالح مشتركة تجعلها بالضرورة تعتمد على بعضها البعض في مجالات متعددة مثل التجارة والهجرة نعم. ومقاومة الجريمة عبر القارات والطاقة وتجارة المخدرات والأمن وسلاسل الإنتاج والتكنولوجيا والاستثمارات إلى غير ذلك
0: بيه؟
4: وهذه أصبحت قوة، كما قلت، قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها العسكرية بل بقدرتها ومهارتها في حسن إدارة دبلوماسية الترابط والاعتماد.

0: متبادل. علاش نقول هذا؟ لأن الأزمة هذه فيها المغرب، فيها الجزائر، فيها إسبانيا، فيها الاتحاد الأوروبي، فيها فرنسا التي تتابع عن كثب ومن فوق يعني تبعات هذه الأزمة. والأزمة هذه بتاع التدفق الجماعي لألاف المهاجرين المغاربة إلى سبتة مباشرة بعد بضعة أيام برك، يعني 10 أيام من زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى الجزائر، تندرج كما قلت في سياق التوجس بين كل من الدول اللي ذكرتها. فالمغرب ما يهمه بسيحات، ما يهمه بالدرجة الأولى هو عدم تغيير إسبانيا موقفها الداعم لمشروع الحكم الذاتي للصحراء الغربية الذي تم الإعلان في 2022، كما يعتبر عديد الخبراء أن هناك نحب نقول حاجة، أن عدم تغيير إسبانيا لموقفها الدعم، وتعتبر أن الزيارة لرئيس الوزراء الإسباني هي زيارة براغماتية في إطار اقتصادي طاقي إلى غير ذلك. لكن ثم عديد الخبراء والمحللين يرون أن هذه الأزمة التي حصلت في الهجرة الجماعية هي رسالة موجهة إلى مدريد بأن دور المغرب في إدارة ملف الهجرة في غرب المتوسط لا يمكن الاستغناء عنه. بالنسبة للجزائر تعتبر أن زيارة الوزير الأول الإسباني هو اعتراف مدريد أنه من الصعب جدا ومن باب المستحيل تقريبا تأمين الطاقة والاستقرار في غرب المتوسط بدون علاقات قوية وصلبة مع الجزائر، وأن الجزائر تبقى فاعل لا محيد عنه رغم اختلاف الرؤية والموقف من الصحراء الغربية. بالنسبة لمدريد الأمر لا يختزل في الاختيار بين الجزائر والمغرب، بل هو سعي جاد لتحقيق علاقات توازن استراتيجي دقيق معهما رغم التوتر في علاقة البلدين. وأسبانيا في حاجة مؤكدة للغاز الجزائري وللتعاون الأمني معها، كما هي في حاجة لتعاون وثيق مع المغرب في مجال الهجرة ومقاومة التهريب. معناها بتشوفوا كيفاش ترابط الأمور.
1: شو هي كيفاش ولا لا أيه نختموا بالجزائر بسرعة.
0: بالنسبة للاتحاد الأوروبي خليني نكمل لك وبعدها حاضر. بالنسبة للاتحاد
1: الأوروبي
0: الجزائر مهمة جدا بالنسبة لها في مجال الطاقة والتعاون لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. ويولي الاتحاد أهمية كبيرة للتعاون في مجال الهجرة والاقتصاد والشراكة مع المغرب. ويعمل جاهدا على تلافي أي تنافس حاد قد يتحول إلى صراع بين الجزائر والمغرب يضعف ويؤثر سلبا على الاستقرار والأمن في غرب المتوسط، بينما فرنسا تراقب عن كثب ومن فوق تطورات هذه الأزمة. تفضل.
1: شكرا لحضرتك. هذه البريمير بارتي. لدوزيام بارتي تشرفنا بالحضور، توحشناك تكون معنا الأستاذ السفير والدبلوماسي السابق نجيب حشانة، يعطيك الصحة على هذه القراءة.
2: جونا FM، جونا ما يكون كان هكا.

0: الدنيا والموسيقى جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
1: برعاية
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
3: صباح النور. صباح الورد. سيد كريم العكروت رئيس الهيئة التسيرية للنجم الرياضي الساحلي توجه بكلمة البارح عبر الصفحة الرسمية للنجم الجماهير وأحباء النجم. الكلمة تقريبا فيها 8 دقائق بدأها بحوصلة لعمل 24 يوم منذ تولي قيادة النجم إداريا.
4: عسامة جمهور النجم الرياضي الساحلي العظيم أينما كان في تونس وخارج الوطن، عندنا 24 يوم يتحملنا المسؤولية. حبيت نتواصل معكم مباشرة شو بارتاجي معكم عدد النقاط. قبل ما نبدأ قلكم ريتوا وتبعتوا في 24 يوم هذا شو اللي صار. صاروا برشا حاجات باهية اللي هي خليتنا باش نعاودوا نعملوا ردي مراجع متاع الإطوال. دينا بالفوتبول كيما ريتوا، حضرنا إطار فني كامل أجنبي، رجعنا الجوارات، دينا نعمل فريكيت مون صفيو في معناها في الليستة وكل شيء. وعندنا هدف اللي الإطوال باش ترجع في المستوى متاحة في التنظيمي في الصورة في الهيبة متاحة كل شيء. كيف خدمنا خدمة كبيرة على رياضات القاعات وحطينا اون بلاس كوميتي بالنسبة للباسكيت وقاعدين نقدمه باش نحطه زادة كيف ناس في المستوى باش يكون الباسكيت تلعب على الألقاب إن شاء الله. وزيد عملنا دي لونيون مع الهوند ومع الفولي وإن شاء الله بروشين مو باش يكونوا موجودين. ما وقفناش عند غادي، شفنا المشاكل الإدارية الكل ونبشركم بشرة كبيرة اللي العقل اللي عندهم عامين هما إثخان وصلنا باش لقينا فيهم حلول باش ندفع فيهم بارتي من الفلوس وقدر تربي في الايام القريبه القادمه العقل كل شيء تنحى ويكون عندنا امكانيه باش يكون عندنا لي كونط نتاع لي طوال نجمو نتعاملوا فيها. كيف في الاداره كيف عملنا برشا خطوات القدام ودينا قدم في ديجيتاليزاسيون وان شاء الله القدام تبارتاجيو معاكم. وكيف انجاجيت الكونتابيليتي باش يوم 31 اوت يوفى الحساب نتاع سيزون 25-26 باش نكلموا لي كوميسير وكونط وان شاء الله يا ربي يخدموا في الموت سبتمبر والجلسه العامه نتاع 25-26 تتعمل في موت اكتوبر.
3: سيد كريم العكروتي أكد أن النجم في حاجة لتوفير مبلغ 1,600,000,000 في ظرف 8 أيام للحصول على الترخيص المشاركة في البطولة.
4: الحقيقة باش نبارتاج معاكم اللي فما نوع من الغصة باش نقولها كما هي راه من غير نقولها أوترمون. علاش؟ على خاطر هذا الكل اللي تشوفوا فيه ما ينجم يكون ما يوصلش كان يوم 10 أوت ما ياخذوش ليسونس نتاعنا. وقلنا لكم وفسرنا لكم راهي ليسونس اللي اوبليغاتوار، راهو ما ينجم يرحمنا حتى حد، ما ينجم حتى اداره وحتى وزاره وحتى جامعه ينجم يعطينا ليسونس الا في حاله يا اما الخلاص نتاع الملفات يا اما تجزئه الملفات. وحنا قلنا لكم فما قريب 1,600,000,000 وقدمنا وكل شيء جلاس يطيب يوفا مش قلنا عندنا دوسي تاع سيفوز البنزرتي دوسي تاع سعد الدريدي وعندنا 5 دوسيات اخرين اللي هو القيمه نتاعهم تقريبا 1,500,000,000. وفي اللحظه هذه مازالوا 8 ايام يلزمنا نقاوم فيهم حلول. توصلنا في 500,000 دينار شنقسطوهم إن شاء الله، ما يلزمنا توا من هنا الفنيين 1,000,000,000، ما فيه حتى كلام. راهو كان المليار هذي ما نصوش نعملوه في 8 أيام، راهو فين الموضوع؟ راهو الموضوع وفي والمليار مش يجي هذي باش نعمل فوكاليزيسيو على الزابونمون. حاجة 3,000 أبونمون كرادان، 2,000 شنوة و2,000 فيراج. 7,000 أبونمون كان تقولوا لي اليوم اللي ماش قادرين في 8 أيام باش يجيبوا 7,000 أبونمون. وفين الموضوع؟ كل واحد يتحمل مسؤوليته، احنا تحملنا مسؤوليتنا ومش مزيه. ويلزم الجمهور يتحمل مسؤوليته معانا. هي جمعية الناس الكل. وراهي مش لعبة. راهو الليسونس ماهيش لعبة. راهي حاجة اوبليغاتوار يلزم تتعمل. احنا من ناحيتنا مش يصير فما جولة على المناطق ما مش سنوناش. احنا على لي سيلول عندهم قريب 4,500 أبونمون. الناس اللي نطلب منهم طلب باش يسعوا 8 أيام هذوما يلزموا يبيعوهم الكل. الفلوس اللي عنده يلزموا يصبوهم قريب 60,000 دينار. راهي مسؤولية الجميع. احنا نتحمل واني اول واحد يتحمل مسؤوليتي.
3: سيد كريم العكروت يأكد أن النجم في مفترق طرق والفريق مهدد بالنزول لقسم الهوت.
4: توا رانا في مفترق الطرق. يا إما الحلم هذه اللي قاعدين نبني فيها مع بعضنا نواصلوا فيها يا اما الموضوع باش يتسكر. راه الموضوع يتسكر واللي ما كنتوش واعيين به راهو ليطوار تيح للهواد. ماهيش كذبه، ماهيش تخويف، قلناها برشا مرات نعاودها، كلكم مسؤولين، احنا مسؤولين وانتم مسؤولين. من ناحيتها عملنا الواجب متاعنا وزيدوا نسعاو. 8 أيام كان جمهور نجم ماضي ساحل عظيم من نجمش يوصل باش يحقق 7000 أبونمون في 8 أيام. وقتها نجمو أمي أون كيستيون برشا حاجات ونقولوا نتسألوا على برشا حاجات. عنا ثقة فيكم. 8 أيام هما حسن باش حطوا دي كونتور 3000 أبونمون كرادان، 2000 شنوا، 2000 فيراج، ولا 2000 فيراج نعرفهم الجروبات اللي هم سكرهم في 8 أيام قدرة ربي، هذاك متأكد منه، يقعدوا 3000 كرادان و2000 شنوا وقدرة ربي سميع عليم، دي سيلول وناس كل هبة واحدة باش نعملوا لي كونتور. خلينا مع بعضنا نتعدوا المرحلة الصعيبة هذيا، وخلينا مع بعضنا نبنيوا الحلم المدينة هذيا، وخلينا مع بعضنا نرجعوا ليطوال لبلاصتها، وخلينا مع بعضنا نعملوا سكتوراسيون ونقدموا مع بعض.
3: أولى مقابلات النجم الودية كانت البارح والانتصار على ترجي جرجيس 2-0 ثنائية سجل أسامة عبيد مع تواصل تدعيم الرصيد البشري للفريق بانتداب متوسط الميدان الدفاعي أمبروز أوشيكبو من نيجيريا مولد 2006 لعب سابقا في ترجي جرجيس عقد مع النجم يتواصل لجوان 2029. رفريا اللجنة تفضل النزاعات بالنجم راضي الساحلي وبفضل مساهمات أحباء النجم تتمكن من غلق ملف اللاعب السابق حمزة جلاصي بعد جمع مبلغ قيمته 281 مليون. الملف عدد 12 هو ملف اللاعب صدام بن عزيزة والمبلغ المطلوب توفيره هو 500,000 دينار. رسميا الجامعة التونسية لكرة القدم تراسل للرابطة المحترفة وتدعوها إلى تحمل المسؤولية حول الخطأ الحاصل في قرعة البطولة اللي صار يوم الأربعاء الفارط، وبالتالي ضرورة إعادة القرعة يوم الجمعة 7 أوت. النادي الإفريقي فاز في مباراة ودية دارت في مركب عين دراهم على النادي الرياضي البنزرتي 2-0 أهداف محمد صدق ديدا وغيث الزعلوني. نواصلوا مع المقابلات الودية اليوم الأولمبي الباجي واجه أولمبيك أوغبو الجزائري تحكيم الطاهر تليش مباراة الدور في تبرقة. غدوة 3 أمل حمام سوسة في مركب عين دراهم يواجه اتحاد العاصمة الجزائري. الترجي الرياضي التونسي في الحديقة باء يواجه الحزم السعودي اللي درب فيه جلال القطري. أمل حمام سوسة انطلق البارح في تربص حمام بورقيبة يتواصل غاية 12 أوت. الفريق انتدب متوسط الميدان ملك بعيو لمدة موسم واحد مع تجديد عقد الحارس محمد أمين الحسكي. ضغط كبير يعيشه أنفانتيني ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد تقديم مشروع جديد لبش تكون أنه نظرة جديدة لكأس العالم وشركات خاصة نجم هي تنظم كأس العالم. المشروع هذا يوجد معارضة كبيرة وقوية من الاتحادات العالمية خاصة من أعضاء الاتحاد الأوروبي اللي عرضوا المشروع طالبوه بالاستقالة. السياسيين زادة طالبوا رئيس الفيفا بالاستقالة. نعرف أنه مارس القادم انتخابات الفيفا في المغرب، وتقريبا في 48 ساعة الأخيرة ظهروا برشا مرشحين باش يدخلوا الانتخابات وباش يدعموهم برشا اتحادات، منهم سلمان بن إبراهيم الخليفة القطري اللي ينافس أنفانتينو سنة 2016، ناصر الخليفي رئيس البي اس جي الحالي اللي أبدى رغبته في أنه يترشح لانتخابات الفيفا، كذلك مرشحين من السويد من كندا ومن سلوفينيا. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
5: Téléchargez notre application Jour FM sur App Store et Google Play. L'application Jour FM dit maman à l'App Store ou le Google Play.
6: قمناشي خرجناشي مشيناشي شرجيناشي بلفيناشي ربحناشي
7: بينجو
6: سافرناشي بلوشي
1: سيت سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع أريدو. شارجي بألفين والأكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
2: أريدو، طور عالمك.
7: بفضل أكثر من 14 سنة خبرة في الانسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي، لستيم بزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من أكبر أبوابه. بفضل لي ليسانس لي ماستر بالإضافة للانتليجنس ارتيفيسيل اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل، معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاستك في سوق الشغل. En se basant sur le principe de la pédagogie active, la classe inversée, le learning by watching à travers les visites d'entreprise. Kalmouna à 99 877 877 ou à la Zoul Mauka www.estime.tn. Estime, une business school pour l'avenir.
8: Pauvre, quel mazilt ma activite sifak. How kifesh t'activite offre un kalmak nta ourido.
0: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمك متاع أريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: سيف سني أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو، طور عالمك.
9: Publicité.
10: تسمعوا من الاثنين للجمعة
11: من 6 إلى 9
10: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: على جوهرة FM TV. موجة

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
1: من 6 ل 9 الصباح.
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
2: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وبداية أسبوع موافقة لكل جواهر جوهرة اف ام تي في. اللي نقول لهم اليوم باش نعملوا ترتيحة، منش نحكيو على الريزيرفاسيون دوتيل. فقط نحب نذكركم أنه أحسن سوم في تونس ما تلقاوه كان عند براءة فواياج. إي نعم، ادخلوا للسيت اللي هو www.براءة فواياج.com وريزيرفيو تيلكم أحسن سوم في تونس. علاش مانيش نحكيه؟ لانه باش نخص مساحة اطول باش نحكي شوية على العمرة وعلى رحلات العمرة لهذا الموسم مع براءة فواياج، باعتبار وانه مازالوا تقريبا ثلاثة اسابيع واقل شوية على انطلاق اول رحلات هذا الموسم.
3: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
2: هات نتفقوا على حاجة قبل كل شيء. كلنا نعرفوا أنه رحلة العمرة فيها شوية مشقة وشوية تعب، تحب ولا تكره، باعتبار طول المسافة يعني البعد، الزحمة والاكتظاظ غادي، السخانة، درجة حرارة مرتفعة شوية. يعني الظروف هذية لازمك تقابلها بكونتر بارتي، معناها كما يقولوا ظروف أحسن وتحذير جيد. إيش معناها؟ معناها لازم نوفر للمعتمر وخاصة كبار السن، أمهاتنا وأبانا، الظروف الملامة باش ما يحسوش بها التعب هذا الكل. من هنا من اللي مازال في تونس، من هوني لازم تبدأ اللهوة والتأطير والرعاية والتنظيم لنوصلوا غادي للوتيل والمزارات والرعاية الصحية خاصة. يعني بالحق خدمة كبيرة في الكواليس تتخدم باش المعتمر يمشي عدي 15 يوم متاعه ويروح فرحان. هذاك علاش نقول لكم قبل ما تبعث أمكم ولا أبوكم ولا أنتم زادة، ثبتوا قبل هذا الكل، قبل كل شيء، في هذه التفاصيل اللي تبدو صغيرة ولكنها راهي هي الكل في الكل. ثبتوا يندرى ظروف ملامة والتحذيرات مريقلة، والوكالة اللي انتم اخترتوها وماشيين معها قادرة أنها توفر الحاجات هذه وتتلهى بالناس الكل وما فماشي إخلالات وتقصير إلى آخره. اليوم ودون رمي ورود، عنا في تونس واحدة من أفضل وكالات الأسفار من حيث جودة الخدمات، لكاليتي دو سيرفيس، مش من حيث العدد وشكون هز أكثر معتمرين، لا، من حيث جودة الخدمات. نأكد من حيث جودة الخدمات، وهذا مش كلامي أنا، كلام الناس اللي جربت ومشيت مع براءة فواياج. عندهم برشة تفاصيل الحقيقة تصنع الفارق وتصنع جودة الخدمات هذه وتخلق ثقة بين المعتمر والوكالة، والمعتمر يحس بنوع من الراحة وكأنه في داره بين أهله وعائلته. إنيكيب بروفيسيونيل قاعدين يخدموا في خدمة تشرف وتليق بخدمة ضيوف الرحمن، واللي نوجه لهم تحية كبيرة ونقول لهم الله يرحم والديكم. ملا اللي ناوي يمشي في رحلة المولد نهار 19 أوت بإذن الله، وفي رحلة مباشرة وسكن قريب وفي فنادق أقل ما يقال عنهم أنهم لوكس. وعلى فكرة السنة جماعة براء يقولوا لنا الخدمة كلها لوكس السنة، يعني خدمة خمسة نجوم، سيرفيس خمسة نجوم، كل شيء خمسة نجوم. الواحد كيف يسمع هكا والله تشاهي هو بش يمشي بالحق، توا يقص ويخلط على البلايص. ما قلنا اللي ناوي نمشي ويتمتع ويروح فرحان يجرب يمشي مع براء فواياج، وكي يروح يذكرني بالكلام هدايا. مازالوا كان بعض المقاعد على رحلة 19 أوت، قلنا في رحلة مباشرة التاريخ هذا يساعد جماعة التعليم الأساتذة والأخيان اللي يشتغلوا في قطاع التعليم العالي والتعليم بشكل عام، يعني ينجموا يمشيوا ويروحوا قبل العودة المدرسية. دونك وين هم جماعه التعليم اللي يسمعوا فيا؟ ما تحبوش تعملوا عمره ما دام عطله، ما تحبوش تخفيض خاص بجماعه التربيه والتعليم. نكلم توا سي محمد وندبر لكم شويه رميز باش نشجعكم. ادخلوا للصفحه وتحت الفيديو هذا خليوا لي كومونتير، وتوا نشوفوا من هنا الغدوه كانكم انتريسي راني نجيب لكم وقت تخفيض خاص بكم انتم، وهذا اقل واجب مع الاسره التربويه. به ما قلنا ما زالوا كان بعض المقاعد واللي حب يخلط على بلاصته ومعليه كان يكلم توا توا براء فواياج على 70-550-020. نعاود 70-550-020. عندك زاد 21-8-8-1-8-8-2 21-8-8-1-8-8-2 وعنا 21-8-8-2-8-8-1. نعاود 21-8-8-2-8-8-1. براء فواياج votre partenaire de confiance.

0: اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع موجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، وطريق السلامة بشكل خاص لكل مستعملي الطريق الآن، وحيدة وحيدة راكم توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. ونقول برافو بالبي ماجيسكول للي سوبر كوندكتور دو كاتاسيرونس اللي وراونا أنه رانا نجمو، أي نجمو نستحفظوا على رواحنا وعلى اللي راكبين معانا وعلى كل مستعملي الطريق. وفما ناس عاملة دي ريكور في المحافظة على سلامتها، وصلت حتى ل 54 سنة ما تثبت في حتى حادث. يوميا نحن نكون سعداء بتكريمهم باستقبالهم بمصافحتهم بشكرهم على هذا الاجتهاد. واليوم باش يكون معنا سي سليم بوغرة اللي هو اسوري في جات اسورونس لاجونس سنترال تونس بلفيدير.
2: جات اسورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سيدي سليم مرحبا بك ومنورنا اخويا العزيز. الو سي سليم بوغرة. سي سليم، الو سي سليم تسمع فيا؟ طيح لي في الموسيقى ترى. الو سي سليم، اعتقد نعاودوا نتصلوا به. سي سليم كان معنا وعلق. سي سليم بوغرة هو المشارك اليوم في فقرتنا اللي تعرفوها جيدا الان، اللي شروط المشاركه فيها قولوا لي كيفاش. سهله برش، انك اسوري في جات اسورونس، انك عندك 5 سنوات او اكثر ما تسببت في حتى حادث، راهو نجمو نتصلوا بك بالتليفون من جوهر FM TV نقولوا لك احنا الماتينال راهو يشرفنا بعد ما اخترتك القرعه، صارت قرعه عند جات اسورونس واللي يشرف عليه عادل منفذ، اخترتك القرعة باش تكون معانا مكرم مبجل معزز في فقرة لي سوبر كوندكتور دو جات اسورونس اللي يدخلوا للكلوب 100. اي يدخلوا للكلوب 100 معناه يوليو في الكلوب هذا اللي عنده سنوات. هو انا اتذكر عملنا وخدمناها مع بعضنا السنوات السابقه، زاد صارت راي لربما هذه السنه الخامسه اللي فيها لي 100 هذوما سوبر كوندكتور دو جات اسورونس. معناه كان نحسب 5% باش نلقاهم 500 على اقل تقدير، كان مو 600 اذا كان هذه السنه السادسه. سي سليم بوغرة موجود معنا. سيدي سليم مرحبا بك.
3: مرحبا بك عاش خويا.
1: سليم اهلا وسهلا، منورنا سي سليم. سي سليم حضرتك
3: صباح النور.
1: ربي فضلك. اسوري في جات اسورونس لاجون سنترال تونس بلفيدير، قداش عندك اسوري غادي؟
3: من عام 2000.
1: من عام 2026 سنه بالضبط.
3: 2001 هكاك 2001
1: 25 سنه باه. دونك مادامك مواصل غاديك، فوز تري ساتيسفي باللي سيرفيس دو جات اسورونس لاجون سنترال هكا ولا لا؟
3: معهم مرجلين معهم
1: 5/5 الحمد لله. قديش عندك انت من اللي خذيت البرمي سي سليم؟
3: كيف
1: قديش عندك انت من اللي خذيت البرمي؟
3: من عام 1997 برمي خذيته.
1: 97 معناها كل 25 سنة 26 سنة باش نزيدوهم 3 سنين 29 سنة من اللي خذيت البرمي هكا ولا لا؟
3: ايه.
1: قديش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: الحمد لله حتى حاجة.
1: اللهم صلي على النبي وتبارك الله على سيدي سليم بوغرة. برافو خويا العزيز، ان شاء الله 50 سنة وستين سنة وسبعين سنة اخرين. لكن اش حطيت لها يا سليم؟ اش حطيت لها؟ شنو السر؟ شنو السر يا سليم؟
3: السر هو تطبيق القانون والإشارات المرورية ووسع باله في الطرقات متاعنا معنا، فهمت؟ واحد يطبق الإشارات المرورية وبحاول لها.
1: أخطر حاجة مثلا في السياقة باش ما نعملوش حادث، شنية أخطر حاجة تراها أنت سليم؟
3: أخطر حاجة هي السرعة.
1: السرعة عريتها هذيك هذيك
3: أكثر حاجة، هذيك السرعة فهمت؟ واحد لازم يسايس روحه واحدة واحدة وبحول الله لاباس.
1: هذا ما نقولوه، ساعدوا رواحكم كيما سليم تو اللهم صلي على النبي من اللي خذا البرمي ما تسبب في حتى حادث، تبارك الله ان شاء الله 100 سنة أخرى يا سليم.
3: سليم بارك الله فيك.
1: سليم انا ربح للوقت باش نمشي مباشرة زادة للهدية، ما نعرفش قالوا لك عندك كادو ولا ما قالوا لكش؟
3: قالوا لي باش يكرمك اتحاد مع بن عبارة، قلت مرحبا.
1: انا شرف لي اللي صفحت خويا سليم وهذا انت كرمتنا كيف شاركت معنا يا سليم محليك سليم
3: وقدر.
1: لكن جات اسيورونس جات اسيورونس راهي تهدي لك كارت اسونس كارت اسونس اجيليس نتاع عجين انرجي فيها 500 دينار 500 دينار يا سليم يا باهي تسحق هذا واكثر.
3: عايشك بارك الله فيك وبارك الله في الجات.
1: فيليسيتاسيون لسليم بوغرا اللي شرفنا لو سوبر كوندكتور دو جور اللي شرفنا اليوم اللي هو اسوري في جات اسورونس اجونس تونس بلفيدير تونس بطبيعه الحال. ميرسي لي جات اسورونس.
0: رد للموجه اسمع جوله الحمامات سود وزروان على 102.5.
4: جوهرة بوبليسيتي.
5: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
5: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
6: عندك أورانج.
7: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000.
8: بوف كان مازلت ما أكتيفيتش صيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
9: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
10: أكتيف سيفك سيف سني أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إيليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجا ويب تقعد تخدم الإنترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
11: أريدو طور عالمك.
4: جوهرة أفهم بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
12: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
12: على جوهرة اف ام تي في موجة.
0: ميتيو على جوهرة اف ام.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايت والدين وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعمل يا طريق. ساعدوا لرواحكم يعيشكم وحيدة وحيدة في ثنية راكم توصلوا سلمين غنمين بإذن الله. باش نمشيو مع بعضنا لطقس اليوم. طقس اليوم اللي من البارحة تقريبا حسينا كونه داخلين في ارتفاع في درجة الحرارة في الأيامات الأولى لهذا الأسبوع. ارتفاع نقول ماهيش موجة حر جديدة حسب المعطيات اللي عنا تنثبتوا في نشرتنا اللي ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي لطقس اليوم. اليوم الاثنين 3 أوت 2026. أيضا تنشوفوا غدوة نهار 3 ونشوفوا نهار 4 كيف باش يكون طقسنا بإذن الله. هات نبدأ بطقس اليوم. طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط بالإضافة إلى جهة قفصة مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار وتنشوفوا الأمطار بالضبط ويمشى تكون بعد الظهر. الريح راهي جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية والمرتفعات كما زادت تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر هذا إلى قليل الاضطراب فتدريجيا متموج بخليج الحمامات. الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 37 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 41 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهورك السيد هذاك هي الشيء اللي باش يظهر لنا محليا. هات نمشيو توا للخريطة متاعنا ونشوفوا ما يميز ثلاثة فترات، الفترة الصباحية والفترة بعد الظهر زادة، نشوفوا الفترات هذه شو اللي يميزهم كما قلنا من خلال الخريطة متاعنا اللي موجودة على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي واللي تعطينا كل صغيرة وكبيرة على درجات الحرارة وعلى الطقس وين فما الشيلي وين مش يكون حار. نبدأ بالفترة الصباحية اليوم معناها في الصباح باستثناء بنزرت اللي نسجل فيها 33 درجة ونابل اللي نسجل فيها 33 درجة وأيضا المهدية اللي نسجل فيها 34 درجة هذا الصباح هي وأيضا 34 في القصرين باستثناء الخمسة ولايات هذوما بقية ولايات الجمهورية 19 راهو فيهم الشهيلي ودرجات حرارة في الفترة الصباحية 30 لكن تتراوح بين 33 هي أقل الدرجات اللي قلنا عليها 33 درجة مرورا ب 35 في تونس الكبرى وشهيلي 37 في سوسة وشهيلي هذا الصباح 37 في المستير وشهيلي 37 زاد في سيدي بوزيد وشهيلي تقريبا أعلى الدرجات هي 37 درجة اللي باش نلقاها زاد في توزر 37 وشهيلي وفي برج الخضرة 37 وشهيلي. هذه في الفترة الصباحية اتفقنا بين 33 درجة و 37 درجة مع كما قلت لكم الشهيلي وطقس متميز بهذا الارتفاع في درجة الحرارة منذ صباح البكر. في العشية بعد الظهر باش يكونوا عندنا خمسة ولايات فقط فيهم أمطار ساعة سليانة ومعهم الكيف ومعهم القصرين وسيدي بوزيد وأيضا قفصة هذوما فيهم خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والسخانة تبقى مرتفعة معناها كيف نقول سليانة 41 درجة الكيف 40 39 في القصرين وسيدي بوزيد نقاو فيها 41 هي وقفصة والخمسة ولايات فيهم الخلايا الرعدية المحلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية بين طقس فيه الشهيلي إلى طقس حار جدا في زوز ولايات اللي هي توزر اللي نسجل فيها 44 درجة وعلامة من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تقولنا طقس حار، ثم قبلي اللي نسجل فيها 43 درجة وطقس حار. بقية درجة الحرارة باش تتراوح بين أقل الدرجات تقريبا وين الرافعة في نابل 35 درجة 35 درجة ولفما لا الشهيلي لا طقس حار في نابل وصولا إلى أقصى الدرجات اللي الرافعة هي 44 درجة في توسر مرورا ب 43 اللي نقاوها في برشا بلايص في باشا 43 وفي شندوبة 43 والشهيلي اللي هو موجود في كل هذه الولايات باستثناء زوز ولايات قلنا طقس حار فيهم اللي هي توزر قبلي وولاية أخرى 35 درجة فيها نابل واللي لا فيها لا شهيلي لا طقس حار. بقية الولايات كلهم 40 أو في تونس وطقس متميز بالشهيلي 39 في بزارت وشهيلي 40 في سوسة والمستير ومعاهم 42 في زغوان وشهيلي 37 في المهدية وشيلي. أعلى الدرجات اليوم هي 44 درجة في توزر و43 في إقبلي وأيضا 43 في باجة وشيلي هي وجندوبة. هذا ما يميز اليوم الليلة هذه. هل الكليماتيزور بش يخدم ولا لا؟ أعتقد أنه بش يخدم لأنه حرارة ثلاثينية توصل تتراوح بين أقل الدرجات نقاها 29 درجة في المهدية الولاية الوحيدة اللي فيها 29 درجة وصولا إلى 38 درجة في توزر مرورا ب 32 في سوسة 31 في المستير 34 تونس الكبرى 32 في بنزرت 28 أقل الدرجات لنابل هي اللي طيح على المهدية طقس مروح برشا في نابل يولي بارابور لبقية الولايات 28 درجة ثم نقاه طقس حار بيتم معنى كلمة كين وقايلة في الليل به هذا يا ليلا. غدوة نهار الثلاثاء شو اللي عنا نهار الثلاثاء؟ عنا طقس باش يتواصل متميز بارتفاع في درجات الحرارة، ارتفاع ملحوظ باش نوصلوا تقريبا لدرجات تتراوح بين 33 درجة في بنزرت وأيضا في نابل وفمشيشيلي في الولايات هذوما، و 33 في المستير غدوة و 34 في المهدية. بقية ولايات الجمهورية كلهم فيهم الشيلي، بالرغم من 31 في صفاقس لكن فيها الشيلي، 37 تونس الكبرى والشيلي، سوسة 37 والشيلي، زغوان 37 والشيلي، وصولا إلى أعلى الدرجات اللي هي 40 درجة في قبلي و 41 درجة في توزر والشيلي موجود. هذا نهار الثلاثة، اتفقنا في نهار الثلاثة، نهار الأربعة نمشي ونشوفه، نهار الأربعة تتواصل الحرارة كبيرة نهار الأربعة وتكون أكثر من نهار الثلاثة وأكثر من نهار الاثنين، خاصة في الجنوب التونسي، في الجنوب الوسط والجنوب، لكن في الشمال والمناطق الساحلية نعرفوا بداية الانخفاض في درجة الحرارة وما فماش لا شيلي لا طقس سخون. مثلا نعطيكم المناطق الساحلية، نقاو 38 في بنزرت هي وتونس الكبرى، 37 في نابل، 38 في سوسة، 35 في المستير، 34 في المهدية، 35 في صفاقس، 39 في جابس وما فماش لا شيلي لا طقس حار، 38 في باجة، 38 جندوبة هي زادة، 38 في الكيف، 36 في سليانة، 39 في القصرين. بقية ولايات الجمهورية مش يكون فيهم الشيلي في سيدي بوزيد ونسجلوا فيها 41 درجة هي وقفصة، 47 درجة في توزر ومش الرقم القياسي، لا لا مازال 48 قبلي هي الرقم القياسي متاع غدوة متاع نهار الأربعاء بلوتو، طقس حار، 45 في مدنين وطقس حار، 46 في تطاوين وطقس حار، وبرج الخضرة 42 وطقس حار. شو معناها؟ معناها غدوة الطقس درجات مرتفعة، حرارة مرتفعة، لكن ماهوش النهار البيك بالنسبة للجنوب، بيك بالنسبة للشمال، الشمال والساحل غدوة سخون والجنوب ما سخون، لكن نهار الأربعاء الانخفاض محسوس في المناطق الشمالية وشمال الغربي والشريط الساحلي، وتكون في الوسط وفي الجنوب ياسر سخونة بأتم معنى الكلمة، ونساعدوا رواحنا وخاصة بالنسبة لكبار السن وصغار السن أيضا وحتى المواطنين العاديين يعيشكم والأمراض اللي عنده الأمراض المزمنة، ساعدوا رواحكم وقت اللي نقولوا طقس راهو يوصل 47 و48 هذا يراه في الظل، معناها في الشمس نزيدوا 6-7 درجات، فساعدوا رواحكم ما نعموش في الفترة هذيك تولي مضرة، الفترة متاع العشرة حتى يا سيدي الحداش حتى الخمسة به عموا قبل صباح بكري ولا عشية مخر، وحاولوا تبقوا في بلايس مهوية هكا وتاخذوا دواياتكم وتشربوا بارشا ماء، وإن شاء الله كل ما يعطينا ربي يعطينا باللطف. مع الملاحظة العامة راهي الزيادة في درجة الحرارة متاع ثلاثة أيام هذوما 2-3-4 عادية جدا، ماهيش موجة حر جديدة، وإن شاء الله تتعدى على قد طاقة التحمل متاعنا، نوسع بالنا وتتعدى، وبعدها مبدئيا النصف الأول يا سيدي من شهر أوت باش نرجع للمستويات العادية لأوسو. كانت هذه الميتيو خذيناها بالتفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق. الآن باش نمشي في هذه المتابعة مع خليفة بن سالم لزيارة غير معلنة بطبيعة الحال البارحة من طرف السيد رئيس الجمهورية لرادس، وباش يكون نظيفنا من نواب الجهة نائب محلي في
2: سيد وسام الشهيدي،
1: هو
2: نائب جهوية
1: جهوي معناه
2: هنا بجهوية عن رادس بن عروس.
1: واضح، نمشي في المتابعة.
0: متابعات
2: طبعا واد مليان مشاكل الفيضانات تقريبا في المنطقة هذيك، الكل ناس كل تعرفها ومتاعب الناس في علاقة بالموضوع هذا، إضافة إلى مياه الصرف الصحي. البارح رئيس الجمهورية كما قلت حاتم في زيارة غير معلنة للجهة تقريبا، وواكبها من ضمن ما وكبوها السيد وسام الشهيدي نائب جهوي عن ولاية بن عروس اللي معنا عبر الهاتف، ونقول له صباح الورد.
3: صباح الخير سي حاتم، صباح الخير خليفة، صباح الخير كل المستمعين على موجات اذاعه جوهرات.
1: هذول الفيضانات احنا ما عشناهمش وسام نتاع واد مليان، باستثناء في الثمانينات تقريبا او بدايه التسعينات فاض الواد وقص الترافيك في فتره قصيره، ما بقاش عامين، قلت عامين نهيرين ولا ثلاثه هكا ولا لا؟
3: صحيح، كانت الفيضانات في اول الثمانينات.
1: هو الثمانينات
3: طبعا بديت صغير انت بيدك سي حاتم، هذا تذكر الجلال الساحل الجنوبيه وتذكر اللي صار فيها
1: ونتذكر. لكن احنا مشكلتنا في المنطقه هذيك مشكله اخرى، هالتلوث الخطير جدا اللي موجود في الواد هذا. اعتقد
3: سي حاتم كان بعد اذنك شويه الصوت بعيد شويه.
1: اي نعم اي نعم، اعطون قوي شوية في الصوت. قلت التلوث الخطير جدا وراه في بقايا منه، لأنه العملية مازالت متواصلة، عملية التنظيف وجهر هذا
3: الواد. جهر الواد مليان، هو السيد الرئيس وقت جاء في 20 جانفي اللي فات بعد الفيضانات اللي صارت، واللي هي مرة في إن شاء الله بقى هي باهية المطر كي تجي، أما كي تجي المطر لازم يكونوا متهيئين لها، يعني عملية الجهر تكون للواد وتكون للفلوناس والبلديات وكذا. في جاته في 20 مرة سيد الرئيس أعطى الإذن باش يتجهر واد مليان اللي سنين طويلة ما تجهرش، لا الجهر اللي كان تقصيرة ولا الجهر عملاقة. البارح زيارته الغير معلنة جاء للتفقد الواد، وأنا سمعت باب زيارته، يعني مشيت قابلته الحمد لله وحكى معايا، يعني خذيت وقتي بالوافي كما يقولوا، وحكيته على المشاكل اللي صايرة في رادس.
1: شو المشاكل اللي طرحتهم على سيد رئيس الجمهورية؟ بيئية فاش تمثل مثلا؟ شو المشاكل هذه اللي موجودة في رادس وانت طرحتها على سيد رئيس الجمهورية؟
3: المشاكل البيئية سي حاتم انت تعرف الضاحية الجنوبية بصفة عامة وعندها مشاكل بيئية، ومش نقولوا مشاكل بركة بيئية، يمكن إرهاب بيئي صاير في رادس.
1: نعم.
3: وفي كل الضاحية الجنوبية البحر نتاعنا انت تعرف بحر رادس وبحر الزهرة وحمام لونك وبرج السدرية كان من أنظف البحورات، اليوم سامعني في الكلمة من أوسخ البحورات. شنو السبب؟ اللي عندنا 127 معمل تبدأ من دير بشارقة وانت جاي حتى شرادس، يعني يسبوا في الفضلات نتاعهم في الواد.
1: لي زون اندستريال الكل، ريت لي زون اندستريال الكل اللي قراب منا حتى نوصلوا لزغوان راهم يسبوا في كل واد هذاك، وما غير مع معالجة، ما غير معالجة،
3: ما غير معالجه. هذا هو احنا المشكله. انا كي حكيت مع مدير الجهوي للتطهير مؤخرا قال لي ثم 4-5 معامل بركه قاعده تعالج، يعني البقيه الكل ما يعالجوش، يعني يصب في الواد وكا، واللي تجي تحكي معاه يقول لك هذاك الموجود، يعني اصحاب المعامل سي حاتم متقوين.
1: ليش متقوين؟
3: حتى هي فيها مسؤوليه
1: وعلى حياتنا فيها. شنو
3: هي تو حكيت المعالجه بتاع المياه فيها مصروف كبير ما يعالجش، يجي تحكي معاه وتقول له كيفاش ولا تحكي معاه تطهير ولا يقول له خويا انا ما عادش عندي حتى حل، يعني مش تدخل في التفاصيل، لكن اصحاب المعامل مش ملتزمين بالقوانين.
1: نعم.
2: هي ما شنو اهم المقترحات في الاتجاه هذا لتلافي مشكله التلوث اللي معروف به الواد عداء الجهر؟ ثمش فرضيه انه يغطيوه كما وقعت في بعض التجارب، يعملوا محطات للرسكلة اخرى، يمنعوا المصانع من انها تصب معناها الفضلات نتاعها في الواد. شنو الاجراء؟
3: هو منع المصانع بتصب الفضلات في الواد، هذا قانون واجب يتعمل ويزمو
2: يتطبق. لكن ما تطبقش.
3: ما تطبقش، هذه هي المشكله احنا توا. يعني تجي تعليمات ولا تم قوانين باش تطبق وما تطبقش.
1: إلى جانب الزيارة هذه وطرحت عليه المشكل البيئي، هل تحول السيد رئيس الجمهورية إلى أماكن أخرى في الزيارة متاع البارحة؟
3: هو تحول إلى الكنيسية متاع رادس اللي كانت الأشغال متاعها عامين بالتالي وأكثر، لكن وقت الأشغال في الترميم متاعها لقوا شوية أثار واحد، وزارة الثقافة دخلت على الخط وهزت الأثار بطبيعة الحال، ما تعرف الأثار خدمة معينة كملت الخدمة متاع وزارة الثقافة، عملنا ورقصيه في تنقلت انا والمسؤولين الجهويين في عمل كل والنواب نتاع رادس تنقلنا للكنيسيه، وعلى اساس باش تبدا الاشغال بدايه من جونك اللي فات، لكن لحد الان مازال ما صار شيء، يعني مشاريع كلها معطله كما صاير في بلاد كامله مش كان في رادس.
2: مازالت ظاهرة أخرى شفتها وفي علاقة ديما زادة بالتلوث، ظاهرة الخنزير اللي هو تقريب في جهة بن عروس، ظاهرة لافتة جدا سيدنا.
3: ظاهرة شنو؟
1: الخنزير هذاك اللي هبط لاستاد رادس وهبط يحوس في الغابة متاع رادس.
3: الخنزير

0: رادسي وسام الشيدي اللي كان البارحة تحدث مع السيد رئيس الجمهورية في زيارته اللي تواصلت حتى لساعة متقدمة من ليلة الفاصلة بين البارحة واليوم. يلا نمشي الفاصل قصير ونستقبل ضيف الدنيا وما فيها.
1: عدل الموجة واسمع جونا في المستير والمهدي على 89 مرح.
2: جوهرة بيبليسيتي.
3: قمناشي خرجناشي مشيناشي شرجيناشي بلفيناشي ربحناشي
4: بينجو
3: سافرناشي بلوشي
5: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع أريدو. شارجي ب 2000 ولا أكثر والعب على مي أريدو وإلا كليك على اليا اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
6: أريدو طور عالمك.
7: الصيف متسمع التبحيرة الجو اللمة ونقية الحلو وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
8: مونوبري ديما معك.
2: جوهرة بيبليسيتي
9: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في موجة مع موجة.
0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. العباد من البارحة مش من البارحة هي من نهاية نهار الجمعة ونهار الخميس وقت اللي قلنا فما موجة حرارة معناها ارتفاع في درجة الحرارة مش موجة نسميه ولا اسمها بها اسمائها. العباد ولات خايف درجة الحرارة بشي قص. شنو اللي بشي قص؟ بشي قص الضوء
10: بلاي على الناس من قصر الضوء
0: وزيد يمكن يقص الماء وخاصة في بعض الحاشيات المرتبطة بالضوء مرتبط بالماء والماء مرتبط بالضوء باش ينجموا يخدموا. هذا سؤال نطرحوه حبينا من الناحية العلمية نشوفوا مع مختصين مولادنا متاعنا المهندس والخبير في الطاقة الأستاذ فؤاد علي اللي هو خريج المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير اختصاص طاقة ومنظومات حرارية.
8: ضيف الدنيا وما فيها
0: هذا الباش مهندس هك
11: عايشك
0: أستاذ المهندس فؤاد علي مرحبا بك.
11: عايشك شكرا على الاستضافة ونتمنى أني نجم نوصل مع المعلومات بطريقة مع تهل
0: كان أنت ما توصلش معلومات شو وصلوا بخليفة ولا مروة ولا جبنا المهندس والخبير به. سيدي العزيز نحب نسأل على أهم حاجة يسأل عليها التونس التونسي وتونس كاملة فما ارتفاع في درجة الحرارة مقارنة مع الأيامات الفاتت. الارتفاع هذا عادي ماهيش موجة جديدة
11: واضح
0: تتواصل اليوم غدوة ونهار الاربعاء تبدا تخف على المناطق الشماليه شمال الغربي والساحل في حين داخل الجمهوريه وفي الجنوب تبقى مرتفعه جدا حاره جدا. يقص الضوء ولا ما يقصش؟
11: يقص الضوء مش يقص الضوء خاطر في عندما ترتفع درجه الحراره بالطبيعه معناتها الدوموند للكليماتيزاسيون باش تنزيد والكليماتيزاسيون هي نص برسك هي نص الذروه معناتها 50% من البيك هو اتخذها الكليماتيزاسيون دونك العبيد بالطبيعة باش فما طلب على الكليماتيزاسيون باش ينزيد وهذا باش يخلي الريزوم تاعنا بكونه الريزوم تاعنا باش معناتها فما معناتها اكيليبر ما بين عرض وطلب فما انديزيكيليبر وحبينا ولا معناتها لازم نعرفوا اللي هو الموجه اللي سابقه ما عنديش برشا دونك اي ريزو الكتريك في اي دوله عنده انرسي معناتها ماهيش حاجه معناتها تنجم فيسع تعمل الريزيليونس نتاعها دو تال سورت انا ما نصورش فما برشا حاجه تعملت في معناتها تكنيكمون سي امبوسيبل احنا باش نجمو معناتها اون ادابت الريزو تاعنا لي دوموند دونك بروبابلمون باش يكون فما دي كوبور الدوله نصور الدوله خذيت احتياطات باش تكون معناتها اقل حده بتات لي كوبور مي لي كوبور باش يكونوا

0: موجودين.
1: يعني هذا لما في الباج نتاع السيك الى حدود البارحه ما عندنا حتى شيء. اخر تنبيه بقطعان الضوء هو في 27 جويليه وقت الموجه هذيك ان شاء الله ما فماش قطعان ضوء. ان شاء الله احنا قلت انت البيك راهو تصير في ذروه الحراره مع ذروه الاستهلاك نتاع الضوء في الكليماتيزاسيون.
0: هي الكليماتيزاسيون هي كما نقولوا احنا اللوكوموتيف نتاع الذروه.
1: معنا كان النقص واحنا كان نرجدوا هل نجم نمنعوا ما يقصش علينا الضوء؟
0: والله انا راني ضد اسع اول احنا ان معناتها وكانوا كليماتيزاسيون عدو. راهو الكليماتيزاسيون في 48 درجه وفي دولة تعيش شانجمون كليماتيك راهو ما عادش نحكيو على كونفور نحكيو على سونتي بيبليك. دونك بالنسبه لي احنا يلزمنا معناتها المشكله في كيفيه استعمال الكليماتيزاسيون بالنسبه على مستوى الدوموند.
1: كيفاش نستعملوها؟
0: مثلا انا لاحظت وعبد لاحظوا مثلا فما مثلا لي كوميرس القهاوي حماصه عامل كليماتيزور مثلا والباب محلول. هذه سي تريغو معناتها غاسبياج كبير معناتها اجا معناتها نحلوا بطريقه موضوعيه. احنا شنو مشكلتنا؟ مشكله فما فرق ما بين الدوموند فما فرق ما بين البرودكسيون الكتريك. اذا اول حاجه شو نعملوا احنا بكون لو سيستم يزمو برشا وقت باش يصير باش نعاود نرجعوا للكليبر نتاعنا. لازمنا اول حاجه اون معناتها فما انجيزمون فما معناتها جيزمون فما غاسبياج كبير في الدوموند. احنا لازمنا كيفاش معناتها اون رياكتيف دي بروغرام على مستوى وطني باش نقصوا في الدوموند ديجا معناتها
2: غاسبياج حددناهش بالضبط قداش نستهلكوا
1: احنا التبذير
0: هذايا نبذروا تبذير كبير على مستوى الطلب
1: واضح به.
0: وهذايا معناتها فما برامج وطنيه معموله راهي برامج الوطنيه معناتها على منذ مده للتقليص في استهلاك الطاقه عبر معناتها دي كومباني دو سونسيبيليزاسيون تاع المواطنين. حاسس فما ما عادش فما دي كومباني دو سونسيبيليزاسيون تاع المواطنين. مثلا اكزومبل نجمو معناتها توا المواطن ولا يعرف انه هو ما عرفش كما يقولوا لي زيكونوميست لا تراجيدي دو بيان كومان انك انت تستعمل حاجه انكم معناتها حاجه مشتركة لكن كل عبيد كل تخمم فرد تخميم فما غتور دو مانيفيل عليهم معناتها العبيد معناتها نشوف معناتها ما عرفش انا دجيش معناتها نقول لك انا نستعمل الضوء وهاني نستعمل الضوء كل عبيد وكل شيء وكما جاء من بعد في الاخر يقص عليه الضوء واللحم والدجاج نتاعو كله يفسد. دونك ولا مضرور هو في حد ذاته في طريقة الاستهلاك نتاعو نتاع الطاقة رجع عليه معناتها بالضرر.
1: لكن السيد زاد وشي يقول لك العباد قصت وبيف وما فماش عداله بين ظفرين في القصان بين ظفرين ما نعرفوش هذا نقول فيه اللي يقولوا فيه العباد نعاود لك فيه ويقول لك زاد هي اضرت بمصالحنا وباللي زاسونسور تحصروا فيهم عباد اكسجين قص على ناس مرضى ومشاو للسبيطارات والحمد لله لقينا سبيطارات في الصفوف الاماميه باش قامت بواجبها. السلعه فسدت بالاف الدنانير.
0: انا نجم نقسم القصان نتاع الضوء الى دو كاتيجوري معناتها زوز مستويات. فمستوى الماكرو هو الديليستاج تورنون اللي تعمل فيه ستيك واللي هو جينيرالمون يكون بريديكتيف معناتها يكون فما بروغرام وفما ديكوبور يصيروا دون فاصون الياتوار نتيجة لدي مشاكل على مستوى محلي.
1: مثلا نسألك وانت مهندس وخبير في الطاقة سي فؤاد علي هل معقول أن نقصوا على المستشفيات؟
0: هو ما نقصوش على المستشفيات.
1: صارت قصات يقولوا في بعض المستشفيات
0: صارت قصان في بعض المستشفيات
1: لكن ما طولتش والحمد لله باش نكونوا واضحين
0: ما طولتش
1: وما صار حتى شيء زاد هوسي هذا المعطى اللي عندي ما نعرفش كان انا غلط.
0: هو سبيطارات اللي معناتها لي سوكوري بار دي جروب بمولدات معناتها كهربائيه في لي سيرفيس اللي هما يكونوا سونسيبل وكريتيك. دونك مي دونك فما دي نورم معناتها ما نجموش نعملوا معناتها سكور للسبيطار كامل لكن
1: اقسام معينه لحياتيه
0: الانعاش
1: للبلوك فيها الجروب يتحرك ويخدم بقيه الاقسام اللي نجموا نصبروا شويه. هل معقول اذا هذه النقاط الحساسة نقصوا عليها، هل ما نجموش في كل قصان هذاك من أجل المحافظة على الشبكة أنه رشدوا ترشيد العملية؟
0: علاش أنا حبيت نحكي على المشكلة اللوكال محلية. احنا عايش تونس معناتها في مده معينه على مستوى محل سكون ابل ليكسبونسيون ليكسبونسيون اوربان سوفاج صح. جيت مثلا فما حومه فيها معناتها بتتحمل 1000 معناتها دي ترانسفو مجعوين باش يتحملوا 1000 دار في ظرف 15 سنين، وليت فما دي كوميرس، وليت فما قهاوي، وليت فما ديار دوزيام ثوازيام ايتاج. هذايا خلى المنطقة اللي سوليسيتي اللي ترانسفو سوليسيتي، وفما الكليماتيزاسيون تبدا بطريقة عشوائية، عمل ديزيكيليبر في اللي فاز في اللي ترانسفو على مستوى الحوم. هاك علاش في الكانيكول مع صيحة فما بالنسبة للستيك نتيجة عدم وجود انفستيسمون في المينتونونس، اجا الكور دو كونت حكي عليها قال لك فما افوندرمون على مستوى المينتونونس وليزاكسيون ليزاكسيون
1: بريفو. شو معناها؟ واحدة واحدة واحدة المراقبة
0: اول حاجه معناتها لي ترانسفو على مستوى محلي في حومه مثلا اولا فما المينتونونس تاع ترانسفو، الفونتيلاسيون تاعو لازم يكون بيان فونتيلي، لازم يكون معناتها
1: العنايه
0: بيه
1: ديجا
0: ناقصه نتيجه عدم وجود اعتمادات. وثانيا على مستوى معناتها المناطق فما معناتها فما التحضر قاعد يزيد، عدد
2: الطلب قاعد يرتفع
0: نتيجه اكسبونسيون سوفاج، معناتها عبيد تبني مغر وخس، عبيد تعمل فيه كشك
1: مغر ويعطيهم الضوء
0: ويدخلوا الضوء.
1: كيفاش هذه مغر رخصه ويدخل مقاله الضوء كيفاش؟
0: والله ايش باش نقول لك، فما
2: هذاك
0: اللي صاير فهمت. نجم تسال انا بالنسبه تش بلديه تشتت
1: اطراف البناء الفوضى وين وصلنا هاو اغسلوا اللي نقولوا راهو البناء الفوضى ومش في مصلحتك يا موات. ها وين يوصلك انه دخل الضوء وني داكور باش نقلتو ورجلتو امرك ودخلت الضوء، اما هل الاكستنسيون هذه الغير مدروسه تعمل لك لي بان
0: لي كوبور ولي تعمل دي كوبور اليشيل لوكال على مستوى محلي الياتوار، خاطر وقت يصير شوف الترانسفو ولا تصير له ما نعرفش انا لي فاز نتاعهم يبداو ماهوش بيان اكيليبري سي نورمال باش يقص.
2: نجمش علمين ينقص قدرته على الاداء الضوء، معناها نقصه منه باش ما عادش يخدم الكليماتيزور كقوية ما تقعد الانبوبة تشعل.
0: هذه معناتها تكتيك من التكتيكات هي انك تنقص في الفريكونس، لكن عندك دي ليميت، فما دي ليميت معينين اذا كنت طيحت الفريكونس معناتها ما تنجمش تطيحو، اي ما تنجمش تطيح عند فما دي ليميت تكنيك معينين دونك يعملوها معناتها فالابل الى حد
1: شنو اللي صار بين قبل
0: دونك هذاك علاش معناتها الفرق ما بين الديليستاج تورنون بلانيفي وما بين لي كوبور الياتوار يصيروا على مستوى مناطق معينه نتيجه ما قلنا اكسبونسيون.
1: معناها فما راهو قصان ذو مدروس يتم يدور هكا تورنون يدور وفما نتيجه اللي عطب تحرق لو
0: انا سير شوف صار له سير شوف وفما اللي تحرق
1: ناج مصر هذا بعد مكتب المدينه الجديده تروى ثلاثه وين المدينه الطبيه الترونسفو هذا يتحرق قدامي في العام هذا ثلاثه مرات ويجيو يبدلوه يعطيهم الصحه وخدمه جباره.
0: انا والله نحب نشكر زاد جماعه ستيك الحقيقه،
1: برافو عليهم،
0: خاطر انا نسميهم دو سوبر هيرو، خاطر لي ترانسفورماتور هذوما راهم سور كوموند بصراحه. كيفاش معناتها كيفاش يعمل دي انترفونسيون في معناتها في ترانسفو تحرق الى تيغري مثلا ويبدلوه، كيفاش يلقاو لي ميم بويسونس وكيفاش
1: وبسرعه ما قعدتش القصه ما قعدتش 24 ساعه.
0: سيت ان ترافاي معناتها انورم في برشا معناتها امبروفيزاسيون
1: دونك علاش صار فينا هذا الكل في المده الاخيره قبل ما كناش هكا بيس دو روشونج موجودين، الترونسفوات موجودين، يمكن نستبق زاد احنا نحيوه ولا نصلحوه ولا نقدوه قبل ما يوصل لك الحاله هذيك.
0: مؤسسه عندها 2000 مليار دوديت مثلا، فهمت؟ اذا مؤسسه 2000 مليار دوديت ديجا ام بي دي ام بي كهو
1: 2000 مليار.
0: اذا انت مؤسسه تبيع الضوء ديجا تبيع الضوء اقل من الكودروفيا نتاع وعندها ديدات عبيد ما تخلصهاش وحتى كي تطلب الخلاص يفون إيشلوني الخلاص.
1: بلي مثلاً شكون اللي مش يخلص؟ هل هو قلق المؤسسات العمومية ولا المؤسسات
0: العمومية من أكثر الليزامبيي جاي المؤسسات العمومية. معناتها ستان بروبليم كروازي ديجا هذه فهمت. المؤسسات العمومية ما معناتها هي معناتها هو أكثر
1: حريف مش قاعد يخلص.
0: حريف مش قاعد يخلص
1: وقاعد يستهلك.
0: وفما زاد الثانيين زاد فما الترونش نتاع المستهلكين معناتها لي ريزيدونسيال زاد الكبار لبس عليهم ويقولوا احنا عنده 7 ملايين 8 ملايين فاتورة ما يخلصش وبعد يقول لك انا جو في إيشلوني
1: جدولي
0: جدول
1: هو لبس عليه
0: هو لبس عليه
1: سالك في 7 ملايين 8 ملايين
0: 8 ملايين وعنده دار دار 80% منها فيتري معناتها دي فيتراج. على فكره الفيتراج راهو احنا
1: كريتو البلور اللي استعملوا انت راهو شاليمو يزيد في السخانه مش ينقص
0: بالطبيعه. هذه امبورتي من امبورتي معناتها هذه تاع مودرنيتي امبورتي من لوروب من لوروب
1: برده
0: واحنا جبناها في سال استيتيك ومودرن وكل شيء. مي مثلا بارمي لي غران بوست توا نتاع تاع تاع تاع غاسبياج معناتها تبذير اللي هو لي بي فيتري. وديجا حتى في الريغلومون نوفيل ريغلومونتاسيون تيرميك دي باتيمون اللي خرجت ما فهمتش علاش ما ذكروش مثلا اكزامبل ما ذكروش خاطر فما كيما نقولوا احنا
1: هذيك الشروط نتاع البناء
0: فما شروط البناء. مثلا موجوده في العالم كامل اللي هي نسبه الفيتراج على الانفلوب نتاع الباتيمون. احنا معنا ما تمش ذكرها حتى معناتها في سطر
1: شو يعمل هذاك يولي قال الاخر مولد للسخان يسخن الداخل.
0: انت ما جبتش على الفيتراج وانا مثلا فما معناتها نجموا ان بروجي تري معناتها نجموا نعملوه بشكل متسارع اللي هو تو اون بو سي فونسيوني معناتها
1: نجموا ندعموا
0: الباساج او فيتر
1: دوبل فيتر. عاوني شو يتكلم بالتونسي
0: نجموا ندعموا نجموا تو الدوله تعمل برنامج مستعجل الدعم معناتها استبدال الشبابك النورمال بشبابك دوبل وتريبل فيتراج ونعطيه زاد ايشيونس نقول له رانا احنا
1: عندنا الفتره
0: هذه عندنا بيدجي فلاني اللي حب يبدل بدر معناتها بهذيك نجموا نربحوا برشا دي ميجاوات.
1: واضح عندنا برشا غاسبياج برشا خسار يقول لك نتاع انتاج نتاع ضوء ماشي سبه لا لا. واعطانا المثال بدينا من المثال الصغير حماس عامل كليماتيزور وبيبان محلول ومش حماس فقط ما عدت
0: هو راه مواطن عنده بار بقيت كلير لكن ما نجموش هذا نحكيو كذا على مواطن نحكيو على برشا حاجات.
1: انا جايين انا جايين نحكيو على السيد شو يزولنا نعملوا معه
0: في برشا دي زانترفونو.
1: انا جايين نخرجوا فاصل ونرجعوا معك سي فؤاد علي المهندس والخبير في الطاقة.
3: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram.
4: Instagram.
3: Hashtag Jawara FM.
5: Publicité.
6: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
8: سيف السنه اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: وريدو طور عالمك.

0: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسمياً مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
0: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
1: عندك أورانج
2: تحب روحك الفاش تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها
3: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
4: بينجو
3: سافرناش بلوشي
1: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا بتاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
5: اريدو طور عالمك
6: جوهر
7: بليسيتي
8: دسمه من الاثنين للجمعة
9: من 6 إلى 9 الصباح
8: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: على جوهرة اف ام تي في موج مع موجة
11: صباح الورد باش نمشي في الدوزيام بارتي مع خليفة بن سالم وضيفكم هذا الصباح المهندس والخبير في الطاقة فؤاد علي اللي هو خريج المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير اختصاص طاقة ومنظومات حرارية. نحوصل المواطن راهو عنده يد في عملية تطيش معناها كريمون ننتج الكيلو وات هذاك او اللي تسمى نتاع الضوء ونطيشه قاعد يطيش فيه في الهواء فما البعض ما نخبيهوش عين الشمس بالغربال فما الاستهلاك ما فيهش ترشيد موجود عندنا لكن مش هذا السبب الرئيسي السبب الرئيسي عرفناه اللي ليكيليبر ماهوش موجود عندنا احنا ويقول المهندس في الجزء الاول فؤاد علي انه فما قصات راهو اليوم وغدوه وحتى يمكن بعد غدوه خاصه في الجنوب لكن مش تكون بالحده اللي كانت عليها المره الفارطه هل صارت حلول بين المره الفارطه والمره هذيه وهذا يظل اللي كان يحكي فيه خليفة معك في اللوف شنو اللي عندنا ولا موجود باش نعدل شوي
12: جبنا البطوات اللي يحكيوا عليهم
13: البطوات
12: التواصل البطوات رجعت الأمور مع الجزائر كما ينبغي بعد هي في وضعية زيادة
13: بالنسبة للانتركونيكسيون مع الجزائر الربط مع الجزائر نتصوروا ما ترجع نرجع إلى وضعه الطبيعي حسب
11: أما الربط هذاك مع الجزائر وحده ما يكفيش
13: وحده ما يكفيش بالطبيعة
11: شي لازم ناخذ المرنقية فيها ترونس فوق قالك مهلوك ولا فيها قطعة مهلوكي الباريجات
13: الباريجات زاد راهو ماهيش ماهوش كلي يو اس بي هذيا باش نركبوا في حاسوب معناتها هذه ماكينة تتطلب انستالاسيون معناتها عملية تركيب عملية مراقبة قبل ما تدخل في الخدمة معناتها دونك ما
11: تصورش تاخذ شوية وقت
12: منش عملنا باش تقضوا مع شقص
13: انا حبيت نقول لكم اللي هو المنظومة الطاقية بصفة عامة عندها انرجي معناتها ماهيش في ظرف ما ماهيش حاجات معناتها في جمعة جمعتين نجم نلقاو حلول وديجا الأزمة الطاقية لازم نواجهوا الوضع الأزمة الطاقية اللي قاعد نعيشوا فيها هذه على مستوى العرض والطلب راهي أزمة باش تواصل لمدة سنوات
11: بربي وينكم انتم يا مهندسين وين يستيق وين المسؤولين على قطاع الضوء اللي من عام 2018 ولا وقتاش بداوا بعض الناس يقولوا ردوا بالكم
13: اجا نرجعوا مال
11: رانا باش نسيرنا ديفيسي
13: نرجعوا للهستوريك لازم نفهموا ساعات نرجعوا للهستوريك الهستوريك كانت عبر سنوات قبيله الشركه الوطنيه نتاع ستيك كانت ديما محضره روحها مع تعمل تشوف الطلب كيفاش باش ينزيد ومعناتها في العوامل المقبله وهي معناتها البلانيفي مع تعمل البيدجي نتاعها وتبدا في ليزانفيسيسمون شو قديمه فما انيكيليبر واضح ولا صارت مشكله شويه بعد الثوره فما طفره نوعيه في الاستهلاك نتيجه
12: التهريب الثوره 16 ناري
13: انا نحكي لك تو نحكيوا الهستوريك نحكيوا الهستوريك دونك صارت شويه عثرا بدركتها خاطر فما ديكليماتيزاسيون دخلت طريقة عشوائية لبلاد وفما تركيب واحد. لكن النقلة النوعية صارت في 2015 مع ظهور قانون الطاقات المتجدد. سلطة الإشراف وقتها البريوريتي متاحها الأولويات متاحها وليت متجهة نحو اللزمات، نحو الطاقات المتجددة اللزمات. إذن هي حدت قالت بعدها حدت من من من قدرة الستيك على أنها تعمل ديزانفيسيسمون واستثمارات في المولدات الكهربائية الحرارية التقليدية على أساس أنه فما لزمات.
11: يا سيدي مشينا احنا في الخيار هذا على أساس الطاقات البديلة وما مشيناش في الخيار الكلاسيكي باش نعمل المولدات والمحطات هذه.
13: شنو ما صار؟
11: اللي صار ما وصلناش حتى في الطاقات البديله اللي صار ما عملناش حتى 8 ولا 9%
13: الى حد اللي صار اللي هو ثم تاخر كبير برشا نتيجه غوفرنانس حوكمه معناتها ماهيش كفأة كما نقولوا احنا نتيجة نون ترانسبارونس في معناتها ما ثمش شفافية شفافية موجودة في على الأقل موضوع اللزمات فما تأخر كبير. وهذا وقالوا لهم بكونه فما لزمات زادة إيجا زادة نعملوا أنيولاسيون للعقد نتاع الغاز أديسيونيل مع الجزائر مع توين ناخذ الكوتا نتاعنا. وقال لك بكونه باش تدخل لزميت دونك معاش بيستحقوا غاز بالزيت وهذوما عقود تتم على مدى متوسط وبعيد. اذا كي وخرت اللزميت وما عادش فما الكونترا وليت ستيك تمشي للمارشي سبوت. مارشي سبوت معناتها تمشي لمارشي تخ ومعناتها بطريقه سبوت
11: نحيناه
13: الاديسيونيل دونك وليت
11: تخ مع الجزائر
13: انا ناخذ الكوتا نتاعنا وفوق الكوتا نتاعنا ناخذوه في المارشي سبوت
11: كذا بعد ناخذ الكوتا نتاعنا كنا نطلبوها زاد من عند الجزائر
13: وناخذوها. كان فما اتفاقيه ان كونترا
11: تحت يا لطيف
13: هاك علاش فما مشكله زاد نتاع ابروفيزيونمون في الغاز بالنسبه للستيك دونك وبعدها اللزمه توخرت
11: مشكله نتاع تخزين لكن الى حد الان السوق اكيليبري تخزين تتحدث
13: رغم انه زاد اللزمات هذه ما هوش حل الذروه. علاش؟ خاطر احنا في تونس نعيش ذروه في القايله وذروه في الليل. اللزمات هي طاقات
12: ذروه القايله فهمناها وذروه الليل.
13: ذروه الليل ما تحلش طر المشكله.
12: كيفاش الذروه في الليل وقت اللي انت عندك
13: ما خاطر الكليماتيزاسيون
12: هي ما عندك هي عندك المؤسسات الكبيره تستهلك المعامل الوزارات الوحدة دي كلها
13: هو احنا دولة
12: ساعات يقول لك علاش يتقسم الدولة وقت اللي انت الدولة كلها ما في عطلة
13: الدولة اللوكوموتيف معناتها القاطرة نتاع اللي تعمل لي بيك هي ريزيدونسيال ماهيش لاندستريال خاصة انه لاندستريال في البريود عندها مدة زمنية فما عملوا مع ستيك دي معناتها دي اتفاقيات نتاع كيفاش يعملوا لي فاسمون معناتها ينقصوا من استهلاكهم خلال وقت الذروة.
11: المؤسسات
13: فما مؤسسات فما دي زونكيت تعملهم ستيك كل عام وتتفق مع
11: ليزاندستريال. احنا السكني هذا اللي قاعد يسالك برشا انت كخبير كمختص كمهندس شو لازمنا نعملوا؟ كل العباد مثلا مش يستحفظوا على شوية الضوء اللي عندنا
13: احنا نجمو نعيشو على الأقل على المستوى القريب لازمنا زوز معناتها زوز شوانت كبار نعملوهم اللي هي شانتي الأوفر مثلا أول حاجة ستيك لازم هي عملت أوديت إنرجيتيك عملت معناتها تدقيق طاقي طلبة تدقيق طاقي في 2023 كيف ما كانت شارج 1008 23 خرجته معناتها الستيك تو لازمها تحسن في استغلال الأسطول نتاعها هذه مهم جدا ونجم نقول لك انا قادره انها تزيد 10% 7% من القدره الانتاجيه نتاعها نتاع ستيك نحكيو على بريسك 200 معناتها 100 ميجا وات 150 ميجا نجم نوصل حتى 200 ميجا وات
11: هذه ما حليناش المشكل لانه الديفيسيت
13: اكثر حوالي ونجمو على مستوى طلب زاد نربحوا 200-300 ميجا وات
11: على الطلب هذا
13: على الطلب دونك
11: كيفاش نقصهم انا
13: النجم نقصهم اول حاجه يلزم لي كونترا مع لي زاندستريال اللي هما بريسك 57% من الكونسوماسيون هاشتي معناتها القدرة العالية والمتوسطة يرسلوا للاندستريال الصناعيين. اذا نعملوا دي كونترا دي فاسمون معهم يكونوا كومبيتيتيف. زاد فما معناتها الجري نتاع التاريف معناتها الاسواب لازمها تكون معناتها البوينت توجع سوم البوينت يوجع
11: باش هو ينقص لاخر في السالك
13: يولي خاطر فما دي لوفي فينانسي معناتها ماليين انك تقوي في التاريفيكاسيون في البوينت انك تعمل دي بونوس وانك تعمل زاد كما قلنا دي مالوس
11: شو انت هذوما
13: شو انت لكن هما يتموا على النجم ويتموا على على على مدى القريب معناتها النجم
11: مدى قريب
13: عامي
11: معناتها هذا القريب راه
13: على القريب عامين نجمو احنا نقصوا نعملوا نقصوا
11: يا سيدي الايامات اش نعمل
13: ديفيسيت
11: الايامات انا كمواطن
13: توا حاليا لازم توعيه المواطنين بشكل كبير وحملات تحسيسيه
11: باش نقولوا المواطن نقولوا الكليماتيزور سكروا يقول لك نموت بالعرق
13: لا ما قلنا احنا الكليماتيزور نحكيوا على سونتي بوبليك ماشي نحكيوا على كونفور في دوله تعيش ان شانجمون كليماتيك
12: جروبات ماهيش حل الطاقة الشمسية كل واحد
13: يقول مشكلة تو ينجم المواطن التونسي في الجروب ينجم يمشي ولا يعمل دي جروب في جروب ولا نمشيو المشكلة أخرى اللي هي ولي استعمال الديزل وتكون الجروبات ماهيش كفأة دونك ولي فما سورس معناتها
11: غاسبياج
13: آخر
11: معناها التضييع
13: وصايرة كيما ليبيا مثلا اكزومبل الشعب شال الجروبات معناتها تولي أنت تمشي معناتها تمشي في الكفاءة تمشي في اللاكفاءة إذن
11: لهنا
13: دونك على المستوى الأول
11: التونسي المواطن في النهارات هذوما
13: لازم تشجيع يعني قلت لك الدولة لازمها تعمل برامج محافظة وطنية للاقتصاد في الطاقة
11: المحافظة الاقتصاد في الطاقة
13: عن طريق صندوق لفتيو صندوق الوطني صندوق التونسي للطاقة الفوند تونيزيان فوند ترانزيسيون انرجيتيك الصندوق الانتقال الطاقي ولا
11: به صندوق الانتقال الطاقي هو يزم يقوم بالحملات هذه
13: يزم هو معناتها فما يتحط
11: اهم حاجه كليماتيزور في 26
13: اذا كان كليماتيزور في 26 اذا كان كليماتيزور هو عمره ما نعرفش قديم برشا ويخدم بكمبريسور يخدم ما يخدمش ماهوش انفرتر اذا هو هذايا مثلا سورس نتاع مشكل
11: يستهلك برشا ضوء
13: اذا معناتها على المستوى تو هي طرش هي انه ستيك تقوم ديزاكسيون كوريكتيف على مستوى البارك نتاعها مثلا اكزومبل فما معناتها لي توربين المولدات على مستوى ستيك في وقت الذروه تفقد 10% من الكفاءه نتاعها نتيجه السخان فما دي تكنولوجي تو ماتور ناضجه على مستوى العالم قادره انها معناتها نسترجعوا على 10% كي نحكيوا على 10% نعملوها على مستوى 10 سنترالات نجم نحكيوا على 100 ميجا وات
11: قداش من سنترال عندنا اوبيراسيونيل عندنا تخدم في البلاد
13: عندنا اون فانتين دو سنترال
11: حوالي 20
13: اون فانتين
11: اكبرهم رادس سوسا
13: اكبرهم رادس سي دي 450 ميجا وات
11: بعدهم سوسا
13: بعدهم سوسا
11: ومن بعد فما واحده اخرى كبيره سيلسا شنو لا جيبس لا
13: هو رادس سوسا
11: الكبار الزوز رادس سوسا مشي ضمن مش مخي للفما بروجي كان باش يصير وما صارش والصغيرة
13: هذاك نحب
11: البروجي هذاك كان صغير
13: بالنسبة لي أنا نحب نأكد أنه هو موضوع اللزمات ما مش حل مش
12: طرق ترشيد الاستهلاك مش
13: نحكيو على كاليتي بتاع
12: فكرة المونجالة الذكية هذيك بتاع الضوء
13: هذه
12: في مسبق الدفع معناها تاخو كيما التليفونات
13: أنا مش مع مسبق الدفع خاطر بس أنا الطاقة هي حاجة حياتية ما
11: نجمش باش تاخو هكا ما تنجم على كل
13: معناتها في الكارتة وانت عندك
11: العداد الذكي ماشيين فيه تو الان في سوسة
13: العداد الذكي ماشيين هذايا ديجا باش يحل
11: لنا الكرم زاد باش يحل لنا برشا مشاكل
13: حلنا برشا مشاكل ونجم
11: قاعدين يقدموا وشوانت مفتوحه نحب نشكرك بربي فؤاد علي على الحضور معنا المهندس والخبير في الطاقه باش نواصلوا
13: لكن حبيت
11: 30 ثانيه بسرعه تفضل
13: حبيت نحكي على انه راهو معناتها فما نقله نوعيه في الاستهلاك باش تصير على مستوى قريب معناتها في الخمس سبع سنين الجايه اللي هي معناتها دخول السيارات الكهربائيه دخول الروبوتات لداتا سنتر دونك فما تحول نوعي في الطلب باش يصير وراهو باش ريكوبيريو باش نعاود باش ريكوبيريو 50 هذه لازمنا راهو ما عندنا حتى حل كان انا نحلوا الديبا على الطاقه النوويه. الطاقه النوويه راهو ان ديبا لازم يتحل على مستوى
11: الوطن ونشوفوا ونحضروا له لانه في 5 سنوات فما تحول كما قالك خيالي ثوره باتم معنى الكلمه على مستوى استعمالنا لضروريات الحياه كما سياره بشليلك الكتريك وكما درشنا وكذا. شكرا لحضرتك، نبقى في تواصل معك ونرجع لك تباعا. شكرا على كل هذه المعطيات. فاصل ونختم الحصه.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة.
1: قال لي إشاعة، قلت له لا ماشي إشاعة صحيحة. الحكاية مع فنادق المرادي فما ماشي إشاعات، فما سلسلة فنادق الفرادي قلت لك الجو مازال كيف بدايرة ما وفيناش، والعطلة الحقيقية تستنى فيكم جميعا. توبوغان للصغار، أنيماسيون نهار وليل، هذه مفتوحة للناس اللي تمشي أون فامي. أحلى الشواطئ التونسية في انتظاركم، بيدون لو من 1 ل 5 أوت المرادي متاعكم بتخفيض.

في الذروة المراد يعطاكم موان 40% مع زاد حويجة أخرى جراتويتي للانفون على السيجورات هذوما على لي سيجور عفوا اللي هما من 1 ل 7 اوت. العرض متوفر في فنادق المرادي، مرادي الحمامات، المرادي سوسة، القنطاوي، المرادي المستير سقانس، والمرادي المهدية، والمرادي جربة. مش هذا برك، راهو اذا كانت ريزيرفي بين 1 و 10 اوت راك تخلط على التخفيض يوصل زاد ل 20% على لي سيجور اللي هما من 8 اوت الى 17 اكتوبر، من 8 اوت ل 17 اكتوبر. شنو تستناو؟ اهربوا من الروتين، انسوا تعب، واصنعوا احلى الذكريات مع عائلتكم باقل الاسوام. ولا لهنا يلزمنا شنو نعملوا؟ بسرعه اتصلوا بالمرادي عن طريق حاجتي الاولانيه السيت المرادي.com، تلقى كل شيء www.المرادي.com. سارع بالحجز توا وزوروا الموقع اللي هو المرادي.com كما قلت لكم، وايضا اتصلوا على 70 105 720، نعاود 70 105 720، 70 105 720. مرسي المرادي ومرسي لكم انتوما على المتابعة والاهتمام. تلقاو غدوة، باي وتحية تونس.

0: بوبليسيتي
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي باوفر كلمه نتاع وريدو
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض كلمه نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
3: اكتيفي سيفك
4: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالي
6: جوهره
0: بوبليسيتي
5: اخر الاخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم منال جبل
7: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري بلدية سوسة تعلن أنها بصدد إعداد صفقة لاقتناء عدد من الكاميرات المتنقلة التي سيتم تركيزها بالمناطق الزرقاء والنقاط السوداء وذلك في إطار دعم منظومة المراقبة والردع مشيرة إلى أنه سيتم ذلك بهدف تعزيز المراقبة والحد من التجاوزات المتعلقة بالنظافة والاعتداء على المحيط بما يساهم في حملة الفضاء حماية الفضاء العام وترسيخ احترام القانون هذا وكانت أعلنت بلدية سوسة أمس أنه تم رصد مخالفة تمثلت في تعمد صاحب شاحنة إلقاء فواضل البناء بأحد شوارع المدينة وذلك بواسطة الكاميرا المتنقلة للمراقبة وتم حجز وسيلة النقل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما سيتم إلزام المخالف برفع فواضل البناء وإرجاع المكان إلى حالته الأصلية إلى جانب إحالته على أنظار القضاء من أجل ارتكاب جريمة بيئية وذلك تطبيقا للتشريعات الجاري بها العمل دوليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات وإنها ستبدأ مساء اليوم مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وأنه سيكون هناك اتفاق أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني الهلال الأحمر المصري يفعل خطة طوارئ بعد زلزال شعر به سكان عدد من المدن اليوم فيما قدر المعهد القومي للبحوث الفلكية قوته ب 5.6 درجات وحدد مركزه على بعد 38 كيلومترا شمال مدينة السويس دون تسجيل إصابات أو أضرار حتى الآن ودعا الهلال الأحمر المصري السكان إلى الابتعاد عن المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات ختاماً الحكومة الأسترالية تعلن اليوم تسجيل أول حالة نفوق جماعي لطيور بحرية محلية نتيجة تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في ولاية بجنوب البلاد في تطور وصفته السلطات بأنه مثير للقلق وسط تحذيرات من اتساع نطاق انتشار الفيروس وارتفاع أعداد الحيوانات البرية المتضررة خلال الفترة المقبلة
5: للمزيد من الأخبار
8: www.jawharafm.net

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عدنا جوهرة فهم بربي أنا مواطنة بالخارج ونحب نجي نعمل ريكلاماسيون البروبليم تاع الماء خاطرها مش لا تري اورجون. واحد قاصص بيي وجايب صغار وعلى الشهر يروح ما هو استنى هو استنى هو الدراسه عملوا الدراسه اللي باش يعملوا لي اذا نخلص ويجيبوا لي الماء ما فماش لي كونتير ميم قالوا لي عملوا لك تخلص وما فهم تجي تخلص وكل شيء ما فماش لي كونتير. كيفاش يا رسول الله واحد يعيش لبرا يروح الشهر احنا محكومين بوقت ومحكومين بوضعيه نجيب ولادي ونقص بيي فورتين معناها غاليه ونعديهم انا ماشي جاي على السونات ويوم بلوس كو سا ما يدخلكش الماء عليه كيفاش.
2: أنا مواطنة من مبطوح تابع المعتمدية أوتيك ولاية بنزر. اليوم قص علينا الذوق ما فقتش بالذوق قص لخطرني حالة الشباك الدنيا سخونة الذوق قص واللي لك بيكي حتى شارج في البريور بالذوق جينا قال يا ماما راه ضربني الذوق جاب ربي معناتها الخطاف اللي ما ضربوش الذوق ذوق قوية معناتها وانا هكاك كملت حطيت الصابون انا خدمت الغساله ما زلت كي حطيت البري وهي داخل في الوقت ما زلت معناتها انا لا شفت الفريجيدير لا شفت كليماتيزور يخدموا لا ذوق ما فهمتش انا توكي اول مره تصير لي تفجعت الحق في بالي فما ماس بربي احنا شنو ذنبنا يا اخي تحرق هي وبرا باش يعاودوا لي انا الغساله انا ما نعرفش اسكو فما الفريجيدير مثل يخدم المكيف اللي من يخدم ما نعرفش.
3: أنا فعلًا عايزين هالبنت هو يعيشها جديدي كلها كلها مش حياة خير ربي يخليك لينا وكلها رجلاً أحسن إلا حسن اللي هي تخلق الباكس لنا وإن شاء الله في المدريس وربي نور لك طريقك وبارك الله فيكم أنتم.

0: جوها بربي نحب نعمل نداء استغاثة. رانا طبنا من هالتصرفات متاع شركة المياه، طبنا وعيانا والإنسان حتى خريته ما عادش نزم يدوش. يا رسول الله باش يمشي النهار كل مقصوص والليل كل مقصوص، ايه الحكاية دي خرابة؟ حلونا بالقطع، حلونا ربع ساعة نص ساعة وسكروا لينا معناها في الدنيا. شنو هي الحكاية هذه؟ راهو عيب يا جماعة الصوناد، تلفتوا خدمتكم ووقفوا عليهم، الله ماهوش معقول اللي صعب تونس.
1: بربي في الإدارات اللي يشدوا فيها الناس، بنك، باري، بلدية، سبيتار وغيره، أخي ما يجي البال حتى مسؤول فيها يخصص شباك، يخصص جيشي بكبار السن. الله العظيم شيء باهت مسكت، نرى فيهم ساعات يرشوا معوقين بالعوكين ولا في الكاروسة، ساعات بدأ وحدهم ما عندهمش صغار الأغال يبدأ يشرشوا بالعرق وهما يستنوا في طريقهم مع الكشة والنشة متاع المواطنين اللي معاهم وحتى أعوان الإدارة نفسهم على المرأة ومسمع المسؤولين الكبار برسا يقفونهم ويمرمدوهم زادهم.

الجوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: une fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
0: Jawara FM.
2: Publicité.
3: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين
3: فيش تستنى خاطر سي فسني حافلة كدويت ملا يلا جو
4: عندك أغاني
1: جوهرة أفهم
2: Publicité

0: جوهر اف ام الدنيا وفيها
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينجو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شرجي ب 2000 والاكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك
5: جوهرة
6: بيبليسيتي
0: تسمعوا بعد شوية يدون لو مع سالم هني على جوهرة اف ام
7: بيزنس نيوز.
8: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. المرصد التونسي للاقتصاد اعتبر أنه موجة انقطاع التيار الكهربائي اللي شهدتها تونس خلال شهر جويليا كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. ووضح المرصد في تقرير له أنه استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% من نحو 1.947 مليار دينار خلال الفترة 2016-2020 إلى 248 مليون دينار فقط خلال الفترة 2021-2025. وتقرير أفاد بأنه طلب على الكهرباء واصل ارتفاعه بمعدل سنوي بلغ 3.8% بين سنتي 2021-2025 لتسجل ذروة الاستهلاك مستوى قياسي بلغ 4888 ميجاوات يوم 14 أوت 2024، في حين تراجع نسق تعزيز القدرة الإنتاجية مقارنة بالفترة السابقة. وأشار المرصد لأنه مشاريع لإنتاج الكهرباء تابعة لستيك بقدرة جملية تناهز 870 ميجاوات ما تزال متوقفة منذ سنة 2018 رغم استكمال ملفات طلبات العروض الخاصة بها، وتشمل محطة الدورة المركبة بالصخيرة بقدرة 500 ميجاوات ومحطة رياح بجبل طباقة بقدرة 80 ميجاوات، إلى جانب 6 محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 300 ميجاوات. وأرجع التقرير تعطل هذه المشاريع إلى عدم حصول على موافقة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة باعتبارها سلطة الإشراف على الشركة و حسب الأطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية أعلن عن تنظيم 2 تظاهرات مهنية وصناعية من 17-20 نوفمبر تتمثل في صالون قطاع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية سابري 2026 والمؤتمر الإفريقي للاختبارات غير الائتلافية، وذلك في إطار دعم تطوير الصناعة وتعزيز استعمال تقنيات المراقبة والاختبارات غير الائتلافية إلى جانب تنمية الكفاءات وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في القطاع الصناعي على المستويين الوطني والإفريقي. البيان الوطني للصناعات التقليدية انطلق في أولى عمليات التنسيق وعقد اللقاءات مع الأطراف المتدخلة للإعداد لتكوين ملف تسمية المنشأ لفخار جلالة، وانعقد لقاء في الغرض بمتحف العادات والتقاليد بجربة حمت السوق بين المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية وممثل المعهد الوطني للتراث بجربة. ويرتكز العمل على منح فخار جلالة علامة مميزة وتسجيله على المستوى الوطني ومنه الدولي بموجب تسمية المنشأ على غرار خزف سجنان ومنتجات أخرى في إطار استراتيجية توخاها الديوان الوطني للصناعات التقليدية تحت إشراف وزارة السياحة بموجب قانون يحمي منتجات الصناعات التقليدية عبر الملكية الفكرية وخاصة تسميات المنشأ لتثمين المنتوج وحمايته حسب المديرة العامة لديوان الصناعات التقليدية. بين التونسيين بالخارج. ينظم غدوة بمدينة بنزرت المحطة الثالثة من سلسلة الندوات الإقليمية للاستثمار وموجهة الكفاءات والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج. وتأتي هذه الندوة في إطار تكثيف الجهود الوطنية للتعريف بمناخ الاستثمار بتونس ودفع مساهمة أبناء الجالية في الاستثمارات المباشرة، وذلك اعتمادا على خارطة القطاعات الواعدة والمجدة على المستويين المحلي والجهوي. وينتظر أن تشهد الندوة حضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين على الصعيدين المركزي والجهوي، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية والهياكل المكونة لمنظومة الاستثمار ومزدي الخدمات، لتوفير فضاء مباشر للتحاور وعرض المزايا والخدمات المالية والاجتماعية المتاحة. حساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 31 جويلية المنقضي انخفض إلى حدود 852 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 30 جويلية في حدود 862 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 31 جويلية فانخفضت إلى حدود 23217 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 30 جويلية في حدود 23342 مليون دينار، أي ما يعادل أيضا بأيام التوريد 92 يوما. دوليا أسعار النفط تراجعت بأكثر من 4 دولارات للبرميل اليوم بعد ما أرجى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم جديد على إيران سعيا للتوصل إلى اتفاق سريع من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز. وأصبح اليوم انخفضت العقود الأجل لخام برنت بنسبة 5.08% إلى حدود 83.46 دولار للبرميل. وكان ارتفع الخام بأكثر من 20% الشهر الماضي بعد استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران. أسعار الذهب ارتفعت اليوم مع تراجع أسعار النفط بعد ما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم جديد على إيران، مما خفف قليلا من المخاوف بشأن التضخم ورفع معدلات الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى حدود 4067.06 دولار للأوقية. بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و378 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و940 مليم، الدينار الليبي 461 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و210 مليم.
0: بزنس نيوز جوهرة تندانس
3: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا أسبوع جديد نبداو مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة فقرة توندونس. اليوم باش نجاوب على سؤال اللي هو يظهر بيزار شوية لكن ليكسبليكاسيون نتاعو لي توتالمون سيانتيفيك. علاش كي نسكر التليفون ونخليه محطوط في القجر بعد مدة نعاود نحب نحل التليفون هذا نلقى الباتري فرغت تماما؟ دونك السؤال واضح جدا والإجابة أوضح، واللي برشا منا يعتقدوا اللي كونه كي نسكر التليفون يعني اوتوماتيكما توقف استهلاك الباتري، لكن الواقع مختلف. حتى وقت اللي التليفون مسكر الباتري تستمر في فقدان جزء من الشارج متاعها بمرور الوقت، وان كان بمعدل ابطأ برشا مقارنة باباري تخليه يخدم حتى اون مود في. En fait, فما زوز أسباب رئيسية وراء استمرار استهلاك الباتري حتى بعد إيقاف تشغيل التليفون. السبب الأولاني هو وجود دائرة إلكترونية صغيرونة اسمها الكلوك أند ويك سيركويت، وهي تستهلك قدر ضئيل جدا من الطاقة باش تحافظ على وظائف أساسية. أهم وظيفة أساسية تحافظ عليها هي وقت اللي أنت تنزل على هاك البوتون اللي باش تخدم به التليفون. دونك إذا كان ما فماش هل سيركوي هذا كلوك أند ويك راهو التليفون ما عادش باش ينجم يشعل. دونك هذاك علاش تقعد تستهلك في الباتري. حاجة أخرى زادة هي تمكن التليفون من معرفة الوقت والتاريخ الصحاح بمجرد إعادة التشغيل. السبب الأكبر في استنزاف الباتري حتى وقت اللي التليفون يبدأ مسكر سيلف ديستشارج، يعني هي ظاهرة كيميائية طبيعية نلقاوها تصير في الباتري الليثيوم إيون اللي تم استخدامهم في التليفونات الذكية. وحتى في حالة عدم استخدام الباتري نلقاوها تفقد نحو 1-2% من الشحنة نتاعها كل فترة زمنية معينة وصديبان من نوعية الباتري اللي موجودة عندك. دونك إذا كانك كنت تخطط للاحتفاظ بتليفون دو سكور والأباري قديم باش تخليه مخبي في القجر لمدة أشهر، الخبراء شنو ينصحوك؟ ينصحوك اللي كانوا ما تخليش الباتري فارغة تماما، ومن جهة أخرى ما تخليهاش شارجي بنسبة 100%. مثلا أبل تنصح بشحن التليفون إلى نحو 50% فقط قبل تخزينه، والنصيحة هذه تهدف إلى تجنب وصول الباتري إلى حالة معروفة باسم التفريغ العميق وإلى Deep Discharge، واللي تؤدي إلى تدهور دائم في سعة الباتري، شيء اللي باش يقلل في عمرها الافتراضي بشكل ملحوظ، وتولي ترسلك تبدل في الباتري، وساعات تلقى سوم الباتري أغلى من سوم التليفون بمرور الزمن. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن
2: جوهر FM. Tendance.

0: اسمعوا بيدولو مع سلم هن على جوهرة اف ام.
1: على جوهرة فيم صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في رونديفو متجدد ديما من بي دون لو اللي يتواصل في البرمجة الصيفية على موجات جوهرة فيم من توا حتى الماضي ساعة. أخبار، فقرات، متابعات وبرشة خدمات ومعلومات باش تلقاوها معنا في بي دون لو. ليكيب الكل تصبح عليكم، إن شاء الله تكونوا متونسين، إن شاء الله تكون وصلتكم نسمية الصيف، طش مثالش متاع الماء زاد ما فيها باسي ينعوش شوية، دونك إن شاء الله تكونوا متونسين معنا ورفقتكم طيبة. سيدة ثلاثة سوايع من زمان، اليوم ترافقنا سعاد العدوي في ستاندر في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، أهلا وسهلا، جهين رحومة في الإخراج التقني، مرحبا، وسلام هني معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. اليوم باش نحكيو بحورات، بما أنه احنا في بي دون لو، باش نحكيو زادة غابات، وباش نحكيو زادة اكتب، وباش نبداو نمهدو برشا حاجات بيانتو باش يكثر الحديث عليها. دونك خليكم معنا في رونديفو بداية الأسبوع، إن شاء الله أسبوع موافق للجميع. صبحية الاثنين 3 أوت 2026، وعندنا زادة متابعة للأكتواليتي. البداية تكون كالعادة بالموسيقى، ونرجع لكم مع أولى فقراتنا في بيدون لو.

0: الثقافه الصيفيه.
1: قفت اليوم بشنو نجمو نمليوها من خيرات من خضر من غلال، وخصوصا لأحنا في موسم الغلال. كيف كل نهار اثنين ترافقنا شيراز تازركي مباشرة من الأسواق اللي تكون موجودة في ولاية سوسة، واليوم شيراز اختارت أنها تكون موجودة في سوق جنان بحمام سوسة. صباح النور يا شيراز، أهلا وسهلا شيراز يا شيراز. مسيلش نعاودو نتصلو بها شيراز، لوطون اللي نتحصلوا عليها بيان سور الخيرات السبعه موجوده حسب التصاور اللي باش تشوفوهم معنا في اللايف فيسبوك مستمعينا. ما شاء الله الخضر الغلال ولد البحر زيدا موجود بكثره اليوم. دونك شنيه الانواع شنيه الاسعار؟ هاني نشوف ديجا فما 38 دينار، فما 32 دينار، فما 22، فما العشرين، فما الاثناش، فما الثمنتاش. بيان سور وكل التفاصيل بشكون بعد شوية إن شاء الله مع شيراز تازركي مباشرة من سوق جنان بحمام سوسة. سينو متابعاتنا احنا بعد شوية في بيي دون لو بشزنا لليزاكسيون اللي يقوموا بها مكونات المجتمع المدني، تقوم بها الهيئات المنظمة، الهيئات المسؤولة اللي تخمم وتبرمج وتقول لك علاش ليه لازمنا نلقاو رواحنا حاضرين. نحكيو على العودة المدرسية والتحضيرات العودة المدرسية. بتيت خلي باش يسمعوني توا باش يقولوا مازال بكري، علاش من توا؟ ونقول لكم علاش من توا، على خاطر هي نقطة منظمة لتجميع الكتب المستعملة واللي تكون في حالة جيدة، واللي من خلالها نجم نفيدوا برشا ناس ما تقدرش كل عام انها تشري كتب مدرسية جديدة. فممكن من خلال التبرعات، من خلال النقاط هذه المنظمة لتجميع الكتب نأمنوا لهم حاجاتهم من الكتب اللي مازالت سارية المفعول بيان سور حسب المركز الوطني البيداغوجي، واللي نجموا يقراوا بها صغيرات وخصوصا كيف تكون في حالة جيدة. التفاصيل كل بشقها معنا بعد شوية. خلينا نرجع بكم بالموجة مرة أخرى في بيي دون لو لي بوان مارشي، وقفة الصبحية اليوم اللي باش تكون مع شيراز تازركي. أهلا وسهلا يا شيراز.
2: صباح النور سناء.
1: صباح النور، مرحبا بك.
2: يفضلك.
1: غيبة طويلة يا شيراز، توحشنيك.
2: عايشك يا سناء، يفضلك، حبينا توحشكم.
1: يعيشك لله، مرحبا. دونك شيراز أنت اليوم مشيت لسوق جنان في حمام سوسة.
2: ايه، مشيت لسوق جنان في حمام سوسه.
1: قبل ما تحكي لي على المعروضات اليوم شنو فما، اني احكي لي على الحركيه، على خاطر من الموفمون الحقيقه والحركه اللي موجوده في المرشي تفهم شنو كيفاش الحركيه اليوم.
2: الحركيه متوسطه
1: بون.
2: قدام المارشي فما شويه حركيه، خاطر فما النصابه والكل. ما في وسط المارشي متوسطه الحركيه،
1: وديما نفس الاشكال ديما نفس الاشكال ما تروح مع سوق جنان في حمام سوسه، اللي هما الباعه اللي يكونوا موجودين خارج السوق. دونك كيما نقولوا الشري الكل يخطفوهم من الاول، معناها متدخله
2: صحيح. والاسوام الحقيقه بعيده شويه لبعضها، هما اصلا متقلقين من مكان تواجد السوق في حد ذاته، معناتها بلاصتو صعيبه شويه حتى باش تدخل لها بالكهرباء والكل.
1: اي هو مش نتاع كهرباء الحقيقه، هو نتاع واحد يخلي الكهرباء بعيده شويه ويتمشى على ساقيه، يستمتع بالمدينه العربي والقديمه كما نقولوا، واللنهج الضيقه اللي هي من الخصائص المعماريه اللي موجوده في حمام سوسه.
2: صحيح.
1: دونك ما فيه بس نتحركوا شويه، خاطر الكهرباء سنستنا الناس الكل بالبخل، معناها ماذا بينا وين الكهرباء وين نهبطوا نقضيو، الوغ كو ما يلزمش يكون هكا معناها.
2: صحيح، هو مع سخانة الحقيقة ماذا بيه الواحد يدخل الكهرباء المخشية الداخل.
1: مش ممكن هذي. بيه شيراز، هاي نبدأ جولتنا للي.
2: بيه اليوم بالنسبة للأسعار سنة فما ارتفاع في العموم في الأسعار بالأخص في الخضرة وفي اللحم. نبدأ بالخضرة سنة. القارس بدأت لي في 500، الفلفل البقلوتي ب 2950، وشعبين ب 3700، البصل ب 980، الطماطم ب 2000، الباذنجان ب 2500 الكيلو، الليتو ب 6000 الكيلو، الخس 3700 الكيلو، الطماطم سوغيف ب 3500 الكيلو، البتراف ب 3700 الكيلو، القرع بوت الزينه ب 3700 الكيلو، القرع الاحمر ب 1500 الكيلو، الفنارية بثلاثة دينارات الكيلو، الفول والحمص واللوبيا النفخة بدينار 100 جرام، سلق المعدنوس

0: الكلاف الزرة بتاع بخمسة نية. بالنسبة للغلال اللي متوفر فما الخوخ كتب جاية باربع ليف وتسعمية الكيلو، البطيخ بالفين وتسعمية الكيلو، التفاح ما بين 4500 و5900 الكيلو، العنب ما بين 7400 و8400 الكيلو، والدلاع ب 7 جنيه الكيلو. بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج المذبوح ب 8500 الكيلو، الاسكالوب الدجاج ب 17800 الكيلو، فخذ الدجاج ب 11500 الكيلو، الجوانح ب 6500، الكبدة ب 14500 الكيلو، القانصة ب 3900 الكيلو، والكركاس بدينار. بالنسبة للداند، الاسكالوب 17500، الفخذ نتاع داند 9900، الكبدة ب 15200، والعظم الحارة بدينار. نمشيو للحوم الحمراء. بالنسبة للعلوش ب 53 دينار الكيلو، الماعز 53 دينار الكيلو، الهبرة البقري ب 55 دينار الكيلو، كتلات البقري ب 45 دينار الكيلو، الرقبة ب 45 دينار الكيلو، مخلط البقري ب 35 دينار الكيلو، المرقاز ب 35 دينار الكيلو، الكبدة والقبل ب 65 دينار، والكرش ب 8 دينارات. بالنسبة للأسماك، الشوفغيت ما بين 22 دينار و25 دينار، الكلامار ب 18 دينار جويد برشا صغير على الأخر، تريليا جويدة ب 12 دينار، والمتوسطة ب 20 دينار، النازلي ب 12 دينار، والخشين الكبيرة الكعبة ب 28 دينار، القرنيت ما بين 34 و38 دينار، اللمبوكة ما بين 20 و22 دينار، التن ما بين 20 و16 دينار، كلب بحر ما بين 36 و40 دينار، السردينة ما بين 8 دينارات و10 دينارات، البوري ب 18 دينار، الوراتة ما بين 22 و24 دينار الكيلو، البروزيت 32 دينار الكيلو، السوبيا ب 34 دينار الكيلو، السول ب 22 دينار الكيلو، التشولة ب 22 دينار الكيلو، والغراب ب 22 دينار. هذه هي الأسعار متاع اليوم.
1: شكرا لك شيراز تزركي، يعطيك الصحة على المتابعة هذه لبورصة الأسعار. احنا مشوارنا مازال متواصل في بيدون لو حتى الماضي ساعة، نرافقكم بالأخبار المتابعات والموسيقى.

0: اسمه بيلولو مع سلم هن على جوهر اف ام.
1: رجعنا لكم في بيي دون لو. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. 10:40 دقيقه على موجتنا من اجواء الاسواق في حمام سوسه. باش نبدلوا الوجهه ونمشيو بكم مش بعيد برشا على ولايه سوسه, نمشيو بكم لولايه المنستير التي تحتفي بتاريخ مميز جدا اليوم اللي هو 3 أوت 2026, اللي هي ذكرى ميلاد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه. وبالمناسبه هذه نلقاو جمعيه الوفاء للمحافظه على تراث الزعيم الحبيب بورقيبه ورموز الحركة الوطنية. ما نسيتش الموعد هذايا وما نسيتش التاريخ هذايا, وتحتفي بهذا التاريخ على طريقتها كيف ما عودتنا توسنين. أكثر تفاصيل بشكون مع مراسلنا وزميلنا وليد الجزيري اللي يحضر معنا في الديريكت, اللي نقولوا له أهلا وسهلا يا وليد. صباح النور.
2: صباح النور سناء, أهلا وسهلا بيك. جيهان عبد الحميد سعاد, ناس كل اللي يسمعوا فينا. صحيح تاريخ 3 أوت تاريخ عزيز علينا ناس الكل. اليوم جمعية وفاء للمحافظة على التراث زعيم الحبيب بورقيبه ورموز الحركة الوطنية تحتفي بذكرى ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبه, موجودين في نادي الأجيال بالمنستير. ونسمى محاضرة بعد شوية باش تنطلق مع أستاذ التاريخ سيد عادل بن يوسف اللي باش يقدم محاضرة حول الزعيم الحبيب بورقيبه بمناسبة ذكرى 123 من ميلاده. لو أني حبيت ناخذ سيد عمر حرز الله عبادة سنة, بصراحة السيد هذا ما نعرفش علاش ماهوش موجود في وسائل الإعلام, لأنه هو اللي كان يسافر مع الزعيم الحبيب بورقيبه ويلتقط له الصور. هو المصور الخاص مازال شباب تبارك الله عليه, قاعد عامل ألبوم صور ممتازين جدا, ألبوم صور ما تلقاهمش بصراحة. يلزم حتى الشباب والعائلات تجي تتفرج على الألبوم هذايا. سي عمر صباح النور.
3: أخير مرحبا
2: في المباشر إذاعة جوهرة.
3: مرحبا بكم.
2: ألبوم صور هذا من إلى من أول تصوير لزعيم الحبيب بورقيبه لل 2016.
3: هي التصور هذوما هي مجموعة من عمر حرز الله اللي هو مصور في وكالة الأنباء, خدمت مع زعيم بورقيبه سافرت معه, وهذه أنا عندي مجموعة من الصور وكتب على رحلات بورقيبه اللي أنا ما إذا مثلا نعيد النص الكتاب كامل راح استمتع الخليج كامل.
2: هذه زواجه من
3: هذه زواجه في المسيرة من مسيرة في المستير
2: المستير
3: يعني اكتب لزواجه في المرسى وبعد عمله زواج في المستير.
2: هذه زوجته الأولى
3: هذه ماتيلد عائلية, هي ماتيلد وابنه بورقيبه جونيور والحبيب بورقيبه مع بعض.
2: واحنا نحكي على علاقات التونسية الجزائرية هذايا الباجيقات سبسي
3: هي هنا فما صور نتاع العلاقات الدبلوماسيه والزيارات الرسميه اللي بورقيبه جاوا اللي بورقيبه مشى لهم واللي هم جاوا لتونس. كما راهو هنا ريغن وقت اللي بورقيبه في امريكا طاح ريغن هزو الصوره هذه او طاح بدي هزو هنا الحسن الثاني في القمه المغربيه في المغرب. هذه في عيد الجلاء, الصوره هذه في عيد الجلاء وقت جاوا ثلاثة رؤساء متاع مصر ومتاع ليبيا
2: عام 64
3: هذا بن بلة والشيخ دريس وجمال عبد الناصر. هذه التكريمات متاع الحرس عيد الحرس وقت كرم الأمير الحرس.
2: هذا عرفته طه حسين.
3: هذا طه حسين في 56 عندي. هذه بورقيبة هو يبكي تصويرة قديمة ياسر اللي هو يبكي ما نعرفش علاش يبكي ولكن كان حزين ياسر.
2: هذا قبل الاستقلال يبكي
3: قبل الاستقلال. هذه في الوقت اللي جاء ودشن الفاكولتي نتاع الميديسين في المستير
2: عام 75
3: هذه في زيارات المتحف اللي كان موجود في المستير. كان عندنا متحف محبيب بورقيبه اللي فيه وثائق كبيره اللي هو كان موجود في حومه الطرابلسيه في داره اللي هو تو مسكر المتحف هزو الكل كان.
2: وكان الصور هذه مفتوحه للناس الكل يجيو
3: مفتوحه الكل. وانا عندي متحف نتاع تصوير اللي فيه 2000 آلة تصوير, فيه 1500 عنوان في التصوير وفي تقريبا 4000 صور على تونس وصور على صور تاريخيه وصور الزعيم بورقيبه وصور الكل
1: بس. وليد
2: سي عادل في 30 ثانيه المحاضره على شنو هذه؟
3: حضرة على كتاب إصدار عمله سعد سلام قلال أحد رفاق درب الزعيم الحبيب بورقيبه, كان والي الكاف من 64 إلى 69 وقال صديق وكتب هذا الكتاب الرابع اللي عمله على بورقيبه وعلى مذكراته وعلى مسيرته, لأنه متخرج من 56 جامعة الفرنسية وتعين ككاتب عام لجنة التنسيق مساعد بالشرق ثم ورقيبة لأول مرة أدخل في جسم الولايات الناس متخرجين حقوق عندهم إجازة ما عادش من المناضلين والمقاومين. كان من بينهم شعب سالم خلال، هادي البكوشي بن زارت، عبد الملك العري في جندوبة، تطعيم الثلة معناها من حاملي الشهادات للحد ومازال حي لكن ما نجمش تنقل ظروف صحية. أحسن معناها كلمة مش نلقياها مش نقدموا للكتاب نتاعه، فما بيع كيف كيف معناها للكتاب نتاعه.
4: في هذا التعرف في كل ذكرى وطنية نتعرفوا على حاجة، هي عيد الاستقلال، عيد الجمهورية، عيد المرأة، بصراحة قاعدين كل مرة نكتشفوا تاريخ جديد في تونس.
3: بالطبيعة هذه التاريخ ما يوقفش، ما تقولش كتب تاريخ ولا انتهت معناها تدوين، حتى المذكرات كيف إنسان يكتبهم يلقى وثيقة أحيانا أخرى، يلقى شهادة أخرى نجم يرجع ولا يعدل. هذه تقريبا نقيم التاريخ هو ورشة متواصلة، نجمش تقول نهائيا كتبنا التاريخ الكل، خاصة ما يتعلق بالتاريخ المعاصر والراهن.
4: ما نعرفش هذا، هذه كتيبة زعيم الحبيب رسالة متاع
3: 55 ايواش، هذه كتيبته هذه، وكان يمضي قبل الوقت الرئيس الجمهوري يمضي باللون الاخضر عنده. هذيك الخاصية نتاعو، حتى البعض الصناعيين والبعض كيما عليهم هني والكل يمضي كيفو بالقلم الاخضر.
4: واضح، يعطيك الصحة اكيد سناء. راهو
1: وانت يا وليد، يا وليد وانت باش تصحح بين قلم
4: بالنفرك.
1: اسمعني وليد، شكرا لك الحقيقة، مشكور جدا على التدخل مع الضيوف اللي كانوا حاضرين معاك، لكن حبيت نتفاعل معاك مع التصوير الفوتوغرافي والصور الحصرية اللي موجودة عند ضيفنا اللي كان قبيلة يتحدث على صور حصرية.
4: عمر حرز الله،
1: ولا السيد عمر حرز الله هو المصور الشخصي للزعيم الحبيب بورقيبة. دونك خممش في رقمنة الصور هذية اللي باش تبقى بطبيعة في الذاكرة الوطنية، وإحنا تو نعيشوا في رقم الديجيتال وعالم الرقمنة. دونك تصاور اللي عنده
4: هو باش نسألو، هي باش نسأل طمر زميلتي في استديو في المباشر، قالت لك خممش باش ترقمنا الصور هذية نجم نلقاوها.
3: والله هو الشغل الكلي والمتحف اللي عندي هو 60 فالور انورم، ولكن ليش يكون ما زلت ما نعرفش، وقاعد نحاول باش نعمل كتب، ولكن كما تقول ماديا الدنيا ضعيفة شويه. ان شاء الله ناوي فهمتي، خاصه هالكتب اللي ولاو نادرين تاع زعيم بورقيبه فهمتني. انا حاجه اللي باش نجم نقولها، انا ارشيفي الكل خليته في كلام بلا اختش، اذا عندي يعني ومصور تاريخية دونك ما نجموش باش يكونوا عندي يعني حتى ما يعرف. دونك ذيك وقت تدخل ويكاد سمبا 35 عام انا صورت ما صورت رحلات نتاعه في القمم الافريقية والعربية والفرنكوفونية والزيارات الرسمية والكل هذوما الكل خليتهم في وكاد سمبا، اختش غادي كاي كل انسان ينجم يوصل وياخذ صور من غادي كاي، اللي عنده كتاب، اللي عنده معرض، اللي عنده باش يعمل ريسيرش ينجم يلقى. انا عندي حاجات اخرى اللي في المتحف مثلا، انا نجمع في الصور القديمه على على تونس كامله تقريبا، فما عندي 4000 تصويره، وعندي صور نادره اللي فما مثلا، انا عندي البوم على مدينه تونس مهدي 1903 نسخه وحيده في العالم. دونك عندي اني وثائق في المتحف نتاعي اللي هم موجودين كان في المستير نادره فهمتني.
4: واضح صحيح حسن، هيك علاش اني كلمت اللول قلت كيفاش عمر عبيد ماهوش حرز الله ماهوش موجود في وسائل الاعلام، الجيل هذا ما يعرفوش
1: ليه. الذاكره الوطنيه على جوهر فام يا وليد، موجود على جوهر فام، واستمتعنا بحديثه على الصور اللي هو يلتقطها يعني بصفه شخصيه بيان سور في رحلاته على تونس والكل، الفكره جميله جدا. وان شاء الله هو قال لشكون باش نخليه هذا، ان شاء الله يخليه لتونس للذاكره الوطنيه التونسيه بصفه عامه، ونتصور هذا يحسب له.
4: صحيح سناء، قلت اللي يحب على الصور هذايا ولا المعرض يجي نادي الاجيال في المنسير، ساهر راهو في وسط البلاد، لا تاكسي لا لواج ولا كار، في وسط البلاد شنيت القروان من وسط البلاد على يدك اليسار تلقاه نادي الاجيال، تنجموا تجيبوا صغيراتكم وتكتشفوا تاريخ تونس من خلال الصور هذه.
1: اكيد جدا، شكرا لك وليد الجزيري، يعطيك الصحه على المتابعه هذه الحنيه لاجواء الاحتفال بالذكرى 123 لميلاد الزعيم الحبيب بورقيبه، اول رئيس للجمهوريه التونسيه اللي تولد في نهار كيما اليوم من عام 1903 في المستير، وكي نقولوا زعيم لحبيب بورقيبه نقولوا اكيد محطات كبرى في مسيرته من خلال النضال السياسي، من خلال رئاسة الدولة التونسية، وهو اول رئيس للجمهورية التونسية بعد إلغاء النظام الملكي في 25 جويلية 1957، وقعد في الحكم حتى عام 87. باني الدولة الحديثة، ريته للتعليم وأهمية الكبرى اللي اعطاها للتعليم، إصدار مجلة الأحوال الشخصية لتحرير المرأة، تأسيس دولة القانون، وما نجم نقوله كان هذا تاريخ ومن زمنيش ننسوه، احتفاء برموز الدولة التونسية وبنات الدولة الحديثة في تونس. دونك هذه كانت محطتنا في احتفالاتنا بالذكرى 123 لذكرى ميلاد زعيم لحبيب بورقيبة. دونك الفيديو موجود على ذمتكم على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك، نجموا تتفاعلوا بيان سور. مرحبا بكم الناس الكل، مشوارنا مازال متواصل مع المتابعات والأخبار. بعد شوية زملائنا من قسم الأخبار منال جبلة تكون حاضرة في موجز لآخر الأخبار على رأس الساعة، وإحنا نرجع لكم في ساعتنا الثانية من بيدون لو، خليكم معنا.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني. كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: جديدة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وحدات الحماية المدنية تقوم بإطفاء 150 حريقا خلال 24 ساعة الماضية وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية. الشركة التونسية لأسواق الجملة تواصل تحت إشراف وزارة التجارة تنفيذ مختلف مراحل البرنامج الوطني لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة، وذلك في إطار تحديث أسواق الجملة ورقمنة معاملاتها، بما يعزز الشفافية ويضمن أحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع إيران ستجرى اليوم، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، وجاء ذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أنه أوقف هجوماً كان وشيكاً على إيران أملاً في التوصل سريعاً إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران. من جانبه، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة، وتجري مناقشات مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. مسؤول إقليمي مشارك في الوساطة يقول لشبكة سي بي اس نيوز الأمريكية إن مقترحا أعلنه ترامب عقب إلغاء هجوم مرتقب على إيران يدعو واشنطن وطهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وقد دعا المقترح إلى وقف الهجمات في المنطقة بما فيها هجمات الفصائل المدعومة من إيران على دول الخليج والأردن، واشترط فتح مضيق هرمز فورا بشكل كامل. ويشمل المقترح أيضا إنهاء ما وصفه ترامب بالتهديد النووي الإيراني بحسب نص المقترح، وفي المقابل على الولايات المتحدة إنهاء حصارها البحري لإيران وسماح لطهران بتصدير النفط. وأكد المسؤول أن الطرفين لم يتوصل بعد إلى اتفاق، لكن جهود الوساطة لا تزال مستمرة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار تسمو نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع ويلي بسبس. بالدنيا وما فيها
2: برعاية
0: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق.

على جوهر اف ام. زياد غرزي.

0: رجعني لكم شي بيي دون لو. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. 11:24 دقيقه على موجتنا، متابعتنا واخبارنا ما زالت متواصله. لقيت هذايا بتشزنا لوحده من المدن اللي موجوده في ولايه المستير، نحكيو على الوضع البيئي في مدينه المكنين تحديدا بعد الفيديو اللي باش تشوفوها معنا توت سويت على اللايف، اللي الحقيقه الفيديو هذايا توثق حاله الطريق العام قبل وبعد. قبل شنو وبعد شنو؟ قبل قطع الاشجار اللي موجوده بالطريق العام، وكيفاش ولا الطريق هذايا بعد قطع الاشجار وتدخل البلدية للتنفيذ. أكثر تفاصيل باش ناخذوها مع المكلف بتسيير شؤون بلدية المكنين سي مجدي ثابت، اللي حاضر معنا في المباشر على جوهرة فيم. يقولوا له صباح النور، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم نسكن.
0: مرحبا بك سي مجدي. دونك احنا نتفاعلوا ديما مع أصوات مستمعينا، أصوات المواطنين التوانسة، والحقيقة وما نخبيش عليك وانتي دجا على علم بالشي هذايا، انه فما استياء كبير جدا من عند المواطنين اللي تعديوا من الطريق العام هذايا اللي هو اللي يربط بين مدينة قصر الهليل ومدينة المكنين، وقت اللي تم تدخل البلدية وقطع أشجار كبيرة في العمر، أشجار مظللة دونك عندها ظلال وافرة كما نقولوا، سورتو مع سخانة الطقس ومع الظروف المناخية هذية. ويتفاجئوا المواطنين انه في نهار وليله يتم قطع الاشجار هذوما. لو كان نفهموا من عندك شنو هي الاسباب اول حاجه؟
1: نعم. شوفوا مرحبا بكم، مرحبا بالساده المستمعين الناس الكل. حقيقه الاخويا في المكنين هاي راه نحس البيئي والمدني عندهم معناتها معروف، مش من اليوم شفناها في الصبح، شفناها في الوالد في المرسيل. ديما اشكال بيئي، اشكال حقيقي، ضروري يطرح برشا تساؤلات وضايا من حقهم وضايا لهم، واحنا واجب علينا ان نساهموا باللي نقدروا باش نتجاوزوا اي اشكال بيئي. ليس الوضعيه الحال، الحقيقه الموضوع مزدوج المعطيات. هو الاشكال شو الاشجار يعني، فما اشكال مروري وفما اشكال

0: معقولة لدرجة اللي احنا بكلنا نتقاسموا الهدف هذية انه نحبوا السلامة للجميع ونحبوا الامن والامان في الطريق العام للناس الكل. اما خليني نمشي معاك نقطة نقطة. عدد الاجار هو 12 شجرة هكا ولي؟
1: نعم.
0: 12 شجرة اللي نيل كل ما بعضهم عمرهم تقريب اكثر من 50 سنة.
1: لا 50 سنة اشد اظن بدأ امرأة اشد ريكي لوحة فيكيوس ريكي اسمها فيكيوس
0: اي
1: ومشجرة ريكي معروفة سريعة النمو
0: سريعة النمو مرحبا بي
1: وتبدأ معك وقصانها راه احنا ما قصناها تبدأ ريكي عملية تجريب مع القصان بس ترجع بمرة احنا كان احنا مدام عملنا نفس الشيء كل عام جاء كل بيرجال كل عام تقص اشجار تطفيف هرية اللي اغلبها فيكيوس وترجع راه في 6 شهور ترجع بنمو اخر وعام الجاي برا نقول لها قصه جديده كل عام كثره
0: دونك كيف هي باش تعاود تنمو باش تعاود ترجع والنمو نتاعها سريع والكل دونك الاشكال نتاع انه باش نقصوا من حوادث الطرقات وباش نحميوا الماره اللي تعديو من الغادي ومستعملي الطريق دونك هو مشكل كيما تقولش علينا غميناه مؤقتا باش يعاود يرجع لنا عام الجاي
1: لا ماهوش هكاك باش بالضبط كانك راهو اشكال هو اني حاليا واحد من زين واحد يا اما نحيها الكريمو او على الاقل قصه ما نخليهمش يكونوا يغطيوا الرؤية ويتشبوا بحواله هذا هو الحل يعني أما تنحيهم جنة واحدة
0: حاج بالرؤية احنا الفيديو سي مجدي خليني نتفاعل معاك لو تسمح احنا الفيديو اللي تحصلنا عليها ومشكورين بطبيعة لخيين في صفحة المكنين اللي بعثوه لنا دونك كي شفناهم وهما كاملين الأجار هذوما هما ديجا مزروعين على الرصيف وممكن انتوما الإشكال الكبير هو كان مع نقاط البيع اللي موجودة غاديكا التجار اللي قاعدين يبيعوا خنقولوها صراحة وين يبنت الجهة راه نعرفها البلاصة هذيك بالكدا يبيعوا في الكرموس البيع نتاع الكرموس اللي قلقوا اكثر هما البياع نتاع الكرموس اللي ينصبوا غادي باش يظلوا من الشمس القويه هكا ولا
1: لا ما مش كيك مثلا انت تاخذ بتجي تعرف اكيد تاخد تعرف راهو انت صار برتو راه كل موسم وانت صار يهبط البرجان شو هاك البرجان والعنب والدلاع والبطيخ وكل شيء ينصبوا على التروتوار ويهبطوا لوطر يهبطوا لوطر ما راهو هي راك تشوفها راهي معاك تشكيله تشوف على نص النهار ما تعديش بكل وخاصة مع 5:30 كيف كيف نفس الشيء وراه كيما قلت لك البديل مش احنا اللي قررنا العملية دي
0: شكون اللي قرر؟
1: بناء على تقديرات ومعاينات وعلى اشكاليات حقيقية في المرور وفي الكلاسور احنا مدام الحل كان انك الجرة ذاك يا اما يتنحى جنة واحدة باش تكون والا يتقص الطريقة اللي هو على الاقل كل 6 شهور كل 8 شهور تقع عملية تجديده
0: وتقول لي على الاقل حاجه عاديه انا تو نمشي معاك انه القرار ما هوش قرار بلدي وحدكم هو بتنسيق مع السلطه المحليه السلطه الامنيه الولايه والكل لكن ما كناش نجمو نختاروا طريقه مهذبه اكثر معناها خير ما كل منظر هذيك اللي في يربط معناها في كيس رئيسي يربط بين زوز مدن فيهم حركيه كبيره ما كناش نجمو نقصوا فيهم ونستحضوا على شويه ظل حتى للماره وللي باش يوقف كرهبته للي ما نعرفش انا
1: كنا نجمو نمشيو طريقة ذلك خارج جاي مبين مخلين وقصة هلال مهوش انتع لهم تجاري اللي فيه محلات مثلا اللي فيه نشاط تجاري وده انتع مرور ما تبقى مر على تقيل ما عذاك طريق جاي في وسط مبين المدن مهوش يكلي حقيقة ما تجي ظل ولا كذا هو الظل الوحيد لكن نصاب قال قلت صحيح هو الظل لكن نصاب اللي معاك سردين
0: للنصاب والبيع المتجولين
1: ايه ماهوش راضيين في التروتوار هبط امتياز فاضي راه ستات مسطح راه موجود انا كذا كان عندي توصيل فيه في المقبيل راهي لاحظته عديد المرات وراه صرت في عديد المشاكل وحتى ما صارت لنا برشا اشكاليات ثم حاولت صارت فيه انا الحل مش حل ما انك قص الجرة كم كاريموت تلغيهم هذا مش باهي على الاقل تنقص منهم الماكسيموم تنقص منهم تنقص من الاشكاليات
0: المدارية. انتم ما نقصتوش منه يا سي مجدي انتم نحيتوا الخضار الكل معناه خليتوا كان الجذع نتاع الاشجار معناه اللي هو بالحق يعني حتى في المنظر ماهوش منظر مزيان معناه بالطريقه هذه انت قلت هما يوفروا كان في الظل للبيعه المتجولين اللي ينصبوا الغديكه واللي ما اكتفاوش بالرصيف ولا مقدمين للكيس مازالوا موجودين البيعه هذوما ولا ما عادش؟
1: لا هما عادوا هما بدوا بلاصه اخرى للحال فما لا شيء كرر وفرر مثلا نراه الواقع البلدي هذا كرر وفرر القصاب اظن لي لا يخلصوا بلديه لا يخلصوا استراد الرصيف وينصبوا بون هما حالات اجتماعيه مو بتكون حالات اجتماعيه احنا عندنا في المقدين وهذا قولوا لك لمعلوماتك راه عندنا سوق يوميه ممكن الوحيده في الجمهوريه راه سوق يوميه مهيئه منظمه مغطيه فهمت وسط وراه مازال احنا عندنا اشكال

0: كبيره مع الامل ان الرز تحطها في الباتريك وعديت مره في دول يوسف شخصيا مع الامل هذه مع الامل بس والرياض اللي احنا عندنا مكان انتصاب لايح محترم للنشاط اليومي.
1: اللي يحب يتفضل يتصل بالبلدية ويخلص أموره ويريق الأمور ويولي عنده نقطة بيع قانونية ومنظمة.
0: يا ولدي مجاني احنا مجاني سوق اليومي خلص مكان سوق مجاني البلدية ما نحصل معلومات معلومة يمشيوا للسوق هذه المهيئة اللي هي كانت سوق جملة معناتها بالشاربونت وبالترطوار المهيئة في وسط البلاد راهي في وسط المدينة.
1: خليني نقول لك تساؤلات المشاهدين اللي قاعدين يتابعوا فينا على ديجيتال. دو انت قلت الاجراء هذا هو دوري دونك عمني ولا قلت عمني ولا صار نفس الاجراء خليتوا نفس القرار في الاشجار هذوما؟
0: احنا كل عام نعم قصص احنا في المقرين عن 1800 شغل
1: في المقرين عن 1800 لا انا نحكي على هذوما بالذات
0: ده شويه نحكي لك ما اشكال هذا هو راه انك انت 1800 شغل كل عام العين المقاول ويخصه ساعات مرتين في العام لانه يجي يكبر فيه ساعات بلاش الاجار اتملي معناتها نقصوا فرطي وخليه فرطي كل عام بالتداول قل لي مره ذي قصدوا برشا ليش يكون الكلام صحيح وراي ممكن انا موجود
1: نحيتوا الخضار الكل نحيتوا الخضار الكل والفيديو توثق معناها نقصوا بارتين ونخليوا بارتين احنا توا نعمروا فيها البلاد ونخضروا فيها ولا الاخضر نحيوه زاده شفتوا
0: ثم موازين باش تقدر الامور انا الروح البشريه ولا الفوضى خير زعما
1: هي الروح البشرية أهم الحقيقة أما زيدا حتى جمالية المدن متاعنا ونحافظوا على النسيج البيئي متاعنا وننقذوا ما يمكن إنقاذه على هذه الأرض خصوصا مع الاختناق البيئي اللي عايشينه من جهات الكل يظهر لي زيدا ما فيها بس كي ناخذوها النقطة هذه بعين الاعتبار. أنا
0: مرة عارفة شجرت على 1800 ما نصورش مثل أثر بس على المنظر الجمالي وعلى 1800 شجر مبين
1: انت قلت سي مجدي اسمع سي مجدي انت قلت انا باش نخلي مستمعينا ومشاهدينا اللي يتفرجوا في الفيديو يقولوا اسكو ياثر على المنظر الجمالي والا لا ان توكا مشكور جدا سي مجدي ثابت يعطيك الصحه المكلف بتسيير شؤون بلديه المكنين على توضيح النقطه هذه في علاقه بقطع الاشجار اللي موجوده في الطريق العام دونك مستمعينا الفيديو على ذمتكم تنجموا تتفاعلوا ومرحبا بكم بيان سور ولو انه الحال نعرف مشكل في المكنين بركه موجود في برشا نقاط بلديه موجود في برشا مدن في علاقه بجذب وتقليم ولا مانيش عارفه قطع ما قيتش ساعات حتى الكلمه شنو باش نقولها بالنسبه لي اللي ريت ونسميه كان قطع وقت اللي يتنحى الخضار كله يقعد كان جذع الشجره فقط ولكم التعليق مشوارنا مازال متواصل في بيدون لو حتى الماضي ساعه بعد شويه متابعتنا باش تهزنا وتخلينا نحكيوا على الدراسه والتكوين الجامعي.

0: اسمعوا بيلولو مع سلم هن على جوهرة اف ام.
1: مشوار في بيدون لو حتى الماضي ساعة. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم الاثنين 3 أوت 2026. اللي مهتمين بالموضوع هذا نقول لهم ونذكرهم اللي اليوم هو آخر أجل لتعمير بطاقات التوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في بكالوريا 2026 على تكوين متميز على طاقة تشغيلية عالية وعالية جدا، تكوين جامعي مدرج في دليل التوجيه الجامعي اللي بينيديكم أنتم اللي نجحتوا في بكالوريا 2026 ومعترف به لدى عمادة المهندسين. نحكيه بأكثر تفاصيل على قيمة التكوين الهندسي في الإعلامية في المدرسة الخاصة للتقنيات بسوسة إيكول بوليتكنيك دوسوس، وسعيدة جدا باستقبال وكل ترحاب بالدكتورة فيروز حمداوي أستاذة جامعية مختصة في الإعلامية بالإيكول بوليتكنيك دوسوس. صباح النور فيروز، أهلا وسهلا.
2: صباح النور مدام سناء،
1: نورتنا، مرحبا بك.
2: نحييك ونحيي كيف المستمعين معك.
1: يعيشك يا للا. دونك اليوم اللي يحكي على قيمة التكوين الهندسي في الإعلامية يقول لادغيس نيميرو 1 اللي هي ليكول بوليتكنيك دو سوس. أنت بيان سور باش تجاوب كل مستمعينا علاش يتقال الكلام هذايا، وشنو التكوين الهندسي، شنو فيه بالضبط في البوليتكنيك؟
2: احنا في ليكول بوليتكنيك دو سوس الحق فرحانين برشا إنه براتيكمون توا من 2009 توا 15 عام كل عام قاعدين يتخرجوا المئات من المهندسين في اختصاصات متعددة اللي عندنا كيما باغ اكزومبل جيني سيفيل، جيني الكتروميكانيك وجيني انفورماتيك اللي اليوم باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل. ان فيت في ال 15 عام هذوم لي ليزيتيديون تاعنا اللي قاعدين يتخرجوا المهندسين تاعنا، الحاجه اللي بتتخ مهمه برشا في ال 15 عام انه من تقريبا 2019 كنا مسبقين اللي نكونوا اكريديتي باكريديتاسيون ايريس. باش نبسط، هو اعتراف اوروبي دولي انه الشهاده نتاعنا ذات قيمه ذات جوده، الفورماسيون في حد ذاتها، الكاليتي حتى نتاع ليكو سيستيم اللي قاعد موجود في ليكول بما فيها الادمنستراسيون لي زونسيون تاعنا والبلان ديتود اللي قاعدين نقريو بيه. دايوغ كل 3 سنين براتيكمون قاعدين نعملوا في دي ميزا جور حسب كيما نقولوا الدوموند في المارشي سوا في تونس ولا البرا. هذه حاجه بتات تزيد الطمن. الحاجه المهمه برشا زاده في الاكريديتاسيون انه ما خديناهاش على 6 سنين الولا اللي هو كنا مسبقين، ولكن كملنا نواصلوا في موندا اخرى، يعني زادوا في الاورغانيزم اللي هو انترناسيونال انديبوندون عمل كيما نقولوا لوديت نيسيسير باش يعطينا لاكريديتاسيون، تمديد في لاكريديتاسيون على مده يعني 12 عام نجم نقول، واللي احنا اونكور فيهم واللي هي الحق كنا مسبقين في هذا والحمد لله. هذه خدمه كيما نقولوا نتاع ديريكسيون نتاع ستاف اكاديميك نتاع ستاف ادمنستراتيف وليزيتيديون نتاعنا اللي هما في حد ذاتهم valeur ajoutée par rapport les formations. Allez, نجمو نأطروها في الفيزيون نتاعنا. En fait, l'étudiant هو فاعل في الباركور اللي قاعد يقرا فيه. كيف فيه؟ الفورماسيون صحيح فما دي زونسيون فما كيما نقولوا كادر دي لابوراتوار، فما تقريبا 20 لابوراتوار ايكيبي، هذا الكل يوفر له باش يقرا وياخذ فورماسيون اكاديميك دو او نيفو، ولكن زادا نوفروا له ان اوتر كونتكست اللي هو لي كومبيتيسيون باغ اكزومبل اللي هو يكون فاعل ليتوديون باش يطور من الفورماسيون تاعو اترافير لو ترافاي اون ايكيب. Le fait qu'il soit dans l'organisation de la compétition à l'échelle internationale. Il y a l'expérience, il y a le networking. L'exemple de TCPC, je collégiate programming contest. Il y a une compétition l'école polytechnique, qui est le partenaire officiel exclusif depuis pratiquement 5 ans. Il y a 4 ans plus tôt, où on trouve l'IHD. واحد من الانديكاتور اللي يوري انه ليتوديون تاعنا هو فاعل وشريك معنا في الفورماسيون في حد ذاتها.
1: بالضبط، وانا نحب نربط مع النقطه هذه. انت كي قلت ليتوديون هو فاعل وشريك، بتيتر زيد اللي يخليه انتغري بالباهي ليتوديون معاكم هما لي جورني بورت اوفيرت، لي سيسيون دادميسيون اللي يصيروا، خاطر كيف يصيروا دي سيسيون دادميسيون ولا دي جورني بورت اوفيرت فما نوع من لونتروتيان اللي انت ما تفيقش بيه يصير، معناها باش لي زونسيون اللي موجودين يفهموا البروفيل نتاع ليتوديون يمشي في الاختصاص هذاك. لي خاطر اليوم زيد ما لزمناش نستسهلوها للدرجه هذه، معناه مهندس في الاعلاميه دونك حك راسك مهندس في الاعلاميه.
2: ليه افكتيمون كلامك صحيح برشا. ودايوغ كان نجم نقدم الدعوه معناها الناس كل اللي يسمعوا فينا نجموا يجيو بحذانا لي جي بي او لي جورني بورت اوفيرت اللي يصيروا كل نهار اربعة، ينجموا يلقاو دي اكسبير في الدومين، ينجموا يزيدوا يسالوهم. علاش؟ خاطر راهو لهنا جيني انفورماتيك الشهاده الوطنيه للهندسه في الاعلاميه اللي قاعدين نوفروا فيها واللي هي معترف بها على شيل ناسيونال انترناسيونال في ليكول بوليتكنيك دو سوس، فيها تقريبا خمسه اختصاصات نوفروها. معناها سيكل انجينيور نتاعنا العام الاول يكون جامعة مشترك، ثم يتوجه في واحد من الاختصاصات اللي باش نذكرهم اللي هما جيني لوجيسيال، سايبر سيكوريتي، انتليجنس ارتيفيسيال اي داتا ساينس، فما زاد البزنس انتليجنس اللي هي واحده من السبيسياليتي دوموندي برشا، والاي او تي اللي هو الانترنت اوف ثينكس. لهنا ممكن كان نركزوا شويه على الجيني انفورماتيك في سبيسياليتي جيني لوجيسيال. علاش؟ خاطر هي واحده من السبيسياليتي مدام سناء اللي مطلوبه برشا على الشال ناسيونال وحتى البرا، ولكن توا بوجود الاي اي ولا عندها لون آخر، طابع آخر، على خاطر ولا الدبلومي انجينيور نهار تالي يدخل في الشركة باش يستعمل سيغتانمون لي زوتي اي اي. احنا قاعدين اون انتيك فصل القراية متاعنا كيفاش يكون عنده لسبري كريتيك، كيفاش يكون عنده لسبري انه كي يلقى لاوتبوت من انوتي اي اي هو الجوج ويتعاون معاه باش يكون اسيستان. معناها الفورماسيون تاعنا تركز برشا على كل ما هو فوندامونتال باش يكون هالقدره هذه، خاطر ماهيش يسمحني هكا ماتيير باش يقراها، هي كومبيتونس كيما نقولوا انجكتي في لي ماتيير الكل. والبوان الاخر اللي مهم زاده برشا ممكن باش نزيد نركز عليه اليوم، لي ماتيير يكونوا فيهم بريباراسيون على سيرتيفيكاسيون، على خاطر تحب ولا تكره لا فورماسيون مهمه جدا، يلزم يكون فما دوتر بروف اللي هما يمشيوا مع الفورماسيون. مهو لي سيرتيفيكاسيون ما شاء الله عندنا بانوبلي اللي هما دي كيما نقولوا سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل، جانسيست فما دي سيرتيفيكاسيون اكاديميك دي سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل دوموندي في المارشي التونسي ولا البر.
1: معناها اللي يتخرج من عندكم بشهاده شهاده وطنيه لمهندس في الاعلاميه، دونك ديجا سي في معبي
2: ديجا سي في معبي
1: بلي سيرتيفيكاسيون.
2: حابين نحكيوا على لا سيرتيفيكاسيون، على لي كومبيتيسيون اللي نوفروها، على هل ليكوسيستيم كامل اللي افيك لي بارتنير معانا في تونس ولا البرا. عندنا دي بارتنير مثلا في كندا، في اليو اس اي، في فرنسا، ما شاء الله ليتوديون. تو ناخذ حتى اكزامبل جوست ممكن هكا باش ما نطولش برشا، لي بروجي فان ديتود باغ اكزامبل فما بانوبلي يعني ياسر متنوع. وليس étudiants تاعنا ما شاء الله قاعدين هما il décroche des sujets اللي هما atypiques. علاش؟ على خاطر الفورماسيون كيما قلت انت معبي دو سورت ما شاء الله لي سوسيتي يعطيو فيهم الثقه باش يكونوا ديجا معناها étudiants يخدموا معاهم انترنشيب نتاعهم ويكملوا معاهم. ما شاء الله تقريبا 95% من لي ديبوشي نتاعنا قاعدين يخدموا براتيكمون قاعدين في تونس وفي البرا، يثبتوا اللي هما ياخذوا دي كيما نقولوا دي ميتي ان بو ديفلوبي، عندهم التكنيسيتي هذاك تحصيل حاصل، اما قاعدين ياخذوا في دي بوزيسيون كيما شيف دو بروجي، كيما باغ اكزومبل هنا نحكي على شويه دي ميتي اللي موجودين، باغ اكزومبل انجينيور ديفوبس، ينجم يكون باغ اكزومبل تيستور جيمينغ اللي هما واحده من لي ميتي اللي زاد لي دوموندي واللي توفرها من الفورماسيون تاعنا.
1: ممتاز جدا. دونك مهندس في الاعلاميه ممكن يولي حقيقه ماهوش حلم بركه، سورتو وقت اللي نفهموا الاختصاص اللي واتينا واللي يتماشى مع احلامنا وقدراتنا ومتطلبات سوق الشغل، على خاطر لي بلون ديتود نتاعكم ديما فيهم ميزاجور. دونك يظهر لي الكونتاكت ديريكت ما خيرش منه باش نزيدوا نفهموا روحنا، خاطر انت قبيله سميت سايبر سيكوريتي داتا اناليست.
2: ايوه داتا اناليست ولا داتا اناليست باش نحكيو اذا كان فما سبيسياليتي اي اي وداتا اناليست
1: اناليست.
2: وبعد عندنا البزنس انتليجنس، عندنا الاي او تي قلنا الانترنت اوف ثينكس، وعندنا جيني لوجيسيال اللي هو كيما نقولوا العمود الفقري نتاع انا انجينيور.
1: ممتاز جدا. دونك يتواصلوا معكم بصفه مباشره في ايام التوجيه المفتوحه ولا لي ميركودي دوريونتاسيون اللي يصيروا كل نهار اربعه،
2: ينجموا يجيو بحذانا وكيما قلت انت يلقاو دي زيكسبير اللي ينجموا يفهموا كل كونديدا ويوجهوا، خاطر كل انسان عنده قدرات معينه وعنده احلام معينه وعنده طموحات معينه اللي نجموا نفهموها ونوجهوهم من خلالهم. هنا زاد نجموا ندعوكم اذا كان تحبوا اكثر تفاصيل تتصلوا على النمرو 99 277 877 ومرحبا بكم كل نهار أربعة ولا أي نهار في ليكول بوليتكنيك دو سوس
1: اللي هي الكامبوس البيضاء في الغوت سانتور
2: في الغوت سانتور
1: فوالا دونك حطها الادريس الحقيقة دونك 99 277 877 على ذمتكم. شكرا لك دكتورة فيروز حمداوي أستاذة جامعية ومختصة في الإعلامية في ليكول بوليتكنيك دو سوس, يعطيك الصحة على كل المعطيات هذه والتفاصيل هذه. إن شاء الله مستقبل كبير يستنى الطلبة اللي يلتحقوا بكم في ليكول بوليتكنيك دو سوس. مشوارنا مازال متواصل في بيدون لو حتى الماضي ساعة, أخبارنا متابعتنا بعد شوية زيادة باش تهزنا مرة أخرى للشأن البيئي اللي هو مهم جدا وخصوصا مع التغيرات المناخية, وكل التفاصيل تلقاها معنا بعد أخبار نصف النهار.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. وزارة المالية تنشر معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية. وإيران تنفي إجراء أي مفاوضات مع واشنطن في الوقت الراهن. وفي تفاصيل أخبارنا، وزارة المالية تضبط في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية من سنة 26 و2000. ويتضمن القرار الصادر عن وزيرة المالية في الرائد الرسمي معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها المتعلقة بمختلف أصناف المساعدات البنكية. وينص القرار على نشر معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى من سنة 26 و2000 وتحديد حدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الثانية من السنة ذاتها، وذلك فن من القروض البنكية. لأي مفاوضات حاليا مع واشنطن، والمتحدث الإيراني ينفي إجراء أي مفاوضات مع واشنطن في الوقت الراهن إلا عبر الوسيط الباكستاني، مؤكدا أن مباحثات مسقط تركز على سلامة الملاحة في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن واشنطن تعتزم إبرام اتفاقين مع إيران، أحدهما بشأن مضيق هرمز والآخر حول نزع البرنامج النووي الإيراني، مضيفا أن بلاده تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، مؤكدا أنها ستنطلق مساء هذا اليوم. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن اليوم غارة استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية في جنوب لبنان، وقوات الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حامول قرب بلدة النقورة في جنوب لبنان، حسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. على صعيد آخر، وعشية أحياء لبنان، الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت المروع الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وأصاب أكثر من 6000 آخرين بجروح. اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صدور القرار الظني في القضية بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، داعيا القضاء إلى إنصاف الضحايا، وشدد على أن القضاء اللبناني مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا. وتيرة التصعيد العسكري المتبادل بين روسيا وأوكرانيا تتواصل اليوم، مع أعلان السلطات الروسية سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات أوكرانية، في وقت قالت فيه موسكو إنها كثفت ضرباتها على منشآت لوجستية وعسكرية تابعة لكييف. ختاما، مسلحون يخطفون ما لا يقل عن 52 شخصا بينهم أطفال في هجوم وقع في ولاية شمال غربي نيجيريا، بحسب ما ذكرت اليوم مصادر محلية دون تقديم تفاصيل أخرى. وقال سكان إن المهاجمين اختطفوا في البداية أكثر من 100 شخص قبل أن يطلقوا سراح عدد منهم.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.

0: رجعنا لكم في بيي دون لو. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. ساعتنا الثالثه متواصله بالاخبار البيئيه واللي هي اخبار ساره للناس اللي تهتم بالمجال هذايا. ومن باب نصيحه يلزمنا بكلنا نهتموا به المجال البيئي ونحافظوا على الكوكب نتاعنا ونحافظوا على المحيط نتاعنا قد ما نقدروا. ديما في الصيف يكثر النشاط اللي هو في علاقه بمعالجه والا مداوات والا حمايه السلاحف البحريه، كيما زاد تفقيس اعشاش السلاحف البحريه و العودة امتاحة ولا انها تاخد طريق امتاحة الطبيعي نحو البحر. اكثر تفاصيل اليوم بشكون من خلال متابعتنا ورصدنا لنشاط جمعية احنا هنا We are here الثقافية والبيئية ببوفيشة، وتلتحق بنا في المباشر مدام ريم الكفاجي اللي هي منسق عام الجمعية اللي نقول لها صباح النور. اهلا وسهلا مدام ريم.
1: اهلا بيكم، شنحوالك؟ اهلا بيك سناس،
0: شنحوالك انتم؟ ان شاء الله تكونوا بخير.
1: والله الحمد لله، الحمد لله.
0: فما برشا هكا فرحه وبرشا ايموشن في من خلال اللحظات اللي انتم توثقوهم وتتبعوهم وتوعيه، وسورتو الصغيرات اللي موجودين معاكم في الجمعيه في علاقة بحماية السلاحف البحرية. دونك بين أمس واليوم عندكم نشاط على شط السلوم في بوفيشة باش توثقوا من خلاله تفقيس لأعشاش السلاحف البحرية.
1: بالضبط، احنا البارح بدا اول عش نتاعنا، بدا سيف فقسوا كل الوليدات الصغار نتاعنا نقولوا لهم احنا بداوا يخرجوا عنا من البارح. البارح بدينا واليوم زاد كيف كيف نفس العش، خاطر هو كل عش يقعد 3-4 أيام هو يخرج في نفس الصغار، يخرجوا على دفعات. دونك من هنا ان شاء الله لاخر اوت ان شاء الله نكملوا العشوش اللي عندنا اللي موجودين في الزون نتاعنا اللي هي تمتد.
0: قديش فما من منطقه خلينا نقول محميه باش نوصلوا هكا السلاحف هذوك لبلاصتهم؟ قديش عندكم
1: احنا
0: السلاحف هذوك لبلاصتهم قديش عندكم؟

0: يجينا الاخبار نمشي ونسعى نحدد العش نلوجوا عليه نلقاو نحدد البوان جي بي اس نتاعو نحطوا لي سيني ومعناتها لي سيني اللي نبداو مقمرين به العش باش ما يضيع الناس ومن حتى نحطوا ديزافيش على العش باش اون كاو يجي حد من المصطفين ولا حاجه بحذا البلاصه هذيك يعرف اللي هو البلاصه هذيك ما لازمهاش تتمس فهمتني معاملين على الوعي المواطن نقعد نتبع فيه العش هو نورمال ما يقولوا من 50 ل 60 يوم لكن في سخانة متاع توا وظهر لي على خاطر السخانة فات طبعا عشوش توصل حتى 60 يوم توصل حتى 70 يوم بتاتا
1: ما شكون كنت انتوما مازال عندكم الموسم كما نقولوا حتى لاخر الصيف هكا
0: ان شاء الله من هنا لاخر اوت ان شاء الله بحول الله, الله.
1: فقط ريم نحب نتفاعل معك زاده بخصوص الفيديو اللي تم توثيقها لسلحفاه بحريه ضخمه الحجم يعني كبيره بك حاله نفوق ولا شنو بالضبط
0: فما حالتين فما حالتين فما حاله نتاع سلحفاه كانت دهشه شويه تبعناها قعدنا نتبعوا فيها فين تمشي هي فين احنا معاها نتبعوا فيها معناتها اللي بعد معناتها ريكيبيرات شويه ورجعت للماء وقعدنا نتبعوا فيها اللي معناتها دخلت هذيك
1: دونك نقولوا احنا خرجت على الشط بعد حاله اجهاد هكا بعد حاله تعب واجهاد ورجعت للماء هكا
0: بالضبط بالضبط وحالة أخرى الحالة الثانية اللي هي كانت بلعت خيط في النار في النار كريمو والخيط القناة اكتشفناه اللي هو خارج من من المخرج بتاعها والكل دونك بشرنا مع الانستيتيو وخرجناها بيان سور وحطيناها في في البانو الكبير والكل قعدنا نحافظين عليها ونتبعوا فيها والكل وكلمنا جماعة الانستيتيو جاو اتصلوا بينا وجابوا الكهرباء بيان سور وهزوها لغاديكا وقعدوا تحت الرعاية نتاعهم فوالا
1: وتوا لاباس
0: قالوا لنا اللي هي لاباس ونستناو ان شاء الله مش نعملوا لها ايفينمون ونسيبوها في البحر
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله دونك انتم بالنسبة لتفقيس الأعشاش من أمس بديتوا في النشاط نتاعكم اليوم فما
0: هو
1: فما
0: النشاط نتاعنا الحق يبدا راهو من اخر ماي الشطر الثاني نتاع ماي الشطر الثاني نتاع ماي حتى الشطر الثاني الشطر الاول نتاع جويليا وقنا نلوجوا على شوش ونلوجوا على الفكارن ونلوجوا على التراس نتاع الفكارن اللي خرجت على البحر فهمتني معناها توت العنصريه هذيك كلها واحنا قاعدين نمشطوا في البحر نتاعنا من من من الحمامات حتى قول العين الرحمه وفتوا عين الرحمه فهمتني الزنا ديك دونك نلوجوا على شوش ونقمروهم ونحطوا لهم البوان جي بي اس نتاعهم وكل فهمتني ومن بعد طول البريود هذيا في الليتاب الثانيه يبداو يخرجوا الوليدات الصغار ونتبعوا فيهم ونعمل الليستاتيك نتاعنا ونشوفوا معناتها التيدريتيك نتاع كل عش
1: يعطيكم الصحة يا ريم مشكورين جدا على التوعية البيئية زادة اللي قاعدين تنقلوا فيها حتى للمصطفين اللي يكونوا موجودين على شطوط واني أكثر حاجة تهمني هي الأجيال الصغيرة الأجيال الجديدة يعني كل أطفال والتلامذة
0: ديجا عاملين احنا جورني سيتوين ما كل نهار أربعة توتولون تريد انتع جويليا أوت كل نهار أربعة عاملين حملة متاع تمشيط متاع تنظيفة للبحر في الميداني ومعها معناتها حملة تحسيسية للوليدات الصغار اللي يبداو موجودين غاديكا في البحر ومعاهم المصطفين اللي يجيو للأفواج من الكشافات اللي يزوروا المركز التخييم في السياسة بيبو فيشا
1: يعطيكم الصحة هذا
0: الحملات التحسيسية
1: هذا المطلوب يا للا اللي احنا نصيفوا نتفرهدوا نتمتعوا بشطوط نتاعنا وممتون زادا نزرعوا في صغيراتنا وفي الأجيال الجديدة الحس البيئي والتوعوي اللي يلزم يكون موجود عندهم في الحفاظ على البيئة بكل عناصرها مش كان السلاحف البحرية بركة بالعكس احنا نحبوا الوعي والحس البيئي يكون موجود عند الصغار في المجالات الكل وفي القطاعات الكل مشكورة جدا ريم يعطيك الصحة الكفاجي المنسق العام لجمعية احنا هنا we are here الثقافية والبيئية بيبو فيشا يعطيكم الصحة على نشاط متاعكم واحنا في متابعة زيدة لكل الأخبار مشوارنا مازال متواصل نصف نهار و32 دقيقة على موجاتنا خليكم معنا بوزة صغيرة مع الموسيقى ونرجع لكم

0: تسمعوا بيلولو مع سلم هن على جوهرة اف ام.
1: رجعنا لكم في بيي دون لو نصف نهار و43 دقيقة نحكيو شأن مدرسي تنظيمي عائلي إذا نجمو نقولو. دونك الحقيقة هي الحملة جميلة جدا وباهي إنها بدات على بكري باش نتفاداو الحالات اللي احنا نلقاو كتب مدرسية مطيشة في القمامات، نلقاو كتب مدرسية مطيشة من هنا ومن غادي، على خاطر في بعض الأحيان وفي أكثر من مرة المرأة التونسية وفي العائلة تقول لك تعبيت عليا الدنيا بالكتب، ما لقيتش شكون نعطيهم، تعرفوش شكون وبربي ها باش نعطيكم لي بون بلون باش نجمو تتبرعوا بالكتب المدرسية متاعكم كي تكون في حالة جيدة وصالحة للاستعمال لسنة دراسية أخرى. نحكيه على الأكسيون هذية لجمع الكتب المدرسية مع سي علاء الدين بن صالح رئيس جمعية أكودا زمان اللي حاضر معنا توتسويت في المباشر. نقول له صباح النور. أهلا وسهلا سي علاء الدين.
2: صباح النور أختنا، مرحبا بيك ومرحبا بكافة العمل معك.
1: يعيشك يا سيدي، مرحبا بيك حتى انت معنا في بي دون لو. دونك اليوم نحكيو على اكسيون في علاقه بالكتب المدرسيه. نعرف برشا من مستمعينا ديجا من اول بروغرام حكيت لهم عليها، نتصور هكا كانت عندهم رده فعل ديجا نحكيو على الكتب. اي نجمو نحكيو على الكتب وقت اللي تكون فما اكسيون سيتويان مزيانه نعاونوا بها التلامذه والعائلات المحتاجه، وخصوصا كيف تكون ادواتنا سليمه وصالحه للاستعمال. هكا ولي
2: effectivement بالضبط بالضبط.
1: اي دونك شو اللي عندنا بالضبط في مدرسه علي حتى باكودا؟
2: دونك احنا السنه السابعه على التوالي بالشراكه مع مجموعه من نيدي ليدك جمعيه اكودا زمان تقوم بحمل التجميع وتوزيع الكتب. مش بشرطه للناس المحدودين الدخل لك هورا، واحنا ما انت كيما تربينا واحنا صغار، دونك خذ من عند ولد عمك اعطي لولد خالك، دونك باش نخففوا شويه على الوالي معناتها فيو الكتب معناتها عامل ماشيين عامل يغلاو. قبل كنا نحكيو على رونتري ب 70 و 80 الف، توا نحكيو على 500 فما فوق. دونك ما فيها باس اللي يبدا عنده كتب مازالت في حاله جيده يجيبه وينجم ياخو معناتها سويفون لو ستوك اللي موجود عندنا احنا.
1: دونك انتوما في نقطة التجميع هذه هي مدرسة علي الحطاب بكودا، دونك مفتوحة من إلى مخلي العباد تعرف حتى وقتاش تنجم تمشي بحذاكم؟
2: احنا متواجدين صيف كامل، في العادة من سنتين نعملوا كوس سوف كوس سنة معناتها الأقبال ما كانش برشا كما الجماعة الكل اللي ظهر لي كما البرنامج نتاعك مازالوا بي دون لو. دونك ان شاء الله يا ربي معناتها نكونوا متواجدين معناتها من الاثنين للجمعة ومن التسعة نص النهار. متواجدين على ذمتهم، اللي يحب يجيب اللي يحب ياخذ كتب حتى لي باراسكولير زاد كيف كيف معناتها فما الموجود، واللي يحب يجيب باش يعطي لعباد اخرين معناتها مرحبا بيهم.
1: صحيح يا حتى الكتب الموازيه فيها سوق كبيره وكبيره جدا، العباد تقبل على الكتب الموازيه تخدم مش بضروره الكتاب الكل، ساعات تلقى يعني ثلثي الكتاب ماهوش مخدوم لعده اسباب، دونك هذاك يستفيد به صغير اخر. صحيح معقول جدا. باهي سي علاء الدين بن صالح، انا باش نخلي لك كلمه ختام اللي انت توجه الميساج على طريقتك، ونعرفك ما شاء الله يعني عندك القبول هكا وعندك شعبيه كبيره برشا باش تشجع العباد انهم يلتحقوا بكم. كما قلت انت احنا اليوم 3 اوت سي فغي قلب الصيف، معناها عندهم الحق باش يكونوا بي دون لو، اما راهي الحكايه ما تاخذش برشا وقت هكا ولي.
2: بالضبط بالضبط، راهو جوست معناتها سا برون با دو تروا مينوت معناتها جوست معناتها ناخذوا من عندهم الكتب، واذا كان باش يهزوا نشوفوا الستوك اللي عندنا. احنا العام اللي فات معناتها عملنا تقريبا 5000 كتاب. جوست العام الثاني معناتها مازلنا ما وصلناش حتى ال 10% نتاع عام ناول، مازال الصيف طويل هو صحيح، اما على الاقل باش نتفاداو الزحمه مرحبا بهم الناس الكل. بور تو تافو اذا كان نجم نخلي النومرو
1: بالطبيعه ما يسالش
2: إذا كان 98 29 22 29 مرة أخرى.
1: باهي نعاودوا رقم 98
2: بن صالح بورتو تنفو، مرحبا بكم الناس الكل، على القليل نعاونوا قصص الزوالي ولا مش زوالي اللي جيبوا الكتب وخذوا الكتب، مرحبا بكم الناس الكل.
1: بالضبط، فقط نعاودوا رقم سي علي.
2: 98 29 22 29 مرة أخرى.
1: واضح يا سيدي، واضح. ان شاء الله المعلومه تكون وصلت، وان شاء الله الاتصالات تكون مكثفه في علاقه بالاكسيون هذيا.
2: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. احنا متوجدين على ذمتكم، ما عندناش كليماتيزور، دونك بربي جا وحدنا. مرحبا الناس
1: الكل. يعيشك يعيشك يا سي علي، شكرا لك.
2: بارك الله فيك،
1: وان شاء الله يلتحقوا بكم التلامذه والاولياء زاده، والناس الكل اللي كما قلنا عندهم كتب ينجموا يتبرعوا بهم، وينجموا يحطوهم على ذمه مستعملين اخرين، وينجموا زاده هما يهزوا كتب يختاروها وتساعدهم في مسيرتهم الدراسية، وإن شاء الله بالتوفيق ليهم الكل. مازلنا معكم في بيدون لو، خليكم معنا.

يسرى محنوش بالاجواء هذيا تكون وصلتنا نصف نهار و53 دقيقة في بي دون لو. ختام الموعد باش يكون مع اخر البلاغات والخدمات اللي نجموا نقدموها لكل مستمعينا. بلاغة ويوصلنا من الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ اللي قالت فيه اللي هي باش يتم اللجوء الى القطع الدوري للكهرباء اليوم الاثنين 3 اوت 2026 دونك ما بين ماضي ساعة والخمسة متاع العشية وعلى فترات متقطعة على ان لا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة. أكيد اللي يسمعوا فينا بش يقولوا أي أنا هي المناطق المذكورة دونك المناطق المعنية بقطع الكهرباء بصفة دورية هي تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي والوسط وصفاقس والجنوب والجنوب الغربي. قريت حرفيا ما ورد في البلاغ هذا وستيك قالت أنه الضوء يرجع يخدم دون سابق أعلام وتدعو الجميع إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. إن شاء الله المعلومة تكون وصلت في وقتها دونك في ظل ارتفاع لدرجات الحرارة. هذا البلاغ قريته لكم من عند ستيك واللي تلقاو أكثر تفاصيل على موقعنا www.jawherafm.net. بالخبر هذا نكون ختمنا موعدنا اليوم من بي دون لو. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا من 10 متاع الصباح حتى التوا. تحية توصلكم من عند ليكيب الكل. سعاد في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، وسنيم هني رافقتكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. نخليكم توت سويت مع موزيكتنا وغنيتنا في الانتظار تتواصل البرامج على جوهر FM. متابعة طيبة لكم الكل، إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

0: 73 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن اليوم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي بعدد من المناطق، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية وبحسب ما تفرضه وضعية الشبكة. وسيكون الانقطاع وفق بلاغ صادر عن الشركة إلى حدود الساعة 5 مساء، وعلى فترة متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة، مع عودة التيار الكهربائي بصفة آلية ودون سابق إعلام، داعية حرفاء في المناطق المعنية بالانقطاعات إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد في بلاغ لها بأنه ابتداء من اليوم 3 أوت وإلى غاية 30 سبتمبر القادم سيتم فتح باب قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 26 و2027 للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات، وعلى الراغبين في تسجيل أبنائهم المبادرة بتقديم ملف في الغرض وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد. رويترز تنقل عن مصدر إيراني قوله إن قيادة طهران خلصت إلى أن محاولات إبداء المرونة في السابق لم تسفر إلا عن مزيد من الضغوط من جانب واشنطن، مما عزز الاقتناع بضرورة فرض واقع يمنحهم أوراق قوة قبل البدء في أي مفاوضات مجدية. مخاوف أوروبية من تأثير أزمة هرمز في الرحلات الجوية، بينما شددت المفوضية الأوروبية على أن الأوضاع ما زالت مستقرة حتى اللحظة، في حين أكد خبراء أن الاحتياطات الموجودة حاليا قد لا تكفي لفترة طويلة. وختاماً، السلطات الفرنسية تعلن عن اعتقال حوالي 380 شخصاً على خلفية الحرائق الضخمة التي تجتاح المناطق الجنوبية من البلاد في حصيلة هي الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. هني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوه سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. في رعاية سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

من الاثنين للخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلولي. يومكم سعيد، بداية أسبوع موفقة للجميع. سعيد بتجديد لقانا اليومي معاكم طيلة الصيفية هذه على جوهرة FM دائما وأبدا في المحقق بلوس، قصص وقضايا مع السخانة هذه اللي نعيشوا فيها. ما نعرفش عاد تزيد سخانة على سخانة ولا تخليكم تسرحوا معاها شوية في عالم الإجرام وشنو ينجم يصير فيه. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، طارق ريابي في التسجيل، وموعدنا معاكم كل يوم من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين. واليوم نرجع بكم لمثل قديم يقال أنه الانتقام طبق يؤكل باردا. شو معناها؟ يعني راو عادة الانتقام يصير بعد مدة طويلة من الأحداث، بل أحيانا تكون فما أجيال بين اللي صار عليه الحدث واللي قام بالانتقام. أما المنتقم ديما يحاول يستنبط أفكار تخليه يرتكب ما يتصور أنه جريمته مثالية، كما باش يصير في حكايتنا لليوم، كنز في الحائط. متابعة طيبة للجميع. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

0: حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تهزنا لمصر لمحافظة بني سويف، تحديداً قرية الفشن، وترجع بينا لنهار 23 سبتمبر 2012. نهارتها دخلوا مجموعة من الشباب لمركز شرطة المدينة يبلغوا على اختفاء خوهم رجب سيد طه، عمره 30 سنة، يخدم حداد في المنطقة. إخوة رجب باش يأكدوا للمحاقين اللي خوهم هذا اختفى توا عنده قرابة نهارين، فركسوا عليه في القرية بكلها، قلبوا الدنيا، ورجب أرضه كانت له بلاعة. باش يأكدوا الإخوة زادة للمحاقين اللي اختفى خوهم مستحيل يكون طبيعي، خاطر السيد معرس وعنده ثلاثة صغيرات، زوز أولاد وبنية، يحبهم ومتعلق بيهم بشكل كبير، ومستحيل ما يسهلش عليهم هالمدة هذه الكل. لمنين أخذوا أوصاف رجب، أخذوا كل المعلومات اللازمة عليه، وانطلق البحث رسميا في قضية الاختفاء. أول حاجة بطبيعة الحال بدأوا بها السماعات، باش يعرفوا وين آخر مرة تشاف رجب، والأهم مع شكون تشاف. أخوته باش يقولوا لي آخر مرة تشاف فيها رجب كان مع صاحبه أحمد بوبكر طه، واللي باش يحكيوه الإخوة للمحقين على أحمد ورجب الحقيقة ملفت. أما قبل ما نجيو للتفاصيل هذه، خليني نعرفكم على المحيط اللي يدور فيه أحداث القضية. القرية اللي احنا فيها الفشن كانت معروفة بين الناس بحكايات غريبة متوارثة من سنين طويلة. برشا عباد كانوا مقتنعين أنها أرض ترابها سخون، وأنه القرية هذه مخبية كنوز ومقابر فرعونية كبيرة. هذيك علاش الأغلبية كان ماشي في بالهم أنه تحت أغلب الديار القديمة فما أثار وكنوز مدفونة. هالإشاعات هذه كانت جزء من الموروث اليومي في هذه القرية. لكن بالنسبة لأحمد صاحب رجب، الموضوع ما كانش مجرد إشاعة، كانت حلمته الوحيدة يوصل الجزء من هذا الكنز. أحمد في الثلاثينات من عمره ما نجحش في القراية وما لقاش خدمة مستقرة، لكن عائلته كانوا واقفين معاه. بعد وفاة جده وجدته ورث سيد أحمد دار جده، وبقيت أفراد العائلة الحق ما كانوش مهتمين بها وخلاوها يتصرف فيها، خاصة وأنها دار قديمة بطبيعتها. أما دار قديمة فيها القرية معناها كنز محتمل. بالنسبة لأحمد، الدار ما كانتش مجرد إرث، بل ولات مشروع لعمر. في المدة الأخرى أهالي القرية لاحظوا أنه أحمد ورجب ولاوا ديما مع بعضهم، حاجة استغربوا منها الأهالي، خاطر يعرفوا مليح أنه الاثنين ما كانوش أصحاب، بل وصلوا لفترة عداوة كبيرة ياسر. لكن فجأة ولات علاقتهم قوية برشا. أخوة رجب باش يقولوا للمحاقين أنه نهار من نهارات أحمد قابل رجب وقالوا لي هو جاب شيخ باش يفحص دار جده، والشيخ أكد له اللي هو كان شاكك فيه. أي قال له دار جدك تحتها كنز كبير، فما الذهب وفما الأثار الفرعونية وفما كل خير. لكن أحمد باش يستشير رجب ويقولوا أنا الحقيقة ما عنديش الثقة فيه الشيخ هذايا، حسيته دجال ويحب على الفلوس وبرا، عندكش أنت شكون تعرف وثقة ويكون عنده خبرة في استخراج الكنوز؟ رجب باش يستفسر من أحمد أي وشنية مربوحي أنا من الموضوع، وأحمد إجابته كانت واضحة، أي واحد باش يساهم في استخراج الكنز عنده نسبة من اللي باش نلقاوه. رجب وافق، ومن وقتها بدأت أول خطوة في البحث على الكنز المفقود. عدت الأيام ورجع رجب لأحمد وقال له لقيت الراجل اللي حاشتنا بيه، راجل تيشيخي يسميوه هما، معروف وعنده تجارب في استخراج الكنوز، أما عنده شرط. أشنو قالوا؟ قالوا إذا لقى الكنز راهو قالك نقسمه بالشطر، نسبة كبيرة. لكن أحمد وافق ما نقش برش، بالنسبة ليه نص الكنز خير من ما فماش كنز. بعد أيام وصل سيدي الشيخ للدار، وصلوا معاه زوز مساعدين. أول ما دخل طلب منهم يطفيوا الضوء، وقال لهم نحب السكيت، دخل البيت وخليهم البرة. أحمد ورجب كانوا واقفين يسمعوا في أصوات غريبة، طلاسم وكلام مش مفهوم. دقائق من بعد خرج الشيخ فرحان، قال لهم عندي ليكم خبر يا الأولاد بمليون جيني، الدار فيها كنز. تلاه مش كنز واحد، فيها زوز. أيوة. الأول موجود تحت الأرض. أيوة. أما الثاني مخبي في حيط الدار، وهو من نوع اللي يسميوها الكنز الدفين. كيفاش في حيط الدار؟ هاي فما ناس قال لهم قبل لقاوا الكنز وخباوه في حيط الدار. على الأغلب جدك يا أحمد لقى كنز هاي ودفنه في الحيط. جدي دفنه في الحيط الله يهديه. بعد الكلام اللي سمعوه من الشيخ، عينين أحمد ورجب حوالت، وكانوا طمعين يلقاو كنز ولا زوز كنوز. الشيخ باش يأكد للشباب الزوز أنه استخراج الكنز ما يكونش بالحفر برك، راه ما كانش الأمور سهلة. أم شنو؟ لا، قال لهم فما طقوس معينة يلزم تتعمل. أيوة. والطريقة الوحيدة حسب كلامه هي أنه يحذر الجن باش يدلهم على البلاصة الصحيحة. الشيخ أعطاهم ليستة بالطلبات، مثلا دم غزال،
0: هاي
1: انواع معينه من البخور، ويلزم يجيبوا له بنيه صغيره زهريه مش يعملها شيء، بشقر عليها قال لهم تعاويذ تساعدوا على التواصل مع الجن. والطلبات هذه كانت تتكلف بطبيعه الحال، واحمد ما غير تفكير ولا تردد دفع عليه، المهم يخرجوا الكنوز الزوز. نهارين من بعد رجع الشيخ للدار، هو جيب هالبنية الصغيرة هذه، سكروا بيبان الدار، طفوا الضوء وانطلقت الطقوس. البخور عجعاجي، وكالشيخ بدا يرش في دم الغزال في بلايص من الدار، والبنية واقفة وساكتة. من بعد حط يده على راسها وبدأ يردد في آيات من القرآن بطريقة غريبة. أحمد الحقيقة مات بالخوف، وقال رجب، قالوا أنا تعرفش كيفاش أنا باش نخرج، خليك أنت وسيدي الشيخ وتوكي تكملوا تو نرجع. خرج، لكن كيف رجع أحمد بعد أكثر شوية من ساعة للدار، حل الباب وإذا بيه يتفاجأ الدار فارغة تماماً، لا فما حس لا حركة حتى شيء. قلبك الدار بيت بيت، لا فما شيخ لا فما رجب لا فما بنية، لا هم يحزنون. هز تليفون وكلم رجب، مرة اثنين ثلاثة التليفون مسكر. أحمد واقف في الدار، لعبت عليه الدوخة والشك بدا يأكل فيه. والمشكل إنه الشيخ هذا هو ما يعرفوش، لا يعرفوا منين، لا يعرف حتى اسمه، لا يعرف وين يعيش، لا يعرف نمره تليفونه، ما يعرف عليه حتى معلومة. شكون جابوا؟ تما وجابوا رجب. أيوة، هذوما أكيد لقاو الكنز، هزوه وهربوا. وخرجت أنا بيدي على راسي، باش يقول سيد أحمد من غير تفكير. أحمد خرج قلب القرية على رجب وهو يفركس عليه ريحته ما فماش، سل عليه ما عارفوا شي حد ما شافه. أهنا اتأكد أنه رجب سرقوا وجاب له الشيخ هذا ولعبوا له اللعبة مع بعضهم. في الأثناء وهو يفركس على رجب، يتفاجأ بخور جب زاد يفركس على أخوه. خور جب باش يقول لأحمد لي مرت خوه كلمت وخايف على رجلها وقتلوا لي روح، خرج معاك انت يا سيد أحمد الصباح ولتهم روح. أحمد أحكى الخور جب اللي صار الكل واللي كنت نحكي لكم فيه الكل، هو أحكاه الخور جب. في العادة أهالي القرية إذا اختفى شكون وهو كان يحفر على كنز ولا عنده علاقة بالأثار، عائلته ما تبلغش الشرطة. علاش؟ تيماو يخافوا إذا لقاوه من بعد باش يتشد ويتحكم عليه بتهمة التنقيب على الآثار. هذيك علاش عادة اللي يختفيوا في التنقيب على الآثار ما يبلغوش عليهم، وهذيك علاش عائلة رجب صبروا أيام حتى يظهر شي مرة أخرى. لكن شيء رجب أرضه كانت له بلاعة، العائلة اتوجهوا كما قلنا لمركز الأمن وقدموا بلاغ رسمي في اختفائه، وحكاوا للمحقين الحكاية اللي حكاها لهم أحمد واللي كنت نسمعكم في تفاصيلها. أول شخص باش يتم استدعاءه للتحقيق هو شكون إذن؟ صحيح، هو أحمد. جاء سيد أحمد لمركز الشرطة وعاود للمحقين نفس الكلام اللي قالوا للعائلة، قال لهم راني رجعت للدار لا نلقى رجب لا نلقى الشيخ. وين مشى؟ أشنو صار؟ الله أعلم. لكنه باش يأكد للمحقين اللي هو عنده شك في زوز فرضيات ترهقوا لنا، قال لهم يا ما الشيخ هذايا لقى الكنز وعمل عملة في رجب وهرب، هاي يا ما الشيخ ورجب تفاهموا مع بعضهم عليا وهزوا الكنز وهربوا مع بعضهم، هاي والشيخ هذا وين؟ ما نعرفوش أنا الشيخ ما وجابوا رجب. بعد سماع قوال أحمد قوات الأمن تحركت مباشرة لدرجة أول ما دخلوا لقوا حفرة كبيرة وعميقة، كان واضح أنه فما شكون كأنه حاول يردمها بعد ما تحفرت. أول فكرة خاطرت ببال المحقين يكون شي رجب مدفون في هالحفر، وانطلقت عملية الحفر. وبعد ساعة تقريبا تأكدوا أنه ما فما حتى شيء في الحفرة، لكن أثناء عملية الفحص متاع الدار المحقين لقوا بقايا دم في القاع. كيسير وأحمد عليهم شنو ينجم يكونوا هذوما، قال لهم سيد المحقق هذاك دم الغزال، ما وجبنا السيد الشيخ جبنا له دم الغزال باش يتواصل مع الجن. لكن وهما يحكيوا واحد من الأعوان لاحظ حاجة غريبة، فما حيط في الدار فيه بقعة كبيرة ما زالت كتعملت كأنها الليقة متاحة بسيماء، واضح أنها جديدة، الدار قديمة، ملي مات الجد ما تعمل فيها شيء وحتى حد ما كان يسكن فيها، ولا حيوت خايخة، علاش الحيط هذا بالذات معاود؟ سألوا أحمد على الحيط، قال لهم أي ما هو الشيخ اللي جاي قال الدار فيها زوز كنوز، واحد في الأرض والثاني في الدفين، خبيه جدي في الحيط. قال لهم أكيد هذاك الجماعة كسروا الحيط خذوا الكنز وبعد عاودوا سكروا الحيط باش ما يتسلقوش بيهم. مع ذلك المحققين قرروا يهدوا الحيط وبدأت عملية الهدم، وفجأة إذا بواحد من الأعوان يشوف في ساق خارجة من الحيط. كملوا الهدم مرة هذه بأكثر حذر، وهنا ظهرت بشوية بشوية جثة. سيتضح أنها جثة رجب كانت مدفونة في الحيط. تم استخراج الجثة وأرسلت للطب الشرعي، تم تطويق ما أصبح إذن مسرح جريمة، تم رفع البصمات من أدوات الحفر، خذوا عينة من بقايا الدم اللي موجودة في الدار، دم الغزال، وتحول التحقيق من قضية اختفاء لجريمة قتل. المحققين عندهم مشتبه به واحد في هذه الجريمة إلى حد الآن هو أحمد، لكن أحمد مصر أنه فما الشيخ اللي جابه رجب هو اللي أكيد سرق الكنز وقتله. باهي وينه الشيخ اللي تحكي عليه يا أحمد؟ من يقتلك؟ ما نعرفش سيد المحقق، رجب هو اللي يعرفه هو اللي جابه. قرروا إذن المحققين استجواب الجيران وأهالي القرية، فمشي ما يلقاوش كون يعرفوا هذا الشيخ اللي يحكي عليه أحمد. الجيران باش يأكدوا أنه صحيح انتشر الخبر في القرية على وجود كنز في دار جد أحمد، أكثر من هكا قال اسمعناهم يحفروا في الفترة الأخرى ولينا نشوفوا أحمد ورجب ديما مع بعضهم. أما الحق الحق سيد المحقق، رانا احنا مستغربين من الصداقة الفجائية هذه بين أحمد ورجب. أي علاش مستغربين؟ يا ما هو سيد المحقق شبش نقولك، ما هو سنوات التالي يقولوا قولوا إلي رجب اعتدى على أحمد، اعتدى عليها يزيكها، أكيد خبر كيما هكا انتشر بصفة كبيرة في القرية، وبسبب هالموضوع هذا أحمد ولا مصدر للسخرية والاستهزاء في القرية، وبطريقة ما ولا يحس للناس تغزر له بنظرة دونية. وأحمد كان منك الوقت وهو يحاول يصلح الصورة اللي ماخذينها عليها الناس لنفس الأسباب. داير ذولي سيد المحقق العائلات اللي تقدم لهم أحمد وخطب بناتهم الحق الحق ما عطاهوش البنات. جميع أهالي القرية كانوا متأكدين أنه علاقة الأصحاب هذوما وقتها كانوا أصحاب اتقطعت من وقت الحادثة، لكن عمرهم ما كانوا يتخيلوا اللي باش يجي نهار ويشوفوهم راجعين مع بعضهم. البحث متواصل، وإذا ببنية عمرها 15 سنة تدخل لمركز الأمن، بنية اسمها آلاء ربيع، تقول المحققين اللي هي عندها ما تحكي بخصوص جريمة قتل رجب. أيوة. آلاء هذه كان أحمد تقدم لخطبتها هي، لكن بوها رفضوا لزوز أسباب. أولاً قال لهم بنتي ما زالت صغيرة، وثانياً ربما والأهم ماك تعرف قلنا عاد سمعة أحمد في القرية وحكاية الاعتداء اللي تعرف. المهم في شهادتها قالت آلاء للمحققين، قالت بعد ما بابا رفض أحمد، أحمد ما قبلش الرفض وتواصل معايا بشكل خاص وعرض علي نعرس عرفي ونحطه الجميع قدام الأمر الواقع، لكن قالت أنا ما حبيتش ما نجمش نعرس عرفي. وقتها قال لها أحمد اللي هو ورجب قاعدين يخدموا عندهم أيامات ويحفروا باش يخرجوا كنز من دار جده. قال لها راه باش نولي لاباس عليا والنجم نوفر لك اللي تحلم به الكل، المهم توافق على العرس. بالله مارا كان ماكش مصدقة ايجا عمل طلة وتأكد بنفسك اللي احنا قاعدين نخرجوا في الكنز. فعلا آلاء مشيت لدار جد أحمد باش تشوف حكاية الكنز هذه. دخلت للدار وشافت بعينها رجب يحفر. من بعد خرجت من البيت، قالت أنا وقفت أنا وأحمد في صالة الدار، وفجأة دون سابق أنظار أحمد لفت لي وقال لي أكيد عادة راك أنت زادة سامعة الكلام اللي يتقال في القرية عليا، وممكن هذاك علاش بوك ما حبش العرس بيناتنا يصير، لكن ما تصدقش الإشاعات يا أخي رجب بذاك ينجم يوصل يمسني أنا، أنا نجم نعمل فيه اللي نحب وهاو باش نوريك كيفاش. قالت ليه بعد ما قالي الجملة هذيك دخل البيت فجأة نسمع كان في صوت الضرب. دخلت نجري نلقى أحمد واقف وشادد في يده وبالة ورجب طايح في القاعة وراسه كله دم. ألام من الفجعة قالت اتمسمرت في بلاستي، لكن أحمد كمل يضرب في صاحبه حتى أقضى عليه. من بعد كركره وحط جثته في الحفرة اللي حفرها في الحيط. من بعد تلفت الآلاء وقالها شفت شنيا النجم نعمل، ما نحب حتى كلمة على ريت وتخرج، وكانت كلمت باش نحطك في بلاصته. اللي قالت للمحقين بعد اللي صار هربت نجري لدارنا، ومن وقتها ما ريتش أحمد. وسكت سيد المحقق، سكت خاطر خفت منه وخفت من بابا لا يقول لي وانتي شمهزك الغادي، لكن من بعد ضميرها أنبها وقررت تقدم شهادتها. بعد مواجهته وإذن بكلام آلاء قرر أحمد يعترف أخيرا باللي صار. سيد المحقق قال لا فم كنز لا فم شيخ لا فم والو، قال أنا تعبت من الذل والإهانة في القرية بسبب الكلام اللي يتقال على اللي عملوا رجب فيا. في الأول حاول يسمع أهالي القرية الكل اللي فما شيخ قال له عندك كنز في دار جدك، وأوهم سي رجب فعلا اللي هو

0: يلقاو الدم ما يمشيش في بالهم اللي هو دم ولدهم. وزيد قال فما كنز مدفون في الحيط. يا اخي كيفاش فما ناس تدفن في الكنوز في الحيط؟ ما هو للحبكه الدراميه عاد ما لو يمشي يحطه، خاطر قال ساهل كان ندفنه تو يحفروا يلقاوه، ما يجي البال حد اللي هو دفن الجثه في الحيط. احمد كان متاكد انه العائله مش باش تبلغ على اختفاء رجب، يخافوا عليه، ينجم يكون بالحق هرب بالكنز متاع أحمد ويتشد ويتحبس. موضوع الكنز في الحقيقة ما كان إلا طعم استعمله أحمد باش يجر جب للمكان اللي حذر فيه كل شيء. كان يعرف نقطة ضعفه هذا يا رجب، ويعرف أنه فكرة الثراء السريع والكنز المدفون باش تخليه ينسى كل شيء ويجري وراء الفلوس. أحمد كان يكن لرجب حقد كبير، وكان ماشي في باله أنه التخلص منه بش يبدل نظرة الناس ليه، وبش يثبت أنه راجل وقوي عمل جريمة قدام البنية اللي حاول يكسب إعجابها. في جون في 2014 أدين أحمد ببكر طاها بجريمة القتل العمد وحكم عليه بالإعدام شنقا.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس. وبعد قضيتنا الأولى اللي كنا فيها في مصر، أدعوكم المرة هذه أن نمشيو لفرنسا في هذه القصة الجديدة اللي تسمعوها على جوهرة FM وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. حاضرين؟ يلا سيدي ننطلق في الحكاية. متابعة طيبة للجميع.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكيت اليوم تهزنا لفرنسا وتحديدا مدينة بلفور وترجع بينا نهار 17 نوفمبر 1998. نهارتها عصباح يوصل تليفون لشرطة المنطقة من عند مرأة صوتها يرعش من الخوف وهي تبكي وتصيح. اللي نجموا يفهموه منها أفراد الشرطة اللي هي شافت من شباك دارها راجل طايح في الباركينج وحوله فما برشا دم. دقائق من بعد سيارة الشرطة والإسعاف كانوا حاضرين على عين المكان، يلقاوا فعلا راجل طايح على كرشه وسط الباركينج، عنده ضربة في رقبته من تالي غارقة. خلال تمشيط المنطقة ومش بعيد

0: على الجثة بما أنه السيد كان متوفي، سيتم العثور على فاس كلها دم. على ما يبدو الفاس هذه هي سلاح الجريمة. بحث الفاس كانت فما زادة سكينة كبيرة طولها قرابة 30 سنتي. بالمعاينات الأولية وعلى بعد خطوات سيتم العثور على أشكارة صغيرة يلقاو في وسطها المحققين تصاور عادية بين ظفرين لكنهم مقطعين. محققين استغربوا ساعة سبب وجود هالتصاور في مسرح الجريمة، ولحد اللحظة مش فاهمين هل عندهم علاقة بالجريمة؟ هل الجاني حب يوصل رسالة معينة من خلالهم؟ ولا ما عندهم حتى علاقة أصلاً بهذه القضية؟ بتفتيش الضحية المحققين لقاو سطوش في بطاقة الهوية متاعه. الضحية هو محمد سلامي، عمره 67 سنة، هو جزائري الأصل متقاعد، وهو صاحب بار معروف في منطقة سوشو. انطلق إذن التحقيق باستجواب أهالي المنطقة. الغريب أنه ما كان فما حتى شاهد على اليسار، رغم أن الجريمة صارت في حي سكني كبير وبلاصة فيها 4 عمارات وكل عمارة فيها أكثر من 15 طابق. ما فما حد لا شاف لا سمع حتى شيء، الشيء اللي خلى المحققين يحطوا فرضية أنه الجريمة ربما صارت في الفجر وإلا الساعات الأولى من الصباح. احنا في شهر نوفمبر، الطقس بارد، الضباب كثيف، الناس شدة ديارها، وتقريبا الرؤية منعدمة بسبب هالضباب. حسيل بعثت الجثة للطب الشرعي وصدر تقرير الأولي لأكد أن الضحية مات بعد حوالي 10 ضربات تلقاها بالفاس. الضحية ما كانش عنده جروح دفاعية، يعني أنه لم يقاوم أصلاً، وهذا يعني حاجة من الاثنين. يا إما الضحية ما شافش الجاني وقت اللي هو أهجم عليه من وراه، يا إما الضربة الأولى كانت كافية باش تخليه يفقد الوعي، أو ربما كانت ضربة قاتلة من الأول. أكد زادة تقرير الطب الشرعي أنه الجرح اللي في الرقبة صار بعد وفاة الضحية. الجاني ربما ما كلمش اللي يعمل فيه في هالرقبة خاطر سمع صوت كرهبة جاية، ولا شاف ضو شعل، فجأة ربما خاف وهرب. في الأثناء صدرت نتائج التحاليل اللي صارت على الفاس وعلى السكينة. الملفت للقاو لا بصمات لا حمض نووي. على ما يبدو الجاني كان قاري حسابه مليح. جاء الوقت توا بالنسبة للمحققين باش يتعرفوا أكثر على الضحية محمد سلامي. كما قلنا هو من أصل جزائري، عرس في عمره صغير وأنعم عليه ربي بتسعة صغار. عام 1970 قرر ينقل عائلته بالأخص أولاده لفرنسا. بعد فترة من الاستقرار محمد حل بار كما قلت لك في سوشو، اللي مع الوقت تعرف مليح، وكان ديما يملأ ويفرغ خاصة في العمل متاع معمل البيجو. خلال استجواب ولده سعيد باش يزود المحققين بمعلومات مهمة على أبوه، قال لهم بابا كان إنسان معروف برشا في المنطقة، محب للحياة، سيتان بون فيفان، يحب السهريات ويحب خاصة النساء. كان يتنقل من سوشو لبلفور باش يسهر غادي، وخاصة باش يقابل السيدات. هذاك علاش ديما كي يخرج في الليل يبدا يجيبه معبي بالفلوس باش يصرف مليح. هنا المحققين تفكروا انهم لحظه تفتيش محمد سلامي ما كان في جيبه حتى فرنك، وهنا ظهرت اول فرضيه، هي فرضيه السرقه ولا البراكاج. اي ما علاش اللي باش يعمل براكاج يحاول يقص راس الضحيه. في الاثناء فريق آخر من المحققين كان يخدم على الصور اللي لقاوها في مسرح الجريمة. المحققين اللي لصقوا هالتصاور هذه في بعضها وداروا بيهم على الحانات والمقاهي والبلايس اللي كان يتردد عليهم محمد السلامي، فماشي ما يلقاو رابط بين التصاور والجريمة. وأخيراً إيفا بمولا بار شاف تصويرة ركز فيها مليح وقال لهم سن هذه نعرفها المرأة هذه اسمها مياسة هي مياسة هذه كانت تخرج مع محمد السلامي. بعد أقل من ساعة كانت الشرطة أمام شقة مياسة. مياسة للمعلومة كانت تعيش في واحدة من شقق العمارات المقابلين مسرح الجريمة. مياسة حلت الباب وهي مستغربة من الشرطة قدامها. بداية باش يوريوها الأمنيين التصويرة اللي لقاوها في مسرح الجريمة وهي فيها تصويرة لمجموعة من الأشخاص هي بيناتهم لكن محمد السلامي ما كانش موجود. بسؤال على سبب وجود التصويرة في مسرح الجريمة أكدت لهم مياسة وما عندها حتى تفسير للموضوع. وقتها وراوها المحققين الإذن بالتفتيش وانطلق مباشرة تفتيش دارها. المحققين قلبوا الدار الخزاين السلدبان الكوجينة البيوت حتى لين تم العثور على سروال وصبات متاع راجل فيهم بقايع حمراء بقايع كأنها دم. تبعثت طبعا العينات للمخبر والنتيجة كانت مخيبة لأمال المحققين. البقايع الحمراء كانت مجرد دهن. هكا في لحظة المحققين رجعوا لنقطة الصفر. مياسة ما عندهاش مبدئيا حتى علاقة بالموضوع وهما لا عندهم لا شهود لا بصمات لا اعترافات ولا حتى مشتبه فيه. وتتعدى هكا 4 أشهر كاملة. التحقيق في مقتل محمد سلامي وقف. كل باب تحل الشرطة يتسكر سريعا قدامهم وكل فرضية ما توصل لحتى نتيجة. لكن نهار 3 مارس 1999 كل شيء تبدل وقت اللي وصل التليفون لمركز الأمن في سوشو. التليفون المبلغ يقول فيه اللي فما راجل دخل عليهم للبار وهو ينزف وكان يسيح ويقول هو تعرض لهجوم في الشارع بفيس. فيس متذكرك بشيء هاي؟ بعد دقائق وصلت الدوريات للبار. أول واحد استقبلهم كان سعيد. سعيد شكون؟ ولد محمد سلامي. ما والبار اللي صارت فيه الحادثة كان البار متاع محمد سلامي الضحي. المحققين أول ما دخلوا لقاوا راجل طايح في القاعة وجهه كله دم ومضروب في راسه وعنده جروح عميقة. قدموه لهم الناس اللي غادي على أساس أنه سي أمان بن ماضي شهرة ماكس. المسعفين حاولوا يوقفوا النزيف وفي الأثناء المحققين بداوا يوجهوا في أسئلة لسي ماكس هذايا على وعساي تصير له شي حاجة من بعد قبل ما يموت. عمره 31 سنة ماكس وهو جزائري الأصل. باهي سي ماكس تعرفش شكون اللي هجم عليك؟ وهو قال لهم اي نعرف بورابا. محقق ما فهمش وعاود يسأل سعيد مولا البار شكون هذا بورابا؟ اي قالوا سيد المحقق هو محمد فالح يعيطولو بورابا ولا بوغابا. باهي عندكش فكرة وين يعيش؟ سعيد خرج معاهم للشارع ووراهم عمارة مقابل البار. مباشرة المحققين توجهوا إذن لدار محمد فالح. وأول ما وصلوا تفاجئوا بقطرات دم موجودة في مدخل العمارة تمشي للدروج وصولاً لباب دار سي محمد فالح. باب الدار داير اللي كان محلول. دز المحقق الباب ودخل وغادي يلقى روحه أمام منظر مريب. وراء الباب كانت فما بقايع كبيرة من الدم وبجنبها كاسكيت مقطعة مرمية في القاعة هي بيدها كلها دم. الكراسي مقلوبة والشي فوق بعضه كأنه صارت عركة في وسط الدار كأنه الدار هذه هي مسرح اعتداء. داير بالنسبة للمحققين الاعتداء على ماكس ما يكون كان صار في الدار عكس كلامه وين قال لي هو تعرض للهجوم في الشارع. المهم بطبيعة الحال المحققين ما لقاوش هذا سي محمد فالح. لكن بعد معاينة المكان وتفتيش الدار انطلق رسميا البحث عليه. من غدوة الصباح توجه المحققين للسبيطار وين ماكس كان ما زال يخضع للعلاج. في استجوابه المرة هذه المحققين باش يوريوها تصاور الشقة متاع محمد الفالح وطلبوا منه يحكي لهم اللي صار بالضبط من غير لف ولا دوران ومن غير ما يخبي الحقيقة باش ينجموا يعاونوه. وهنا ماكس بدأ يحكي للمحققين التفاصيل. محمد فالح عرض على ماكس باش يبيع له حشيش زطلة بسوم رخيص. قال ماكس على ذلك الأساس مشاله للدار. قال دخلت قعدت في الصالة وفجأة جاء سي محمد ومد لي لانيوير تليفونيك. لانيوير تليفونيك الكتابك القديم دليل الهاتف فيه نوامر تليفونات. قال لي فركس على نومرو فلان الفلاني. هي نوامر موجودة، نوامر الديار ونوامر الخدم. قال له اسمه، أعطاه اسمه باش يفركس عليه قبل هذا الانترنت وقبل ترو كالر وغيره. السيد هذا هو اللي بيع في الحشيش. قال له راول توا ما زال ما جابلوش السلعة، كلمه. ماكس طبس راسه وبدأ يفركس، وإذا بيه قال نحس كان بحاجة قوية تهبط على راسي من تين. قال ماكس ما فهمتش شنيا صار في الأول، لكن نجمت نهز راسي وغادي شفت محمد واقف وفي يده فاس بكل هدوء، حط يده على فمه كأنه يقول لي شش أسكت. وفي أقل من ثانية جباد عطيه أعطاه الضربة الثانية في وجهه. قال ماكس وقتها حسيت بالموت قدامي، قلت هذه آخر لحظة في حياتي، لكن رغم ذلك نجم يقاوم ونجم يخرج من الدار وبقى يجري حتى للي يوصل للبار. هكا بالنسبة للمحققين محمد فالح ولا متهم مش كان في هذه القضية بل في القضية الأخرى. علاش؟ الهجوم اللي صار على ماكس وجريمة قتل محمد سلامي زادة، الاثنين صاروا بفاس. صحيح الجرائم صاروا الاثنين بفاس، وصحيح زادة اللي هما صاروا في مناطق مختلفة، واحدة في سوشو والأخرى في بلفور، لكن التشابه ما بيناتهم رهيب. أما السؤال المطروح توا في كل الحالات باش نثبتوا من هل هو نفس المجرم ولا لا، لازم نوصلوا له وينه سي محمد فالح. الشرطة علقت تصوره في كل المراكز في كل الدوريات وبدأت تفركس عليه في المحطات في الفنادق في القهاوي وفي الأماكن اللي نجم يتخبى فيها. نهارين فقط بعد الاعتداء على ماكس يوصل تليفون آخر للمحققين. راجل كان ظاهر من صوته الخوف وقاعد يبلغ على اشتباهه في العثور على جثة. قال في اتصاله اللي هو شم ريحة خايبة جاية من سشيات ملوحة في جنين الدار مهجورة. الريحة لا تطاق سيد العون. الشرطة تحركت بسرعة وبعد دقائق وصلوا على عين المكان، وفور معاينتهم لهالاكتشاف القاو جثة مقسمة على أجزاء ومفرقة على 5 ساشيات. بعد معاينة المكان تبعثت الجثة للطب الشرعي اللي بيش يأكد للمحققين في تقرير أولي أنه قبل ما يتم التقطيع فما ضربات قوية على الرأس لهذه الضحية، والضربات كانوا بفاس. صحيح في اللحظة هذه المحققين ما عادش عندهم شك بل ولا عندهم خوف، كونوشي في مواجهة قاتل متسلسل بفاس. الطب الشرعي نجم يحدد هوية الضحية الثالثة، هو عبد القادر شمروخي عمره 60 سنة، هو مغربي الأصل وأب لثمانية صغار مازال كيف تقاعد من شركة بيجو. عائلته بلغت على اختفاء وعندهم 3 أسابيع. وهنا اكتشفوا المحققين معلومة مهمة. قبل اختفائه بأيام قليلة عبد القادر ربح مبلغ محترم من الرهانات متاع السباقات الخيل، لكنه فلوس اختفت ولا أثر له. نفس السيناريو تقريبا، الضحية يكون عنده مبلغ مالي يتقتل بطريقة وحشية وفلوسه بح. المحقين واللي مقتنعين إذن أن محمد فالح هو المجرم، وأن محمد فالح كان يقتل باش يسرق الضحايا متاعه. لكن السؤال يحيرهم، إذا السرقة هي الهدف، علاش كل هالعنف؟ علاش الفاس؟ الوحشية هذه كانت أكبر برشة من مجرد عملية سرق، وفي الوقت اللي كانوا فيه المحقين ما زالوا غارقين في الأسئلة اللي بلاش أجوبة، صارت حاجة ما كان حد يتوقعها. راجل دخل مركز الشرطة في مونبوليي، تقدم للاستقبال وقال بكل برود: صباح الخير، بونجور، أنا محمد الفالح، أنا الشخص اللي تفركسوا عليه. بونجور سي محمد. محمد الفالح دخل المركز على أساس باش يفسر للمحقين سبب العركة اللي صارت بينه وبين ماكس، وقال للمحقين ألي ماكس هو اللي هجم عليه بالأمارة. وين صار الهجوم؟ في داره. قال هو جاني لداري دفاع عن النفس، وقال جاني بفاس، وقال في وسط العركة تعثر هو في الزربية وطاحت الفاس من يده. وقتها قال محمد: أنا صحيح هزيتها وضربت بها، مراني كنت ندافع على روحي، سيد المحقق راهو جاي باش يقتلني بفاس. المحقق بعد ما سمع سيناريو محمد فالح على حادثة الاعتداء على ماكس سكت شوية وقال له: بيه، ماكس هجم عليك بفاس. وعبد القادر شرموخي شكون؟ عبد القادر شرموخي ما نعرفوش، وبش يصر على أنه الاسم هذا ما يعني له شيء، وأول مرة يسمه. وراوه تصويرته، ثبت في التصوير، من بعد قال: ما نعرفوش سيد المحقق. لا يا هانا، لقينا دمه في دارك. محمد فالح ما كانش يعرف وقتها هل المحقين عندهم أدلة ضده في قضية مقتل عبد القادر. ما هو التحاليل اللي صارت على الدم اللي تلقاه في دار محمد فالح أثبتت أنه بعض من عينات الدم ترجع لمحمد شرموخي. لكن محمد هز كتافه وأصر، قال: ما عندي حتى تفسير سيد المحقق، ما نعرفش دمه شنو يعمل في داري. مع مواصلة إنكاره كان لازم على المحقين يحلوا الكتاب عليه ويفهموا شكونه بالضبط سي محمد فالح. هذا السيد على ما يبدو قاتل زوز وحاول يقتل الثالث، زعما ما عندوش جرائم قبل. محمد فالح مغربي مواليد 1944، معرس في عمر 27 سنة، هاجر من المغرب لفرنسا واستقر في سوشو وخدم في مصنع بيجو. كان في العادة يخدم بالليل في ورشة متاع قطاع محركات الكرهب، موتورات الكرهب. ظروف الخدمة كانت صعيبة، وكان ديما يعبر الأقارب اللي هو ندم أنه هاجر وخلى بلاد وتغرب وتمرمت. فالح معروف بين الناس المحيطة به أنه شخص منضبط في الخدمة، اجتماعي فدلاك، لكن معروف زادة بإدمانه على زويز حاجات الساعة، القمار بكل أنواع وبالأخص رهانات سباق الخيل والبوكر. وشوية شوية بدأ محمد الفالح يدخل في الديون بسبب القمار، لدرجة أنه صدروا ضده أحكام لعدم خلاص مبالغ مالية حتى بالنسبة لمؤسسات بنكية. ثاني حاجة كان سي محمد مدمن عليها هي العلاقات النسائية. رغم الديون اللي كانت عنده، محمد كان معروف بكلمته. إذا خسر في اللعبة وطلب من شكون يسلفه فلوس، يرجع له فلوسه في الوقت اللي تفاهموا فيه على دير ملي. لكن بما أنه يحط في شاشيت هذا على رأس هذاك، ولا ما عادش لاقي منين يخلص ديونه. هنا فهموا المحقين ما يمكن أن يكون دافع محمد فالح من الجرائم اللي قام بها، خاصة بعد ما ولد عبد القادر شرموخي أكد لهم أنه نهار اللي أبوه ربح الفلوس في سباق الخيل كان معاه صاحبه. شكون صاحبه؟ محمد فالح. يهو يقول ما يعرفش، بوك ما يعرفوش، يكذب سيد المحقق. أثناء بحثهم المحققين بش يجمعوا ملفات كل جرائم القتل الغامضة والمسجلة ضد مجهول اللي صارت في نفس المنطقة خلال السنوات اللي فاتت. شبيك راهو الراجل توا عنده ثلاث، بنجم يكون عنده ناس أخرى. وإذا بيهم وصلوا الملف جريمة صارت عام 95، ضحية مرأة مرها 83 سنة اسمها أنا راتي، كانت خارجة من البنك بعد ما جبدت 15,000 فرنك فرنسي، 15,000 فرنك فرنسي وقتها قبل ما فرنسا تولي تخدم باللورو، ما يعادل قرابة 12,000 دينار تونسي. من وقت اللي خذت الفليسات ما عاد شافها حد. ساعات من بعد تم العثور على جثتها في كرهبتها. تاريخ 29 سبتمبر 1995، وقتها وليد صغير يلعب في الكورة في الحومة هو اللي اكتشف جثتها. أنا كانت متعرضة لتسعة طعنات وبجنبها سكينة طويلة كأنها سكينة ززار، وبطبيعة الحال الفلوس بح. المحققين وهما يراجعوا في ملف هذه القضية اكتشفوا أن وقتها فما كاميرا مراقبة متاع البنكة هي اللي صورت راجل كان يراقب في الضحية، أخذوا التسجيل وغادي كانت المفاجأة. شكون اللي ظهر في كاميرات المراقبة؟ صحيح صديقنا محمد فالح. لكن رغم كل ذلك الفالح ما حب يعترف بحتى شيء وقت اللي زادوا وراوا هذه الفيديوهات القديمة. مزي فجأة رسالة توصل للمحققين من سجين عدى معاه محمد الفالح فترة الإيقاف متاعه. السجين يأكد أنه الفالح حكي له على جرائم اللي قام بهم، حكيهم له بالتفصيل. حكي له على جريمة قتل عبد القادر شمروخي اللي حب يسرقوا في فلوسه اللي ربحهم في سباق الخيل. حكي له على جريمة قتل محمد سلامي اللي كان كاري له الدار في العمارة المقابلة للبار وما خلصوش في فلوسه، وسلامي هدده باش يشكي بيه إذا ما يخلصوش في حق الكرئ. حكي له زادة على محاولة قتل ماكس، وحكي له على جريمة قتل آنا. السجين في رسالته قال المحققين اللي هو ليلة اللي حكي له سي الفالح الهدرة ما نجمش يرقد من الرعب. قال لهم كنت خايف لنكون أنا جاي في الليستة متاع سي الفالح. لكن رغم كل هذه المعطيات المحققين حط في بالك ما زال ما عندهم ما يعبر عليه بالدليل المادي، حتى دليل مادي على جرائم محمد فالح اللي في الأثناء مواصل الإنكار. وحتى أثار الدم اللي تلقات لا تعتبر بالضرورة كافية لاعتبارها دليل مادي. حسيلو مع ذلك رغم إنكاره تاريخ 23 مارس 2003 انطلقت محاكمة محمد فالح بتهم قتل عبد القادر شمروخي وجريمة محاولة القتل في حق ماكس، خاطر هذوما كما قلنا الوحيدين على الأقل يلقاو دمهم في داره. تاريخ 28 نوفمبر 2004 تم الحكم على محمد فالح بالسجن المؤبد في جريمة قتل آنا. وبعد سنوات طويلة من التحقيقات والمحاكمات في أكتوبر 2015 اصدر حكم نهائي جديد في حق الفالح، السجن المؤبد في جريمة قتل محمد سلامي.
1: محقق بلس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة FM. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم أنكم دائما وأبدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: المحقق بلس مع حمزة البلومي. للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوشي
3: سيت سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك
5: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت كريمه تارتيني سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم اكاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات
6: مونوبري ديما معك
7: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
9: أكتيف سيفك
3: سيف سني أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
4: وريدو طور عالمك
10: Jawhar Sport
11: avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
3: برعاية
8: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: أريدو طور عالمك
10: جوهر سبور
12: مدي ساعتين ودقيقة على جوهر سبور على جوهر فام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي وكلمة رئيس الهيئة التسييرية كريم العكروت اللي حذر من خطورة الموقف وأكد أنه الفريق في مفترق طرق وفي حاجة ماسة المبلغ مليار من أجل المشاركة في البطولة وأكد أنه الفريق مهدد بالنزول لرابطة الهواة
13: توا رانا في مفترق الطرق يا إما الحلم هذية اللي قاعدين نبني فيها مع بعضنا نواصلوا فيها يا إما الموضوع بشي يتسكر ولا الموضوع يتسكر واللي ما نكونش واعيين به راهو لتوار تيح للهواد ما هيش كذبة ما هيش تخويف قلناها برشا مرة نعاودها كلكم مسؤولين احنا مسؤولين وانتم مسؤولين من ناحيتها عملنا الواجب متاعنا وزيدوا نسعاو 8 ايام كان جمهور نجم ماضي ساحل العظيم من نجمش يوصل باش يحقق 7000 ابونمون في 8 ايام وقتها نجمو اومي اون كيستيون برشا حاجات ونقولوا نتسألوا على برشا حاجات عنا ثقة فيكم 8 ايام هما حسن باش حطوا دي كونتور 3000 ابونمون كرادان 2000 شنوا 2000 فيراج ولا 2000 فيراج نعرفهم الجروبات اللي هم يسكرون 8 ايام قدرة ربي هذاك متاكد منه يقعدوا 3000 كرادان و2000 شنوا وقدرة ربي سامع عليم دي سيلول وناس كل هبه واحده باش نعملوا لي كونتور خلينا مع بعضنا نتعدوا المرحله الصعيبه هذيا وخلينا مع بعضنا نبنيوا الحلم البنيه هذيا وخلينا مع بعضنا نرجعوا ليطوال لبلاصتها وخلينا مع بعضنا نعملوا سكتيراسيون ونقدموا مع بعض
12: من جهة أخرى لجنة فض النزاعات نجحت في غلق الملف رقم 11 ملف اللاعب حمزة الجلاسي المقدر ب 281 مليون الملف القادم هو ملف المدرب السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي فوزي البنزرتي الفريق كان فاز البارح وديا على الترجي الرياضي الجرجيسي بنتيجة هدفين مقابل صفر في أولى وديات الفريق بقيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني أهداف النجم سجلها متوسط الميدان أسامة عبيد في الترجي الرياضي التونسي، الفريق يواصل التدريبات تحت إشراف المدرب ريغي كاف. من المنتظر أنه يلعب غدوة مواجهة ودية ضد الحزم السعودي اللي دربه جليل القادري على الساعة 5 في البارك بي. الفريق في مفاوضات مع سوفيان بوفيل، ومن المنتظر أنه يعلن على صفقة يوسف البليلي وأيضا الريبيرو. النادي الافريقي إنكانغ المهاجم المالي في طريقه الى تونس للامضاء على عقد مع الفريق. نذكر إنكانغ مهاجم سابق للملعب المالي، وكان سجل 5 اهداف في مسابقه دوري ابطال افريقيا، وكان سبق له انه خاض تجربه اوروبيه مع نادي بورتو البرتغاليه. الأولمبي البيجي انطلق اليوم في تربص في تبرقة بقيادة المدرب الأسعد معمر بقائمة ضمت 23 لاعب. الفريق كان أعلن البارح على انتداب جديد هو محمد ذيوف، ويواجه اليوم في تبرقة أولى المقابلات الودية ضد أولمبيك خاكبو انطلاقا من الساعة 6 مساء. أمل حمام سوسة أيضا انطلق البارح في تربص في تبرقة يتواصل إلى غاية 12 أوت، وكان أعلن على صفقة متوسط الميدان ملك بعاي ومتوسط الميدان السابق للنجم الساحلي ونادي سموحة المصرية. مستقبل سليمان جدد عقد حارس المرمى، الحارس المرمى معز بن شريفية اللي كان الموسم الفارط مع الفريق. بن شريفية حارس مخضرم 35 عام 261 مباراة في البطولة، 128 كلين شيت مع جل الفرق اللي تقمص أزياءهم. محمد صلاح في طريقه للانضمام إلى نادي ترابزونسبور بطلب من جماهير الفريق. عدة عروض كانت موجودة لمحمد صلاح من أتليتيكو مدريد، من نادي بشكتاش وأندية أمريكية، ومن نادي الهلال والاتحاد السعودي، لكن محمد صلاح يقترب من نادي ترابزونسبور التركية. هذا كل ما عنا في ثاني نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
11: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport. تسمعوا نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
2: برعاية
14: تحب ما أحسنه؟ تعدل المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق.

We were staying in Paris. جوهرة Summer Station. موج مع الموجة. تسمعوا من الاثنين للاربعاء في الويكاند من ماضي ساعتين للاربعاء باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة. موج مع الموجة. ساعتين وثمانية دقائق في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول. موعد مزيان برشا. موعد فيه برشا موسيقى غنية حلوة. اخترنا لكم فقرات متنوعة كما عودناكم. كوكتيل صيفي ماتيو بارتاندر سامر سار. اليوم يكون معنا الممثل التونسي صابر الوسلاتي باش نحكيو زادا على جديده وكيفاش قاعد يعدي في الصيف. زادا البونيمور معنا الدكتور اسامة العجمي وفقراتنا متنوعة كما اتبعوها ديما. ما تنساوش السامر ميكس في ساعتنا الثانية. تحيات لكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم. سمية صغير في الخراج. سمية اهلا وسهلا. نرجس قلالة نرجوسة في الديجيتال. يلا نبدأ تتسويت مع الموسيقى.

0: météo des plages.
1: ساعتين و 22 دقيقة رجعنا معكم من جديد ديما في باراسول على جوهرة اف ام. ميتيو دي بلاج والتوقعات الجوية للشواطئ التونسية. إذا قعدت برمج هكا في تبحبيحة في تبحيرة مزيانة على شلي نعطيك درجة الحرارة بتاع الشواطئ في سواحلنا الكل. ونبدأ بسواحل الوسط الشرقي، هرقل القنطاوي بوجعفر وسقانس وشط مريم زادة 40 درجة، بالنسبة للمهدية ورجيش والشابة 37 درجة. أبرد شوية السواحل الشمال الغربي، تبرقة 41 درجة، رسنجلة سيدي سالم والرمال 39 درجة، بالنسبة لسيدي علي المكي 35 درجة. سواحل خليج تونس، رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد وكرتاج وبرج السدرية 38 درجة. وبالنسبة لشواطئ خليج الحمامات، الهوارية 38، حمام الغزاز 34، قليبيا 34 زادة كيف كيف، قربة 35 هي والحمامات. وخليج قابس سخونة شوية اليوم، الشفار وقابس وجربة وجرجيس 40 درجة. يلا صحة لكم الكل، انت وين تحب تعوم خلينا كومنتير زادة على الباج اوفيسيال في بوبليكاسيون زادة على اللايف بتاعنا، تابعنا واسمعنا مع الموسيقى والغنيات. هذا راغب علامة. Tout de suite.

هذا رامي صبري فلتان وصلوا معاه للساعتين و36 دقيقة. مرحبا بكم من جديد ديما في باراسول. مازلنا مع الموسيقى سينو. زاد نذكركم اللي عندكم موعد مع الربح اليوم في باراسول، نجموا تربحوا معنا دو تيكي لعرض يونجر زيد، رابر يونجر زيد في استاد بولي الحوار. العرض اللي باش يكون العشرة بتاع الليل في طار مهرجان القنطاوي، الدورة 42. تبعتونا يونغ ولا يغريغ كيما يونغر زيد على 85 990، وعندكم زادة 4 تيكي يعني زوز فايزين. العرض آخر عرض باش يكون غدوة في مسرح الهواء طرق سيدي دار سوسة، عرض مسرحية بابا نويل محمد صابر الوسلاتي صبريار ولا زادة الديناري في راجوش. العرض هذا باش يكون في دار مهرجان سوسة الدولي دورة 67. بعد موجز أخبار مطلتة باش يكون معنا صابر الوسلاتي زادة في حوار خاص في جوار FM، خلنا نحكيه على مسرحية بابا نويل. يلا نرجع للموزيكا مع توليت عشان حبيبي.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. جوهر FM
1: بوبليسيتي. اليوم كل شيء تبدل، لا تكنولوجي، لا ميتي، ومستقبلك انت اللي تصنعه. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا ويقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877، ولا مرحبا بكم في الكامبوس GFI, القلعة الصغيرة سوسة. École Polytechnique de Sousse, le succès commence par un bon choix.

كوكتيل صيفي. قايتكم مع الكوكتيل الصيفي. سمعنا قبلها لبينا بايلا ماريا. السلام عليكم الكل اللي اخترتوا العشوية معنا والقيلولة معنا في باراسول على جوهر اف ام. نحب نسلموا برشا على ريان العيادي ونهنيوه بعيد ميلاده. جويز انيفيرسير، كل عام وانت حي بخير ريان. ديديكاس كبيرة هكا تجيك من عند امك اللي تحبك برشا انصاف، وتقول لك ربي خليك ليا يا حبيبي يا نور عيني، والله لا يحرمني منك أغلى وأول حب في حياتي، هذا قلب الأم. ربي خلي لك ريان إنصاف، زادة تحية ليك وريان إن شاء الله العقبة لمئة سنة. وقيت توا مع الكوكتيل وقيت مع تيوا بارتاندر. اليوم عنا كوكتيل بنين برشا جماعة، فيه برشا حاجات هكا، لورانج وفيه الكيوي وفيه البنان. تيوا أهلا وسهلا، مرحبا تيوا. تيوا يسمع في الموسيقى، وينو تيوا؟ هو قالنا كوكتيل بنين، مش يكون كوكتيل بنين. خلنا نعودوا نكلموه تيوا على كل، مش مشكل. خلنا زادا نذكركم اللي عندكم تيكيات للربح، العرض مسرحية بابا نويل محمد صابر الوسلاتي باش يكون معنا في الساعة الثانية. المسرحية دي باش تكون غدوة في مسرح طلق سيدي ظاهر سوسة بالاسماس. صحيت صحيت، تبعتولنا جي كما على الجوهر على 85 990، باش نحكيو على مسرحية بابا نويل في ساعتنا الثانية. جي على 85 990، جي كما جوز هذا راهو. ناخذوا معنا تيوا، نشوفوا تيوا كان نجمو يكون معنا في المباشر توت سويت، ونحكيو على لورانج بانان كيوي جوس. تيوا اهلا وسهلا، مرحبا تيوا. نعود نكلموه تيوا على كل. نمشيو للموزيكا لاتزارو زومبي توت سويت، خليكم معنا ونرجع لكم.

0: اسمعوا باراسوت مع غازي خليل.
1: رجعنا معكم من جديد في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. السلام عليكم الكل مرة أخرى, ونعطيكم ما بلغ من الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي تعلم أنه اليوم باش يتم اللجوء القطع الدوري للكهرباء اليوم 2-3 أوت في الفترة المتراوحة بين نص النهار والخمسة بتاع العشية, وعلى فترات متقطعة أنه ساعتين من زمان بالنسبة للفترة الواحدة في مجموعة من جهات البلاد. بالنسبة لجهة تونس الكبرى, المروج, بن عروس, مكرين, منوبة, عين زغوان, النصر, سكرة, سيدي فرج, مدينة الجديدة, برج الطويل, صنهاجة الجديدة, زادة جديدة, البحيرة, وحدائق المنزة, مع عودة الكهرباء دون سابق اعلام. زاده هذاك علاش يلزم ناخذوا الاجراءات الوقائيه الكل. باش نمشي لجهه الشمال الغربي, نفزه وشتاته, الروحيه, مكتر, غار ديماو, واد مليز, بوسالم, قبلات, قعفور, القلعة الخصبة, سيدي اسماعيل, مجاز الباب, تجروين, وجريسة, وغيرها من المناطق بالنسبة للشمال الغربي. في جهة الوسط زادة رقادة, بوحجلة, عين جلولة, نصر الله, منزل المهيري, أولاد عاشور, السيلات, سبيبة, العلاه, هرقلة, بوفيشة, المنطقة الصناعية في النفيذة, حمام سوسة, أكودة, الحي الجامعي, القلعة الصغيرة, جمال, زاوية قنطش, بمبلة, مساكن, بوحجر, ساحلين, منزل كامل, الشابة, البقالطة, شربان, رجيش, سويسي, كركر, سيدي بوعلي, القلعة الكبيرة, خزامة, سهلول ثلاثة, أولاد شامخ, والمنطقة الصناعية الجم, طوزة, وزادة بالنسبة لمناطق أخرى حتى في الجنوب. مش نقاو زادة كيف كيف قطع التيار الكهربائي اليوم, زادة كيف كيف بالنسبة لجهة صفاقس, المحرس, العامرة, تينا, صفاقس الغربية, صفاقس المدينة, ساقيت الزيت, ساقيت الدائر, جبنيانة, حنشة, منزل شاكر, صفاقس الجنوبية. في الشمال بالنسبة للوطن القبلي, سمعة, قربة, بني خيار, المعمورة, قليبية, منزل تميم, نابل, والمرازقة, زغوان, الزريبة, جبل الوسط, بير مشارقة, النظور, زغوان الجنوبية, بنزرت, منزل عبد الرحمن, الزواوين, غار الملح, أوتيك, ماتلين, سجنان, جرزونة, والجنوب الغربي زادة نصر الله, بير الحفايل, مكارم, دقاش, أم العطام, السبالة, السوق الجديد, الروحية, إرقاب, الفج, قفصة الشمالية. وفي الجنوب زادة بالنسبة لجابس, جربة, قبلي, تطاوين, جرجيس, بنقردان, ومدنين. وزادة في القائمة كما قلنا ما هيش قائمة نهائية. وبالنسبة للتبليغ على أي طارئ ولا مزيد المعلومات, فما رقم اللي هو 71-239-222, وبالطبيعة تقدم اعتذاراتها استيق للحرفاء الكل وتعول على تفهمهم الكرام, هذا هو, وتعاونهم زادة. بون, إن شاء الله ديما نقولوا احنا بقل وبخف لذرة. نمشي للدياب بعد شوية باش يكون الموعد مع موجز أخبار مطلتة, ونرجع لكم احنا في الساعة الثانية من باراسول.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. في مونوبري جونا بروموات وحتى ل 16 اوت كوكيز بالم دوغ 90 غرام بدينارك هاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما مع
1: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلنت الشركة التونسية الكهرباء والغاز عن إمكانية اعتماد القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الانقطاعات ستكون بين الساعة منتصف النهار والخامسة مساء، وعلى فترات منقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة بحسب ما تمليه وضعيات الشبكة. ويمكنكم مستمعين الاطلاع على قائمة الأماكن المعنية بقطع الكهرباء عبر موقعنا جوهر.net. قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق بوشلاكة في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية، بتوجيه تهمتي تعمد موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه له لنفسه أو لغيره، وتصرف موظف عمومي دون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه. وقررت الدائرة وفق ما فاد به مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء إحالة المتهم على الحالة التي هو عليها بحالة فرار على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بمقاضاته من أجل ذلك. تتعلق وقائع القضية بتعمد المتهم إيداع مبلغ الهبة الصينية المقدر بمليون دولار بحساب بنكي خاص مفتوح لدى أحد المؤسسات البنكية باسم خارجية خاصة. وقد ثبت من الأبحاث المجراة في القضية أن المتهم المذكور عمد للتصرف في مبلغ الهبة الصينية خارج الأطر القانونية وعدم توجيهه إلى الصالح العام، وإنما لخاصة نفسه من خلال توليه الإقامة بعدة نزل بالبلاد التونسية وخلاص معاليم الإقامة بواسطة صكوك بنكية مسحوبة على الحساب البنكي المذكور، وتدخيل إقامته بالنزل المذكور على كاهل الميزانية العامة للدولة دون موجب ودون نشاطات رسمية للدولة تقتضي إقامته. هذا وثبت أيضا سوء تصرفه واستيلاؤه على المال العام من خلال تعامله مع مزودين ومزدي خدمات دون احترام الترتيب الجاري به العمل والتعاقد.

0: أو التعاقد مع مقداد الماجري لتغطية أنشطة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية دون إجراء طلب عروض أو مناقصة عمومية وخلاصهم بسكوك مسحوبة على حساب وزارة الخارجية المذكور وفق نفس المصدر. في أخبارنا العالمية، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تتحلى باليقظة وهي مستعدة للقيام بأي مهام تكلف بها، وهي جاهزة لدعم السفن التجارية الراغبة بعبور مضيق هورمز، كما ساعدت منذ مطلع شهر مايو الماضي أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق. شكرا على المتابعة واللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: publicité.
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيو انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
2: عندك أورانج
0: جوهرة أفهم
3: Publicité.

0: 23 دقيقة مازلنا معكم في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر فهم. نذكركم ما زلتوا تنجموا تبعثوا حرف جي على 85 990. عندنا 4 تيكيات للمسرحية الحدث غدوة في مسرح الهواء القصيدي دار سوسة، مسرحية بابا نويل محمد صابر الوسلاتي اللي باش يكون معنا توت سويت. سامر ستار اليوم في باراسول هو سامر ستار، حبينا نحكيه معاه على مسرحية بابا نويل ونحكيه معاه زادة عصيفية كيفاش قاعد يعدي في الصيف، كيفاش قاعد يتمتع خلينا نقوله احنا بجو الصيف بالعطلة ولا بالتحضيرات زادة للمسرحية. ولد الدار كما قلنا صبر يار في جوهر فيم وفي برامجنا على الدنيا وما فيها اكيد، عرفتوه زادة في رجوج شخصية ديناري، برشا اللي تفاعلوا معاه برشا اللي حبوه اكيد. صابر اهلا وسهلا ومرحبا.
1: اهلا وسهلا، اهلا بك غازي خويا، تحيه كبيره ليك هذا داري هذا ليا جوهر فيم وعائلتي، تحيه على عائلتي الكل في جوهر فيم من الاداره من الموظفين من الزملاء من المقدمين من التقنيين، ونكن لكم محبه كبيره كبيره كبيره برشا، وليا شرف اني نكون معاك زاد غازي تويكا في البرنامج خويا، وشكرا ليك على استضافه خويا الغالي.
0: يعيشك خويا، فرحنا برشا لي صابر من تجربه اعلاميه في صبريار، من تجربه تلفزيه زاد في رجوج وفي أعمالك اللي قدمتها الكل في التلفزة التونسية، نرجع بيك حتى الأعمال اللي قبلها زادة حتى الأورجانس وقت إسعاف
1: مع محمد أمبيلانس وقتها ودار العزاب مع لسعد صديقي
0: زادة شفناك حتى في السينما زادة باراسول كما اسم البرنامج
1: كيف اسم البرنامج اكزاكت هو اسمع يتخلصني خلصك على الاسم
0: احنا قبل
1: انت قبل يا اخوي نخلصك انا نخلصك يا
0: اخوي وعندنا زاد فيلم اخر ان شاء الله هذاك اللي يفرحنا برشا كي راوك زاد في المسرح توا ومش غريب عليك انت ولد المسرح اكيد ولد مدرسه كبيره زاد مدرسه التياتر وتوفيق جبالي هذا توا نحكيو عليهم بعد شويه زاد خلينا نحكيو ساعه على الفاكونس شويه بديت تفهم في الفاكونس ولا شيء مادام فما بابا نويل مازال وقتها
1: لا الحق متاع ربي من زلت ما بديتش في الفاكونس لا يبدو اني باش نبدا الفاكونس بعد ما نكمل التورني اللي عندي بعد ما نكمل لي دات اللي انجاجي معاهم دونك الصيف ما زلت ما صيفتش لبس نص يد بس شارت ما يوم زلت ما لبستش الحق متاع ربي زلت ما صيفتش
0: باهي
1: مازال دونك هاني نستنى باهي خاطر خليل خاطر المسرحيه ديجا ما خذت لي برشا وقت وفي كل عرض خاطر هو كل عرض في بلاد يصير معروض في دقة عرض في منظرة في كل بلاصة نعرض فيها تقريبا نحضر العرض معناتها أدابتي وموالم للبلاصة هذه معناتها كل عرض نخدمه وحده تقريبا معناتها بشكون

0: تصير المفارقات والمفاجآت اللي يتعرض لها.
1: وي بالضبط، هو بابا نويل هو قرر انه يخرج من زون دو كونفور نتاعو. حب يقول قال ما بالنسبه لي هو الكادوات كما نعرف احنا معناتها هي بابا نويل معناتها راهو معناتها هي رمزيه وبرا معناتها هي رمزيه الشخصيه التجاريه. هو بابا نويل اصلا شخصيه تجاريه معناتها يعملوا بها البوب ويعملوا بها كذا. دونك هذيك الرمزيه نتاعهم على اساس انه مسماتها هو يفرق في الكادوات. لكن جاي قال انا الى متى باش نقعد نفرق في الكادوات في الدول اللي لاباس عليها والدول اللي غنيه حتى النيفو نتاعهم طلع ما عادش الكادوات نتاعي عندها اهميه الغادي عندهم. فقال علاش لا خويا ما نمشيش انا للدول الناميه للدول اللي شعبها بالحق يسحق الفرحه ويسحق الكادوات. فيقرر انه يجي لتونس ويكتشف انه تحط في ورطه، تحط في ورطه لانه باش يلقى معناتها مجتمع مش مشبهش المجتمعات اللي عاش فيها باش يلقى حالات ما عمره ما شافهم، باش يلقى روحه في وضعيات عمره ما شافها، باش يلقى روحه في بلايص عمره ما شافها، باش يلقى روحه في وسط حمام، باش يلقى روحه يتبراكه في بلاصه، باش يصيروا له حاجات في المطار، واللي هما راهم باش يصيروا له برشا حاجات بابا نويل اللي تصير كل يوم في تونس. لكن نحن ولينا تقريبا ما عادش نعيروها اهتمام لانه طبعنا معاه ولات حاجة عادية. معناتها كي تشوف أي حاجة أي ظاهرة اجتماعية ولات تظهر لنا عادية لأن نحن نعيشوا فيها كل يوم. لكن بابا نويل بالنسبة له مش عادي، وهذيك المغزى من الحكاية. احنا علاش اخترنا بابا نويل بالذات؟ لأنه شخصية محايدة، شخصية ما يعرفش تونس، شخصية ماهوش يحب تونس مش يكره تونس، تاتر جاي يشوف في تونس وبشي يحكي لنا على اللي شافه في تونس. وبالنسبة له هو البرشة ما أي مصيبة تصير له خاطر هو ديما جاي على أساس أنه جاي على نية طيبة، جاي باش يفرق الكادوات. لكن باش يدخل تونس من أجل نجم يفرق حتى كادو لأنه كل بلاصة يمشي لها باش يفرق فيها الكادوات تصير له أزمة، تصير له مصيبة. والغادي وين نصنع الطرفة نحن والمصايب اللي بالنسبة لبابا نويل بالنسبة لنا نحن هي حاجات يومية تصير لنا، مآزق يومية تصير لنا. خاطر بابا نويل باش يدور برشا بلايص، باش يمشي للإدارة التونسية، باش يدخل للحوانت، باش يدخل للقهاوي، باش يدور في كامل تراب الجمهورية، وباش يكتشف برشا حاجات في المجتمع بتاعنا اللي نحن نعرفوها لكن باش نعاودوا نشوفوها بعينين بابا نويل، وباش نكتشفوها وكأننا نكتشفوها كأول مرة. باش نحسوا بها قداش بلادنا تستحق ان نخدموا عليها، قداش بلادنا تستحق ان نغيروها، ان قداش ثم برشا مظاهر اجتماعيه تستحق ان نطوروا فيها ونحسنوا فيها. دونك هذا هو المغزى. معناتها هي الحكايه ما تحكيش اساسا على بابا نويل، لا، بابا نويل هو ما هو الا شخصيه معناتها جبتها باش نحكي بها على تونس، نحكي بها على التوانسه. معناتها هي المسرحيه تحكي علينا نحن، ما حبيتش صابر وسلاتي هو اللي يحكي، حبيتش نجيب شخصيه نتقمصها ونحكي اترافير الشخصيه هذيك.
0: وهذا الجانب الهادف في المسرحيه وقت اللي انت كنت تو تحكي تفسر لنا بالضبط، يعني حتى شنو باش يشوف الجمهور اللي باش يجي غدوه ان شاء الله في مسرح اللي تلقى سيدي ظهر سوسه، شنو باش يتبع، شنو باش يكتشف؟ يعني فما رسائل، فما نقولوا احنا الدروس نجم نقولوا علاش ليه من وقعنا، من حياتنا اليوميه، من الفيكو بتاعنا هكا ولا
1: بالضبط. وهذا هو معناتها هو راهو احنا اذا بدي كنقول معناتها هي مسرحيه معناتها بممثل واحد او ما يقولوها بال او ما يسمى بالوان مان شو. لكن انا بالنسبه لي انا ما نراهاش مسرحيه معناتها في سياق الوان مان شو المتداول. ماهيش معناتها مسرحيه، اوكي هي مسرحيه كوميديه طبعا، لكن الكوميديا ما هي الا اليه وما هي الا مطيه باش نبلغوا بها برشا رسائل. معناتها انا بيدي معناتها حتى في خدماتي الكل اللي في المسرح قبل غازي، ممكن انت تعرف برشا حاجات اللي خدمته في المسرح وحتى في التلفزه زاده. معناتها ديما الضحك ماهوش هذاك الهدف الاول،
0: نضحك ونتعلم مع صابر الوسيم، نضحك ونتعلم، نضحك ونفهم الحياة شنية ولا المغزى ماك الموقف هذاك راهو فما وراه حكاية يلزم نعرف كيفاش نتصرف بعدها.
1: اكزاكتومون. دونك هذاك هي كيما حتى في الكرونيك اللي مستمعي جوهره استنسوا بها ديما في نفس النفق تقريبا. معناتها في الكوميديا السوداء انك باش تضحك، لكن كي باش تخرج بعد المسرحيه ما حسيش انه الجمهور يخرج يقول والله ضحكنا وكهو. معناتها نحب نقول الجمهور انه راهو ضحكنا، لكن ثم برشا حاجات تحكينا.

0: نعم اليوم برشا حاجات شفناها. المسرحية عريت برشا حقائق، المسرحية كانت جريئة، المسرحية كانت تحب تصلح، كانت نقدية. دونك هذا هو معناتها بالنسبة لي أنا العمل الشامل، فيها الضحك، في الكوميديا، فيه النقد، فيها زادة البناء، لأنه في آخر المسرحية باش نحاولوا نبنيه، باش نحاولوا باش تخرج لنا شخصية أخرى بخلاف شخصية بابا نويل اللي باش تحاور مع بابا نويل اللي هو شخصية مساعدية.
1: شخصية مساعدية
0: لأنه فوالا، لأنه معناتها في آخر المسرحية كي باش نعطيه العبرة وباش نعطيه النصائح، ما حبيتش بابا نويل هو اللي يعطينا النصائح، بابا نويل شخص أجنبي. فالنصائح حبيت يعطيها لنا واحد تونسي منا فينا، واخترت شخصية بوسعادية لأنه زاد كيما بابا نويل عنده رمزية هو ثقافية غربية، بوسعادية عنده رمزية ثقافية وأسطورية كذلك تونسية. فهو اللي حبيته كقائي، هو اللي يخرج يحكي مع بابا نويل ويتناقش هو بابا نويل، وهو اللي يعطي العبرة كيفاش نجمو نعملو باش نصلحو بلادنا، كيفاش نجمو نعملو باش تونس تولي خير. دونك المسرحية هي تدعي انها مسرحية نقدية، مسرحية ساخرة، مسرحية كوميدية، ومسرحية منها نحبوا نحن نصلحوا بلادنا، ومنها نحبوا نحطوا إصبعنا على الداء بالضبط، نحبوا نقولوا شنية المشاكل اللي عندنا في تونس وكيفاش نصلحوها بطبيعة، بطريقة كوميدية، بطريقة ساخرة، بطريقة خفيفة، باش زادة تتعدى الرسالة والجمهور زادة كيجي مناش باش نعطيوه رسالة سطحية، لا باش نعطيوه رسالة فيها أبعاد مختلفة، فيها كوميديا وفيها برشا سخرية
1: إن شاء الله. والموعد غدوة 10 بتاع الليل في مسرح حلويات طلق سيدي ظاهر سوسة.
0: غدوة إن شاء الله. دونك ديجا نشكر الجمهور اللي توا موجود إقبال كبير والحمد لله، مازالوا بعض التذاكر إن شاء الله، زاد الجمهور مهنا الغدوة يكملوا التذاكر في أقرب وقت. خلينا نعملوا سهرية هايلة برشا مع بعضنا مع جمهور سوسة، نعرف جمهور سوسة جمهور ذواق، نعرف جمهور سوسة انه يعرفني زاد في الالكترونيك في جوهره. دونك ان شاء الله غدوه نعمل سهريه هايله مع بعضنا في مهرجان سوسة، ونشكر زاد بحق اداره مهرجان سوسة انه هي معناتها اقترحت انه العرض يكون موجود في سوسة، وشدت صحيح باش انه العرض يكون موجود في في في في, في سوسة، وحتى في البرمجه الحق برمجه تاع مهرجان سوسة نراها برمجه مختلفه وبرمجه متميزه، ونعرف انه خاطر حكيت مع اداره مهرجان، ونعرف انه اداره مهرجان بالحق ما مش رمي ورود، تعرفني ما رمي ورود حتى حتى عبد، لكن الحق عباد تخدم على روحها، رسمي يعني قاعد نقارن بين المهرجانات ونقارن بين البرمجات. نحترم برشا كي مهرجان يحترم الجمهور نتاعو، كي مهرجان يحب يقدم للجمهور نتاعو برمجه محترمه، برمجه ما فيهاش حاجات مبتذله، وبرمجه ترتقي بالجمهور،
1: ويحترم الفنان التونسي اكيد زاد،
0: ويحترم الفنان التونسي طبعا.
1: ميرسي بوكو صابر، موعدنا غدوه ان شاء الله كما قلنا 10 بتاع الليل مع بابا نويل. يلا
0: شكرا، الى اللقاء.
1: ميرسي بوكو، الى اللقاء. نرجع للموسيقى مع رامي جمال وسعد المجرد، ليله ورا ليله توت سويت.

0: نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحيه ونمشيو توت سويت مع النصائح الصيفيه. بونيمور لندي ديما سبيسيال برشا خاطر اول الجمعه هكا وخاطر الطقس سخون اليوم. زادا اليوم باش نحكيو على السعاده. ينعم السعاده مهاره وكيفاش ندربوا مخنا عليها. اليوم معنا الدكتور اسامه العجمي مختص في الطب النفسي ومعالج نفسي مختص زادا في العلاج المعرفي السلوكي. دكتور اسامه اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا
1: وسهلا سي فادي،
0: شنو احوالك؟ لاباس
1: الحمد لله. شنو احوالك؟
0: باهي الموضوع. أيوه. اليوم باهي السعادة. أيوه. لازم نعيشوا سعادة.
1: دونك اليوم نحب نسألكم سؤال بسيط، شكون فينا ما يحبش يكون سعيد؟ أكيد الناس الكل، صغير الكبير، طالب اللي يخدم واللي متقاعد، الكلنا نسعى باش نعيشوا حياة فيها راحة وطمأنينة ورضا. أما سؤال حقيقي هو شنو هي السعادة؟ هل سعادة معناها نضحكوا ديما؟ معناها حياتنا تكون خالية من المشاكل، من الحزن، من القلق، ولا حاجة أخرى؟ في الحقيقة ليه برشا منا يخلطوا ما بين الفرحة والسعادة، أما في علم النفس فما فرق مهم ما بينتهم. الفرحة باش نبداو بها اللي هي ايموشن، احساس ولا عاطفه تجينا في لحظه معينه، نفرحوا كي ننجحوا في حاجه، كي نسمعوا خبر به، كي نشوفوا شخص عزيز علينا، ولا كي نحققوا هدف كنا نستنيو فيه. اما كيما المشاعر الكل، الاجواء اللي هي الفرحه طبيعتها مؤقته، معناها تجي نعيشوها ومن بعد تهدأ. طونديسك السعاده اللي هي البونور اعمق من الفرحه. السعاده مش مجرد احساس لحظي يجينا ويمشي، اما هي حاله من الرفاه النفسي. اش معناها؟ معناها الانسان يحس ان حياته عندها معنى، يعيش حسب قيمه والمبادئ نتاعه. عنده علاقات طيبه ويعرف كيفاش يرجع للتوازن حتى وقت اللي يمر بصعوبات. يعني نجم يكون اليوم تكون حزين على موقف صار لك، وهذا ما يمنعنيش بالضروره انك مش انسان سعيد، وتنجم زاده تفرح مثلا بحاجه صارت لك وبنجاح بانيفينمون به، وبعد ايام ترجع كما العاده، وهذا طبيعي. دونك الفرحه لحظه، اما السعاده هي مسير وطريقه نعيشوا بها حياتنا. وهنا يجي سؤال مهم غازي، اللي اذا كانت السعاده مش مجرد حظ، هل تكون مهاره؟ هل نجمو ندربو مخنا عليها؟ وهذا الموضوع اللي مش تحكيو فيه بالكدي اليوم. دونك بعد ما فهمنا الفرق ما بين الفرحة والسعادة، البونور والأجواء، خليونا نشوفو شنو يقول العلم على السعادة. في السنوات الأخيرة علم النفس ما عادش يركز كان على فهم المرض النفسي وتقليل المعاناة، أما زيد اهتم بسؤال آخر مهم، اللي هو شنو يخلي الإنسان يعيش حياة فيها رضا ومعنى ورفاه نفسي. وهذا مجال مهم على الآخر، واللي نسميوه احنا بالبسيكولوجي بوزيتيف، أي علم النفس الإيجابي، اللي يحاول يفهم العوامل اللي تساعد الإنسان يعيش بطريقة أفضل. العلم اللي هنا يقول إن السعادة عندها سبب واحد، الظروف تلعب دور، كما الصحة والاستقرار والعمل والعلاقات، أما الظروف وحدها ما تفسرش كل شيء. برفوا نلقاو زوج أشخاص يعيشوا نفس الظروف المتشابهة، أما واحد فيهم يحافظ على التوازن والرضا مع الآخرين، وفما وعابد آخر ما يعيش اللحظة اللي يعيش فيها. دونك الفرق يكون زيادة في طريقة تفسير الأحداث، في المرونة النفسية، وفي الإحساس بالمعنى في الحياة. أما شنو علاقة المخ هذا بالمخ؟ معناها المخ متاعنا عنده وظيفة أساسية اللي هو يحمينا. عبر آلاف السنين الإنسان كان ينتبه للخطر والمشاكل، كان عنده معناها كان الهدف متاعه أكثر للبقاء، لذلك المخ بطبيعته عنده ميل انه يلاحظ السلبيات والمخاطر اكثر من الحاجات الايجابيه. يعني ممكن يصير نهار كامل فيه برشا حاجات باهيه، اما في اخر النهار نبقى نفكروا في موقف واحد ضايقنا او كلمه جرحتنا. هذا ما يعنيش انه الانسان سلبي، اما او ما يعرفش يفرح، اما هذا جزء من طريقه اشتغال المخ. في نفس الوقت المخ عنده قدرة على التعلم والتغيير، وهذا اللي خلى علم النفس يهتم كيفاش الإنسان ينجم يطور طريقة تعامله مع أفكاره ومشاعره ويبني أحساس أكثر بالرضا والسعادة. إذا السؤال ما عادش هل أنا سعيد فرحان ولا ليه، أما سؤال كيفاش نوليو نطور القدرة متاعي باش نعيش السعادة بطريقة أعمق. دونك لهنا إذا كانت سعادة مهارة، معناها كما أي مهارة أخرى تحتاج تدريب وممارسة. دونك لهني المستمعين نحاول نعاونوهم كيفاش ندربوا مخهم على السعادة، مش تعطيهم أدوات علمية من العلاج السلوكي المعرفي، خاصة الجيل الثاني الجيل الثالث اللي باش نحكيوا على بعض العادات البسيطة اللي تنجم تعاوننا نطوروا الرفاه النفسي في حياتنا. نبداو بالنقطة الأولى، أول حاجة ندربوا مخنا يشوف الحاجات اللي باهيه. اش معناها؟ المخ بطبيعته كما قلنا يلاحظ المشاكل بسرعه، لذلك لازمنا ديما نرجعوه للتوازن ونخليوه يلاحظ الحاجات إيجابية. مثلا شخص يرجع من الخدمة يقول نهاري كان خايب، أما كي نسأله هل نسأله مخنا هل فعلا نهار الكل كان خايب، يمكن يلقى اللي صار زيادة حاجات بهين، كما كلمة طيبة من زميل، قهوة استمتع بها، لحظة جميلة مع العائلة ولا مع الأصدقاء. هنا التمرين البسيط اللي نقطوا عليه المستمعين متاعنا، اللي قبل ما ترقد أسأل روحك حاجة، قول شنو ما ثلاثة حاجات بها صارت لي اليوم. مش لازم تكون حاجات كبيرة، والهدف مش إنكار المشاكل، أما تدريب الانتباه باش يشوف الصورة كاملة، اللي فما حاجات بيا فما حاجات متعديش كما نحبو. دونك هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي احنا لازمنا نعيشو اللحظة الحاضرة. معناها باش مرات نكونوا موجودين بجسمنا أما مخنا، يا إما في الماضي يا إما في المستقبل. مثلا نشربوا قهوة وإحنا نفكروا في مشكلة، ناكلوا في حاجة ولا قاعدين مع العائلة وإحنا مشغولين بحاجات باش تصير غدوة. في العلاج السلوكي المعرفي من الجيل الثالث، الاهتمام باللحظة الحاضرة مهم برشا. دونك التمرين هذا اللي مش نقترحوه للمستمعين، اللي لازمنا خد تقاس كل نهار، ركز على التنفس متاعك، على الأصوات اللي حواليك، على الأحساس بالجسم وعلى اللحظة اللي أنت فيها. حتى وانت مثلا تخدم ولا أنت تعمل في قهوة ولا أنت قاعد تعمل في مارش، خاطر الدقيقة هذيك تعيش القادر وتبعد بعضك على القلق والسعادة. ساعات ما تكونش غايرة، أما انتباهنا هو اللي يكون بعيد عليها. دونك نقطة ثالثة اللي لازمنا نعملوا حاجات عندها معنى. إيش معناها؟ كما قلنا السعادة مش فقط المتعة والفرحة، الإنسان يحتاج يحس إنه حياته عندها قيمة ومعنى.
0: دنيا سونس سافي معناها.
1: اكزاكتومون، معناها كلمة طيبة لشخص أو مساعدة إنسان أو قاعدة مع العائلة أو ممارسة هواية نحبها تعطي معنى وقيمة للحاجات اللي قاعدين نعيشوا بها. دونك الاكزرسيس اللي نقترحوه لكل صباح، ما تبينا نشوفوا شنو هي الحاجة الصغيرة نجم نعملها اليوم وتكون موافقة للقيم نتاعي. الحاجات الصغيرة اللي عندها معنى نجم تصنع إحساس أعمق بالرضا وشعور بسعادة أكثر. دونك ماذا بينا كل نهار نحاولوا نعملوا حاجة عندها معنى، حتى حاجة بسيطة، أو مثلا هواية متاعنا، نكلموا صديق، نطلعوا نعملوا أكتيفيتي. دونك هذه مش يكون عندها تأثير كبير. النقطة الرابعة، ماذا بينا نبدلوا الطريقة اللي نحكيوا بها مع رواحنا. إيش معناها؟ معناها برشا ناس يحكيوا مع رواحهم بقسوة كبيرة. ديما الإنسان يكون ناقد روحه، معناها بعد غلطة يقول ديما شخص أنا فاشل، أمام أنا غلط، أنا غلط والغلط. معناها الهدف متاعنا نبدل الفكرة هذه،
0: جلد
1: الذات. اكزاكتومون، جلد الذات. صحيح هو رو معناها شيء انستركتيف كي يبدا لعبتها كسوتو كريتيك وكل، لازمنا نكونوا رحماء معنا مع رواحنا، ما نكونوش قاسين. إذا يسمى باللطف مع الذات، وهو من أهم المهارات اللي أثبت الدراسات العلمية أنها تزيد في الرفاه النفسي. تمرين بسيط على الآخر، احنا ديما نسأل رواحنا لو كان صاحبي العزيز هو اللي صار هذا معه شنو النجم نقوله. معناها كان دونك تشتي في بلاد صاحبك، وحاول تعطي لنفسك نفس التفاهم، خاطر انت مش تكون متفاهم مع صاحبك وتكون رحيم معه، دونك لازم تكون رحيم زيادة مع روحك. دونك لا ديستانسياسيون هذه، ونبعدوا شوية على الموضوع ونروه بأنجل أخرى، ونديري صديقنا هو القاضي مر باللحظات ولا بالإيفينمون هذوكم، يعاوننا مش نفكروا بصفة موضوعية أكثر. الحاجة الخامسة اللي هي مهمة زيادة، اللي لازمنا نستثمروا في العلاقات. حتى العلاقات الإنسانية من أهم عناصر سعادة، والإنسان بطبيعته يحتاج للناس، مش المهم في عدد الناس اللي نعرفوهم، المهم وجود علاقات فيها ثقة ودعم ومشاركة. وهنا ماذا بينا كل نهار نختاروا شخص واحد ونتصلوا به، نسألوا عليه ونعبروا له عن التقدير، والحركة هذه راهي تعمل فرق ليا وليه. دونك ماذا بينا احنا نكونوا اوني بوزيتيف بعضنا معناها. دونك في النهاية نحب نختم برسالة بسيطة، السعادة مش معناها حياة بلا مشاكل، ولا مش معناها نكونوا فرحانين طول الوقت. السعادة هي ان نتعلموا كيفاش نعيشوا حياتنا بمعنى، ننتبهوا للحظات الصغيرة واللحظات البسيطة، ونرجعوا لتوازننا وقت اللي تصير لنا احداث ولا صعوبات. ممكن ما اختاروش كل الظروف اللي تصير لنا، اما نجموا نتعلموا كيفاش نتعاملوا معها. دونك السعاده مش صدفه ولا فرصه، السعاده مهاره تتبني نهار بعد نهار.
0: يعطيك الصحه، برافو، ميرسي بوكو. لا بالحق مهاره وماهر برشا الدكتور اسامه العجمي، تحيه كبيره ليه، ميرسي. نتلاقاو معاه الجمعه الجايه كالعاده، هكا باش نكملوا رونديفو باراسول لليوم، ونقولوا مبروك والف مبروك الرحاب بوسعديه من طبلبه ولطيفه النابلي من سهلول، كل واحده فيهم تربح دو تيكي لعرض مسرحيه بابا نويل غدوه في مهرجان سوسه الدولي في مسرح الهواء الطلق سيدي ظهر سوسه العشره بتاع الليل، والربح ما يوفاش اكيد. زاد رمزي نفاتي من سوسه يربح معنا دو تيكي لعرض يونجر زايد اليوم في ملعب علي الاحوار في مهرجان القنطاوي في دوره 42 يجيو يتسلموا تذاكرهم من مقر جوهرة اف ام. ميرسي بوكو للناس الكل. بعد شويه موجز اخبار الاربعه، غازي خليل في الاعداد والتقديم، حسام القايد في الاخراج، ياسمين الجديدي في الديجيتال. نسلم عليكم الكل ونقول لكم خليكم معنا وبقيت متابعه طيبه لبقيت برامجنا.

0: مغروم.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عزيز عليك بعيد ميلاده، في قوم عيدك اليوم نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة تونسية راضية جربي للارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات والسهرات الفنية والتصدي لكل الممارسات والمحتويات التي من شأنها الإساءة إلى المجتمع التونسي وخاصة إلى صورة المرأة التونسية. وقالت جربي في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء إن لجان التنظيم العمومية والمؤسسات المشرفة على المهرجانات مدعوة إلى الحرص على أن تستجيب البرمجة الفنية لمتطلبات الذوق العامة، وإلى بذل مزيد من الجهود للتصدي للصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر محتويات قد تشوه صورة المرأة التونسية. المتحدثة أكدت أن المرأة تطلع بدور محوري في الحياة الثقافية، محذرة من التساهل مع المحتويات الرقمية التي تتضمن إساءات للنساء، وشددت على ضرورة اطلاع المؤسسات العمومية بدورها في مراقبة الصفحات التي تروج لصور مسيئة للمرأة والتي يشرف على عدد منها أشخاص من غير المختصين في المجال الإعلامي. راضية جربي أضافت أيضا أن العنف الرقمي المسلط على المرأة قد يتجلى من خلال تصوير ونشر لقطات لسعي معجبات إلى التقاء صور مع بعض الفنانين، معتبرة أن الإعجاب بالفنان ينبغي أن يكون من خلال متابعة أعماله الفنية وليس عبر ملاحقته أو التسلل إلى الركحة أو فرض التقاط الصور معه هو. يذكر أن لجنة المصورين الصحفيين بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أكدت في بلاغ سابق أن التجاوزات التي شهدتها بعض المهرجانات خلال السنوات الماضية لم تصدر عن مصورين صحفيين محترفين، وإنما عن أصحاب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي سعوا إلى رفع نسب المشاهدة، مشيرة إلى أن عددا منهم تحصلوا على اعتمادات لتغطية المهرجانات عبر علاقات خاصة بمكاتب الإعلام التابعة لها. ختاما وفي أخبارنا العالمية، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني التطورات الإقليمية والدولية، ودعا نظيره الإيراني لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار
4: www.jawharfm.net

0: فاسمعوا بايلا مع هبة نصيف وأمن الميلادي على جوهرة اف ام.
1: دقائق. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. نموجوا مع الموجه في بايلا رونديفو ان شاء الله باش يجمعنا بكم من توا حتى الاخر الشبكه الصيفيه من توا زاد حتى للسبعه. الرونديفو يكون مع مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهرة فيم كيف على جوهرة فيم تي في، وتسمعونا على الاثير اينما كنتم. دونك تحيه لكم للي شادين اثنين، ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله اثنين زينه في طقس سخون وكيف هكا اجواء حاره. خلينا نقولوا اليوم درجه حراره مرتفعه كيتو الطحينات والأجواء اللي كنا نعطيولكم بعد شوية. ما خنسلموا على ليكيب. أهلا وسهلا ومرحبا بحسام القايد في الإخراج. نحو لك سي حسام، نورمالمون هايرو خرج كون جيتي غدوة، دونك جوست طلة صغيرة وكاو. دونك تحية ليك سي حسام القايد. تحية زادة ياسمين الجميلة اللي تكون معنا في الديجيتال اليوم غدوة، ولا اليوم باركة اليوم كيف غدوة ترجع غدوة تمشي تخدم بيدون لو. دونك تحية لها. نسلموا على مروان سعد في التنسيق العام، نقول أهلا وسهلا مرحبا. ومن قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم رفقكم هبة نصيف وأمين الميلادي. أمين أهلا وسهلا.
2: سنور أهلا وسهلا هبة، مرحبا بالإكيب الكل. برش شغب في الاستوديو، مش عارف علاش يعني بورتون تاو قائلة الناس تبدأ هكا هادية إبويزي.
1: شنو القائلة؟
2: لما على بالعكس يعني الحكاية بالعكس.
1: جنون القائلة بتعرفيش
2: جنون القائلة وبداية العشوية. إن شاء الله حتى السبعة احنا رافقوا كل المستمعين في بايلا.
1: يلا الشامي باش يكون في بليست متاعنا. الشامي اللي يبدو أنه حديث هكا ليزانترنوت سورتو بعد قدومه إلى تونس الثالثة صباحا واستقبال لفان متاعو في المطار. دونك الحقيقة من أكثر الفيديوهات اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي، ونرجو بعد شوية للظاهرة هذية لفان والفنانين، وبصراحة ربي يعطيهم القوة ويعطيهم الصبر. ما تيضا متاع صباح نقوم باش نستدعى فنان ولا باش نتصور مع فنان. يلا سيدي الشام يكون حاضر في البليست متاعنا من غير ما تقوموا من غير ما تصبحوا، احنا يكون الموسيقى الكل والكليبات ديما على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: نرجع معكم من جديد في بايلا. مرحبا باللي التحقوا بنا لوقيت هذا لسبعة مواصلين معكم. الأجواء الصيفية مازالت متواصلة وحديثنا باش يكون خاص بالبرنامج الوطني لتنشيط الشباب على شواطئ 2026 في شط بوجعفر بالتحديد، وذا يدخل في إطار برنامج الوطني وزارة الشباب والرياضة. وتفاصيل هذا الكل مش تعرفوا عليها مع سينابيل الحاج عمر مدير وحدة التنشيط الحي بسوسة. مرحبا سينابيل.
1: مرحبا، يعطيك الصحة، بارك الله فيكم، شكرا للاستضافة ويعطيكم الصحة.
2: نورنا سيدي كالعادة. اسمع، هو موعد سنوي قار خلينا نقوله أكيد. إذا كان ما جيش بحذنا نقوله فما حاجة، وإن شاء الله ما فما كان الخير، سورتو إنه البرنامج يكون دسم وبرنامج تتنوع فيه الأنشطة. نحكيه على تنشيط الشباب على الشواطئ صيفة 2026، وكما قلنا برنامج تتكاثف فيه كل المجهودات من بلدية من معتمدية من أمن وطني بسوسة، وكيف كيف زاد سيادتكم على قدم وساق دونك باش تخدمونا البرنامج هذايا. من أين نبدأ سينابيلي؟
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيكم مرة أخرى على الاستضافة، هذا مش غريب على جوهرة فيم، يعطيكم الصحة. حبيت نقول البرنامج تنشيط الشباب على الشواطئ كيف كيف هو جاء في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة الشباب والرياضة 2035 اللي الأهداف متاعه الترفيه الهادف للشباب والمرافقة والتعريف بالمواهب الشبابية وتشجيعها وتمكين الشباب المستضعف للتعرف والتقرب من ممارسة الرياضة الشاطئية والدفاع حركية على شاطئ بوجعفر، كيف كيف التعريف بالأنشطة المؤسسات الشبابية لاستقطاب المستضعفين والانخراط في المؤسسات الشبابية. كما تعرف سيادتكم المؤسسات الشبابية تخدم على الامتداد العام، وأنا عدنا شباب قيادي السنة كان متميز الحق، عملنا إخراج متاع لفيش وخدم معنا خدمة مزيانة حتى على مستوى الهدايا اللي مش تتوزع في الشاطئ. بارك الله في مرة أخرى زاد بالمناسبة قبل ما نبدأ، شكرا لوزارة الشباب والرياضة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوسة اللي أعطتني ثقة باش لتنسيق هذا البرنامج الوطني. البرنامج فيه برشا متدخلين وضافرت برشا جهود للسلطات المحلية والجهوية، يعطيهم الصحة، اللي شجعوا البادرة هذه من ولاية ومعتمدي سوسة المدينة، الحماية المدنية كيف كيف بلدية سوسة، المنطقة الأمن الوطني، الحرس البحري، وكل المتدخلين، وكالة وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة كيف كيف زاد يعطيهم الصحة. البرنامج فيه عديد من الفقرات، من عاش تحب
2: خلنا نبدأ إن شاء الله الانطلاقة مش كل نهار 8 أوت 2026 أبارتين من مساعتين في شاطئ بوجعفر، وكما قلنا ما شاء الله البروغرام دسم دونك من 8 الى 23 اود ما نش نقولوا كل البرمجه، خلينا نعطيو الخطوط العريضه ونشرهوهم على الاقل نهايرين الاولانيين.
1: اكيد جدا به البرنامج مفتوح لكافه المصطفين الموجودين في شاطئ بوجعفر. وسنا ديما تقول لي انت شنو جديد واش عندنا كاضافه، سنا عملنا الرهن على 1500 مستفيد ومشارك، خاصة خويا مشارك في حملة النظافة. حملة نظافة شاطئ أبو جعفر احنا عملنا ما يقارب على 1500 ساك بوبيل في لي ويكاند اللي خدمناه على امتداد البرنامج. السنة ضعفناه البرنامج بريسك وعملنا 2500 ساك بوبيل لتنظيف الشواطئ، وعملنا كدوات للصغيرات، عملنا اخراج للشباب القيادي، عملوا اخراج ما عادش تشوفوا فيه في الكاميرا
2: اللي الكتيب هذايا مزيان برشا، وتعطيهم زاد هكا باش يلونوا
1: وفيه قصص وعبر زاد على بر الوالدين والاحترام الاخرين والسلامه المروريه وما الى غير ذلك. فيه برشا حاجات اللي ينجموا يستفادوا به الصغيرات اللي يساهموا معنا في حمله النظافه الموجوده يوميا في شاطئ أبو جعفر، نمشي يشاركوا معنا إضافة إلى الألعاب اللي موجودة اللي هي كما الرماية، كما كرة السلة، كما كرة الطائرة، والألعاب الشاطئية الأخرى كما القصور الرملية. هذا البرنامج يمشي مفتوح مبدئيا من ماضي ساعتين حتى الأربعة، ولا من نصف النهار حتى الأربعة، مفتوح لكافة المصطفين اللي يشاركوا معنا. بعد نمشيو في سبيسيفيك معناه نمشيو للشو شوية، ومشاركة الجمعيات الناشطة في سوسة والناشطة في المغرومة، خاصة اللي هو تحت شعار مهرجان الرياضة الشاطئية في نسخته الثالثة. مثلا نحكيه لويت لنوف، نحكيه لويت نوف وكانز، نحكيه على البيتش فولي. بيتش فولي ما شاء الله عاملين صورة مزيانة برشا، فما تروا تيران يمشيوا اون باراليل فيما دي كومبيتيسيون ما بين اللاعبين والمدارج والشاطئ نتاع ابو جعفر ما شاء الله يعج بالمتفرجين الامبيونس حلوه برشا في في شاطئ ابو جعفر كما قلت انت سيادتك في المقهى معناها القهوه الاولى البروج الاولاني بعد قهوه السيرين الامبيونس كانت حلوه المستفيدين الناس استمتعت بالاجواء هذه شو يكونوا يشاركوا معنا اكاديميه النجم الرياضي السياح اللي مشي يشاركوا معنا كيف كيف القدماء زاد باش نكرموهم قدماء لاعبي كره الطايره من مساكن من الساحلين من سوسه زاد كيف كيف من مستير مشي يجيونا باش نعملوا تورنوا للصغيرات وزاد كيف كيف اكاديميه مساكن زاد مش يكونوا حاضرين معنا هذا بالنسبه للفولي كيف كيف باش نعملوا كروس فيت زاد ثمان نهار باش خصوه لليق على الكثافه والكروس فيت تشالنج باش يكونوا مشاركين معنا راني انرجي وذا جانجل باش يكونوا ننسقوا معاهم في مع المصطفين عاملين البارش اشقائنا واخوتنا من الجزائر شاركوا معنا وربحناهم جوائز تذكيريه في المناسبه هذه
2: دونك معناها عندنا 8 و9 و15 دونك هذوما فولي
1: فولي
2: بي
1: 16 باش يكون كروس فيت وكرة السلة كرة السلة كرة السلة كيف كيف كرة السلة الشاطئية لو 22 باش يكون في التنس التنس بيتش ولو 23 باش يكون بالتنسيق مع الجامعة التونسية للرجبي والنادي الرجبي بسوسة عملوا زاد ما شاء الله جمعية ثم ما يقارب على 220 لاعب عملوا نبداو الساعة كيف كيف راه حتى اللاعبين الموجودين نعمل بعد تحية العالم الانطلاقة الرسمية نبدأ في تنظيف الشاطئ وبعد نكملوا زي كيف كيف ننظف الشاطئ باش نعطيه ميساج للعباد والعباد تفرج راهو العقل السليم في الجسم السليم لازمنا نخليه البلاصة نتاعنا نظيفة ونحافظوا على نظافة شاطئ بو جعفر ونظافة مدينة سوسة كي معناها بصفة عامة
2: فما زاد عملية بيضاء في الصافات الأولية فما مسابقات فما كما قلت انتوما دونك أنشطة متنوعة الدواء تكون مفتوحة للجميع خلي الناس تسمع فينا وإحنا أكيد رو شهير أوت تكثر الحركية وانت جبت على أشقائنا الجزائريين إن شاء الله زاد يكونوا بحذينا بأعداد غفيرة دونك الدعوة مفتوحة للجميع هكا ولا
1: مرحبا بيهم الناس كل ومرحبا بالجمعيات مرحبا بكم انتوما زاد جيو تنورونا ومرحبا بكل المصطفين الموجودين في التاريخ كان تحب نعاود نذكر
2: فيه
1: 8 و9 اوت اللي هو ديما نخدموا بريسك سبت وحد باش نضمنوا اكثر عدد ممكن من المستفيدين وتوافد الجمعيات زاد يكونوا بحذانا ويتمتعوا الزوار مدينه سوسه باللامبيونس الحلوه في مهرجان الرياضه الشاطئيه في اطار البرنامج الوطني لتنشيط الشباب على الشواطئ عندنا 8 و9 اوت 15 16 أوت و 22 23 أوت هذه التواريخ اللي مشي يكون فيها البرنامج الوطني لتنشيط الشباب على الشواطئ في ولاية سوسة.
2: يعطيكم الصحة إن شاء الله موافقين نجدوا شكرنا بيان سور لكل المدخلين يعني على نجاح كل عام بيان سور التظاهرة هذيا اللي تعطي إيماج باهية لصغيراتنا لكبارنا للناس اللي تجي لشط بو جعفر لأنه معروف شط بو جعفر دونك قبلة وجهة المصطفين الكل في الصيف دونك يعطيكم الصحة وشكرا لكم خلي لك كلمة الختام سي نبيل.
1: يعطيكم الصحة شكرا مرة لكم أنتم وزاد مرة أخرى وكافة الإطارات الفنية واللي يرحبوا بينا في جوهرة اف ام انتم زاد كمنشطين يعطيكم الصحه الدعوه مفتوحه لكم انتم
2: ان شاء الله
1: زيد تكوروا بحذانا وتمارسوا الرياضه الشاطئيه
2: الركبي سورتو انا مغرومه بالركبي
1: اكيد رياضه نبيله الرياضه الوحيده اللي فيها تروزيم تروزيم بارتي على كل
2: انا غرموني بالركبي في جمال راه الحقيقه نسلم على مدام ليلى غرمتني بالركبي دونك انا
1: جمال شكون موجود بحذانا زاد في عملنا شاركوا معنا فتيات جمال سناش يكونوا ان شاء الله اولاد وبنات من جمال يشاركوا معنا مرحبا بكل المصطفين ما عندناش فائز ولا خاسر احنا اللي شارك معنا الكل فائز راهو شي يمارس الرياضه باش ينظف الشط مش يمارس مش يعمل اكتيفيتي معنا مش يعمل دانس مش يعمل اي اكتيفيتي راهو كنا فايزين خاطر احنا باش نشاركوا في تنشيط ولايه سوسه الجمعيات الكل مع حتى الكومبيتيسيون راهي شكليه كل الناس كل عندها ميداي الناس كل عندها شيء الناس كل عندها تروفي راهي شكليه بور لانيماسيون باش نعملوا تنشيط لمدينه سوسه وبارك الله فيكم مره اخرى وان شاء الله تعدى اجواء احتفاليه وشكرا مرة مرة أخرى.
2: يعطيك الصحة سي نبيل، شكرا لك، نورتنا. هاي سيدي احنا البرنامج حافل، وإحنا زاد عندنا برنامج حافل حتى للسبعة بيان سور. في بايلا شكرا لك سيدي، معك نوصل للأربعة وتسعة وعشرين دقيقة على موجاتنا كالعادة. الرونديفو يتواصل معاكم على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: 45 دقيقة على موجتنا، مازلنا واصلين معكم الرونديفو حتى للسبعة على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في كالعادة. الرونديفو من خلاله نحكي مواعيد ثقافية، عروض، مهرجانات، سهرات، مهرجانات اللي بديت رويدا هكا تحضر في روحها لسهرات الاختتام، ومهرجانات ديجا باش تبدا العروض نتاعها. هذاك علاش تلقاو معنا إن شاء الله بعد شوية كل السهرات والمهرجانات ومديري المهرجانات اللي ينورونا في البلاتو وين تكون جوهرة فيم شريك إعلامي، وحتى زادة من خلال مواكبتنا لسهرات انتوما تحبوها وتسألوا عليها كيما سهرت رامي عايش. هكا ولا
1: سهرت رامي عايش في إطار مهرجان بنزرت الدولي، شفنا الخبر يدور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن رسميا إدارة المهرجان في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك حكيت على وأكدت دونك فيما يخص إلغاء الحفل هذا، وتقول أنه لأسباب خارج على نطاق ومسؤولية المهرجان وإدارته. طبعا حاولت بكل الطرق أنها أنه السهرة تكون موجودة، هي كانت بريفيو غدوة 3-4 أوت، لأنه ظرف طارئ وخارج على مسؤوليتها، تقول هذاك علاش يتم إلغاء وليس تأجيل إلغاء السهرة هذه. دونك حابت زادة تعلم الجمهور اللي ديجا خذا التذاكر متاعه، دونك ينجم يسترجع ثمن التذكرة هذه في شبابيك بايع تذاكر تابعة للمهرجان أو على المواقع الإلكترونية اللي تم عن طريق الاقتطاع. أما يقول قائل شنو السبب؟
0: أي؟
1: حسب مواقع وحسب ما يتم تداوله دونك في علاقة بال دونك الامبريزاريو الشخص يعني
0: الوسيط
1: صحيح الوسيط بين الفنان وإدارته وبين إدارة المهرجان. دونك فما إخلالات للعقد المبرم بين الوسيط والفنان والإدارة متاعه، هذاك علاش إدارة الفنان قررت أنها ما تكملش في الانجاجمون هذا بحكم أنه قالت فما خروقات، وذاك علاش ما مش يكون فما اي عرض لرامي عايش في بنزرت.
0: هو خلينا نذكروا انه مهرجان بنزرت يعني كان من اولى المهرجانات اللي اول ما تم اتخاذ قرار انه ممنوع، مش ممنوع يعني الفنانين العرب حكايه الدوفيز والبنك المركزي وكل ما حكينا عليه قبل بيان سور في علاقه بالفنان العربي والاجنبي اون جينيرال. دونك كان اول المهرجانات اللي تقلقوا لانه كان فما التزامات ما بين الوسطاء هذوما وفنانين عرب، وقالوا كيفاش احنا كيفاش تكون التزامات متاعنا مع الفنانين هذوما اللي يكونوا حاضرين في مهرجان بنزرت. والحمد لله تم التعديل وشفنا اسماء دونك عربيه حاضره في مهرجان بنزرت، ولكن يبدو انه رامي عايش خرج خارج السرب دونك ومش باش يكون في المهرجان، ونعرفوا برشا يحبوه ويتبوه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا انه باش يكون حاضر في اطار مهرجان المناستير، ولكن مش يكون بيان سور في البرمجه الرسميه، وانتم البرمجه الرسميه تعرفوها ونذكركم بها في كل مرة. دونك رامي عايش في حفلات خاصة، نعرفوا انه في سوسة باش يكون في حفل خاص، دونك تنجموا زادة تسمعوا معنا على جوهرة فيم لانه مش يكون حاضر كما قلنا في مهرجان بنزرت الدولي وكيف كيف في بعض المهرجانات الاخرى. دونك هذايا فيما يخص السهرات والمواعيد اللي ان شاء الله نودكم بها في ساعتنا الثانية. ما خليكم مع خد حرير لرامي عايش، اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

where the party's at, and you find that.

0: تسمعوا نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع ولي بسبس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل مخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
3: بيزنس نيوز.
4: بكم تواصل وشركة تونسية لأسواق الجملة تحت أشراف وزارة التجارة تنفيذ مختلف مراحل البرنامج الوطني لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة في إطار تحديث أسواق الجملة ورقمنة معاملاتها، بما يعزز الشفافية ويضمن إحكام متابعة مسار توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري. هذا وستعزز الشركة بعد نجاح المرحلة التجريبية بسوق الخبر والغلال بالمكنين هذه التجربة تحديدا يوم 15 أوت الحالي، الذي سيكون موعدا للانطلاق الرسمي للعمل بهذا المسار من خلال مرافقة سوق الجملة بالبلبة لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية وفي مقدمتها المصادقة الصحية وتطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة استرسال المنتجات الفلاحية. والشركة أيضا لتوسيع نطاق المشروع ليشمل تدريجيا عددا من أسواق الجملة الأخرى وفي مقدمتها الأسواق ذات المصلحة الوطنية من قيروان وجابس وغيرها، مما يدعم مسار التحول الرقمي ويعزز شفافية المعاملات التجارية ويوفر معطيات دقيقة ومحيرة حول حركة المنتجات. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية في المجال الصحي عن تحرير 129 محضر اقتصادي و164 مخالفة صحية وفق ما نشرته اليوم وزارة الداخلية. وقامت هذه الوحدات وفق البلاغ في مجال الأمن العام ب94 عملية حجز، إضافة إلى تحرير 43 محضر عدلي وتقديم 10 أشخاص مفتش عنهم بفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. كما صدر براءه رسمي جمهوريه تونسيه قرار لوزير الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري مؤرخ ب 30 جويل الماضي يضبط مده موسم جني الحلفه لموسم 26-27 في اطار تنظيم استغلال هذه الثروه النباتيه. وينص القرار على ان ينطلق موسم جني الحلفه يوم 1 اوت الحالي ويتواصل الى غايه 31 جانفي 2027، على ان تنجز خلال هذه الفتره جميع العمليات المتعلقه بجني الحلفه ونقلها ووزنها وشرائها. هذا وقدر القرار الكمية الممكن جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10,000 طن. شكرا على المتابعة واللقاء.
3: بيزنس نيوز.
5: جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرية 4 أوت مع مسرحية بابا نويل للفنان محمد صابر لوسلاتي. موعدكم في سهرية 5 أوت مع عرض الفنانة شيمة الهلالي. دعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت عرض 3 أوت مع نوردو. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029 سهرة 3 أوت عرض الراب مع ستو ومؤمن.
6: مش كان برشا بجاية من الأيام خلت فيها مارا.
0: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في.
5: جوهرة جيت سيت.
7: جوهرة جيت سيت.
5: جوهرة اف ام تندونس.
1: برعاية
8: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
9: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: اريدو طور عالمك.
1: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا أسبوع جديد نبداو مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نجاوب على سؤال اللي هو يظهر بيزار شوية لكن ليكسبليكاسيون نتاعو لي توتالمون سيانتيفيك. علاش كي نسكر التليفون ونخليه محطوط في القجر بعد بمدة نعاود نحب نحل التليفون هذا نلقى الباتري فرغت تماما؟ دونك السؤال واضح جدا والإجابة أوضح، واللي برشا منا يعتقدوا اللي كونه كي نسكر التليفون يعني أوتوماتيكمون توقف استهلاك الباتري، لكن الواقع مختلف. حتى وقت اللي التليفون مسكر الباتري تستمر في فقدان جزء من الشارج متاعها بمرور الوقت، وإن كان بمعدل أبطأ برشا مقارنة بأباري تخليه يخدم حتى en mode veille. En fait, فما زوز أسباب رئيسية وراء استمرار استهلاك الباتري حتى بعد إيقاف تشغيل التليفون. السبب الأولاني هو وجود دائرة إلكترونية صغيرونة اسمها الكلوك أند ويك سيركويت، وهي تستهلك قدر ضئيل جدا من الطاقة باش تحافظ على وظائف أساسية. أهم وظيفة أساسية تحافظ عليها هي وقت اللي أنت تنزل على هاك البوتون اللي باش تخدم به التليفون. دونك إذا كان ما فماش هل سيركوي هذا كلوك أند ويك، راهو التليفون ما عادش باش ينجم يشعل. دونك هذاك علاش تقعد تستهلك في الباتري. حاجة أخرى زادة هي تمكن التليفون من معرفة الوقت والتاريخ الصحاح بمجرد إعادة التشغيل. السبب الأكبر في استنزاف الباتري حتى وقت اللي التليفون يبدأ مسكر سيلف ديستشارج، يعني هي ظاهرة كيميائية طبيعية نلقاوها تصير في الباتري الليثيوم إيون اللي تم استخدامهم في التليفونات الذكية. وحتى في حالة عدم استخدام الباتري نلقاوها تفقد نحو 1-2% من الشحنة متاحة كل فترة زمنية معينة، وصديبان من نوعية الباتري اللي موجودة عندك. دونك إذا كانك كنت تخطط للاحتفاظ بتليفون دو سكور والأباري قديم باش تخليه مخبي في القجر لمدة أشهر، الخبراء شنو ينصحوك؟ ينصحوك اللي كانوا ما تخليش الباتري فارغة تماما، ومن جهة أخرى ما تخليهاش شارجي بنسبة 100%. مثلا أبل تنصح بشحن التليفون إلى نحو 50% فقط قبل تخزينه، والنصيحة هذه تهدف إلى تجنب وصول الباتري لحالة معروفة باسم التفريغ العميق وإلى Deep Discharge، واللي تؤدي إلى تدهور دائم في سعة الباتري، شيء اللي باش يقلل في عمرها الافتراضي بشكل ملحوظ وتولي ترسلك تبدل في الباتري، وساعات تلقى سوم الباتري أغلى من سوم التليفون بمرور الزمن. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن
10: جمهر أفضل تندنس.

0: 25 دقيقة على موجتنا. مازلنا واصلين مع ريتم المهرجانات العروض، وكي ما قلنا نحكيو على مهرجانات بديت تحضر في روحها الاختتام، ومهرجانات ان شاء الله باش تكون عروضها حاضرة لجمهورها كيما مهرجان النسيج بقصر هلال اللي باش ناخذوا اكثر تفاصيل ومعطيات على البرمجة وما تحمله من عروض لجمهور اعتاد انه يكون حاضر كيما قلنا وهكا يسهر ويتفرهد ويبدل الجو. دونك شو مخبيت لنا الدورة الجديدة لمهرجان النسيج بقصر هلال؟ التفاصيل مع ضيفنا يا امين توت سويت. هكا ولا
1: اي؟ نعم، مع سي انيس ميلاد. مرحبا سي انيس.
0: اهلا وسهلا.
1: مرحبا سي انيس.
0: مرحبا
1: اهلا وسهلا ومرحبا بك. الدوره 31 لمهرجان النسيج بقصر هلال انطلق دجا البارحة الأولى رسميا،
0: كرنفال وأجواء
1: طبعا الأجواء ما زالت متواصلة إن شاء الله. وخلينا نتعرف على تحدي سنة وشعار بتاتر متاع دورة سنة. سينيس،
2: الدورة متاع سنة دورة بامتياز، دورة بامتياز عملناه بعد انقطاع بخمس سنين. رجعنا مهرجان النسيج سنة طورنا فيه خاصة الكرنفال، كان كرنفال عالمي بحضور عديد الجمعيات الرياضية وعديد الجمعيات الفولكلورية والموسيقية والدماء العملاقة. كان مهرجان متميز جدا بالسيارات القديمة التراكسيون والزي التقليدي. الاختتام متاع الكرنفال اللي دام قرابة ساعتين ساعتين ونصف، اختتام كان بعرض أزياء تقليدية ودي جي حفلها مع في الساحة، ساحة الاستقلال في قصر هلال. هذا الكرنفال اللي صار يوم واحد أوت اللي هو أعلن انطلاق برمجة مهرجان النسيج في دورته 31.
1: السهرات تبدأ
2: إن شاء الله اليوم، السهرة الافتتاح مع الفنان الشباب مرتضى الافتيتي على الساعة 10. التذاكر في طريقها للنفاذ والحمد لله ما شاء الله الشباب لهنا في قصر هلال ومجاورها يحبوا الفنان مرتضى الفتيتي. هذه بالنسبة لحفل الافتتاح. بشتحيه وبستقدم السهرة الأخت الصحفية يسر الخضراوي. وننطلق إن شاء الله من الليلة كما قلت لكم. عنا عروض متميزة وحبينا نلبي كل الرغبات. عنا الراب مع يونغ إير زد في سهرة، وكازو اللي نجح عملوا معنا نجاح ساحق. يعني التذاكر متاعه نفذت قبل بجمعة من الحفل متاعه. وسنا كيف كيف التذاكر قاعدة تتباع بطريقة غريبة ومهولة.
0: نقولوا ما شاء الله
2: ما شاء الله وربي يديم علينا نعمته إن شاء الله ومحبة الناس. احنا راهو فريق العامل على احياء هذا المهرجان فريق متناغم ومنسجم بكلنا موظفين معلمين واساتذه ومديرين، معناها ما عندنا اساتذه جامعيين، معناها فريق كامل قاعد ينشط ويجتهد على انه يرضي الاذواق الكل ويحيي ثقافيا البلاد. كما قلت لنا عندنا عرض اليوم هو عرض افتتاح مرتضى الفتيتي، عندنا عرضين للراب، عندنا لطفي بوشناق الفنان القدير يوم 17، عندنا ان شاء الله غدوه فنان الشعبي هشام سلام، بعد هو عندنا الهد الطلياني المسرحيه الحدث اللي كل ما حضرت في مهرجان كانت كومبلي. وعندنا كذلك عرضين للأطفال، عرض ألعاب سحرية وبهلوانية في ليلة 6 أوت، وعندنا عرض عبودة شو مع الفنان رياض النادي يوم 10 أوت، عندنا يوم 13 أوت إن شاء الله فرقة جزائرية البالي الجزائري حبينا نشاركوا إخواننا الجزائريين معنا، وعنا إن شاء الله هذا يوم 13 البالي الجزائري يوم 13، عنا كازو كما قلت يوم 14، يوم 17 الفنان القدير لطفي بوشناق، ونختتم إن شاء الله المهرجان يوم 20 بعرض صوفي لا يغيب عن الساحة في قصر هلال لأنه دائما مطلوب وديما عندهم جديد هو عرض الزيارة. يعني كي تلاحظ العروض الكلية هي لبات الأذواق الكل، ثم الطربي ثم الصوفي ثم الأطفال ثم الشباب.
0: دونك برمجة إن شاء الله يكون الجمهور حاضر باش يقتني التذاكر باش يتمتع بالسهرات اللي تنطلق العشرة متاع الليل. الفضاء وين؟
2: الفضاء هو المسرح هو الملعب البلدي بخسر هلال. الفضاء السنارة هو مختلف عن الفضاء السنة الفارطة. لأن عملنا فيه انفستيسمون أنه كرينا مدارج خطرة تعرفوا قصر هلال ومهرجان قصر هلال ورغم عراقته ما عندناش فضاء مسرح هواء طلق كما المدن المجاورة. اثنين صرفنا الفلوس باش المتفرج يتفرج بأريحية. عملنا كرينا مدارج وهيئناه مع كراسي باش يكون الفرجة ممتعة ومريحة.
1: وأكدت زاد على حاجة أخرى أنه المسرح مجهز بمولد كهربائي دونك ما
2: أكيد جدا مولد كهربائي معناها كما نقولوا احنا القوة متاعه مرتفعة وجديد ويعني كل الضمانات الأمنية ونشكر لهنا قوات الأمن والشرطة

0: فماش حاجه مهيريا فنيا تلبي كل الاذواق وكم راعيتوا كل الاذواق. دونك ان شاء الله دوره موفقه وناجحه. دوره 31 تتلقى اليوم بعرض مرتضى لفتيتي وك قال لكم راهو التذكر على وشك النفاذ.
1: على وشك النفاذ اي نعم.
0: وين يلقاو لي تيكي؟
1: لي تيكي موجودين عندنا 7 نقاط بيع. عندنا موجود عند سي كمال نجيمه مصور الكوليزي. عندنا تيليكوم حي الرياض، تيليكوم صياده، سوبرات عرفات، مكتبة مريم، عندنا دراك ستور حنا بعد. هذم النقاط البيع مع وجود نقطة بيع أمام الملعب البلدي وقت العرض.
0: تري بيان. ان شاء الله موافقين.
1: يعيش كل هنا بربي سامحني. نحب نشكر شكر خاص جدا جدا جدا لكل الإعلاميين والصحافة المكتوبة والمسموعة على اصطفافهم الى جانبنا في انجاح هذه الدوره.
0: وما نجموش حتى مهرجان ما ينجح الا ما يكونوا الاعلاميين والصحفيين وحتى زاد اصحاب الصفحات المحترمه يكونوا موجودين ويعملوا تغطيه. دونك تكون بمهنيه وحرفيه خلينا نقولوا تنقل الاجواء الكل. دونك تحيه لهم من في تونس الكل بيان سور. نعرفوا ما شاء الله نسق نتاع المهرجانات ومتاع العروض. دونك باش نتبعوا العروض من خلالهم هما. دونك ما نجمو كان نقولوا لهم يعطيكم الصحه على كل ما تقوموا به من عمل. شكرا لك سيدي.
1: شكرا لكم حتى انتم وبارك الله فيكم جوهره اسام. يعطيكم الصحه على هذه اللفته الكريمه وعلى موكبتكم لكل المهرجانات وخاصه مهرجان نسيج بقصر هلال.
0: اكيد اكيد نكونوا حاضرين ان شاء الله باش نواكبوا وباش نتبعوا كل مهرجاناتنا وان شاء الله ديما تونس حافله وتعيش على وقع السهرات الفنيه. تفضل سيدي.
1: ان شاء الله يعيشك. ونحبوا نوجه للجمهور المستمع لجورة أفام إنه فما تذاكر للربح في برامج جورة أفام خاصة بمهرجان نسيج بقصر هلال.
0: بيان سور لي تيكي للربح وتو نعطيهم بعد شوية السهرات اللي نجم يكونوا حاضرين فيها لأنه جهرة فهم تكون شريك إعلامي في مجموعة من السهرات والمهرجانات. دونك باش نكونوا قراب من مستمعينا ومستمعاتنا. شكرا ليك سيدي الفضل. معاك نوصلوا لل 35 دقيقة ترجو تلقاو البرمجة كاملة لمهرجان نسيج بقصر هلال الدورة 31 على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرة فهم. عرض الليلة مرتضى لفتيتي. امشيو وتفرجوا اقتنيوا التذاكر وتمتعوا ببقية العروض. احنا مازلنا مواصلين معاكم. Rendez-vous à 7h.

0: أسمعكم معكم من جديد في بايلا. مرحبا باللي التحقوا بنا لقيت هذا العروض الفنية متواصلة في إطار مهرجان القنطاوي في دورته الجديدة سهرة الليلة 3 أوت مع يانجر زيد سهرة الراب وتذاكر للربح. أنا زوز تذاكر للربح تبعثوا من توا SMS في حرف جي على 85 990 وإن شاء الله تكونوا من الفائزين. نذكر السهرة باش تكون الليلة مع يانجر زيد في ملعب بعلي لحوار حمام سوسة.
1: يلا خلينا نمشيو السهرات بما انه حكينا على السهرات وبدينا بالقنطاوي. دونك خلينا نذكركم في اطار الدوره 60 لمهرجان الحمامات الدولي اللي انطلق من 12 جويليه الى غايه 13 اوت. تتواصل العروض اليوم حفل الفنانه التونسيه بثينه النابولي. نحكيو على عروض زاده باش تكون في اطار الدوره 44 لمهرجان بوكانين الدولي اللي بدا نهار 26 جويليه يتواصل الى غايه 13 اوت. عاد الطريق المالوف لمشاركه سفيان الزيدي من تونس وعباس ريقي من الجزائر ورضوان شابك من ليبيا. الدورة 20 المهرجان الصيفي بأريانا من 29 جويلية إلى 7 أوت. نحكيه على حفل الفنان رؤوف ماهر. نمشيه للدورة الرابعة لمهرجان نسمات المتوسط بحلق الويد من 30 جويلية إلى 13 أوت. عارض فرجة وغنائي بعنوان ملحمة قصر الثرى لحافظ خليفة. أما الدورة 31 لمهرجان الياسمين برادس اللي انطلقت نهار 26 جويلية إلى غاية 21 أوت. نحكيه على عرض فيزا لكريم الغربي. الدورة 62 لمهرجان تبرق الدولي من 25 جويلية إلى 8 أوت. سهرة للفنانة أمينة فاخت. ولعل هذه السهرة يمكن الوحيدة في إطار مهرجانات صيفة 2026. الدورة 46 مهرجان صفاقس الدولي من 21 جويلية إلى غاية 17 أوت. عرض للفنان السوري الشامي. الدورة 51 لمهرجان أم الزين الدولي بجمال اللي انطلق من 25 جويلية إلى غاية 22 أوت. اليوم عرض لفنان الراب نوردو. الدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي من 22 جويلية إلى غاية 5 أوت. وبدأت العروض بشوية بشوية يعني نختتموها. نحكيه على عرض ووليد الطلياني. الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي اليوم سهرة فنية بمناسبة 50 المهرجان. الدورة 38 لمهرجان السنابل الذهبية بالكريب تتواصل إلى غاية 6 أوت. مسرحية ميراوش لمحمد منير العرقي. والدورة 39 أي كمل
0: أعطيني غناية لوليد الطلياني. غناية واحدة
1: ما عنديش فكرة
0: ولد الطلياني دوك يلا
1: لولد الطلياني. ولد الطلياني. الدورة 39 للمهرجان الصيفي بالمرنقية اللي انطلق من غرة أود إلى غاية 5 أود. العرض المسرحي العريسي خيال جميل. والدورة 12 لمهرجان حومتنا فنانة من 31 جويلية إلى 7 أود. عرض سلام وشعر. دونك هذه العروض. ولد الطلياني هي مسرحية ما هوش وليد الطلياني. دونك صلحونا بربي في الويب صلحونا
0: مكتوبه بالغلط
1: صحيح. ولد الطلياني مش وليد الطلياني. ولد الطلياني مسرحيه وقاعده تعمل في جوله في
0: فما رضا الطلياني نعرفه
1: حتينا انا جاي في مخي رضا الطلياني. كل ولد عمو قلت هلك حبي ولي فنان. دونك ولد الطلياني المسرحيه اللي قاعده تعمل في جوله في مهرجاناتنا التونسيه. تنجموا تمشيوا تتمتعوا بالعرض هذايا واحنا اكيد مازلنا باش نتمتعوا بعروض اخرى تهزنا بعد شويه في ساعتنا الثالثه الى مساكن ونحكيوا على سهرات انطلقت وعروض فرجويه يكون الجمهور على موعد معها. كل التفاصيل بعد المتابعات نتاعنا الاخباريه. دونك خليكم معنا. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسفول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: برعاية
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
0: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك. جوهر صباح
3: ست على جورة فاهمة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جورة سبور. البداية مع خليل العياري وإن أعلن فريق باريس سان جيرمان على إعارة اللاعب إلى نادي دونكيرك لمدة موسم واحد. أذكر أنه خليل العياري سبق له أنه انتمى للملعب التونسي، وقع العقد 5 سنوات مع فريق البي اس جي ولعب في فريق الرديف 13 مقابلة الموسم الماضي. فحوى الاجتماع بين وزير الرياضة والإطار الفني بقيادة المدرب طبعا معين الشعباني اللي أشرف عليه وزير الرياضة صادق المورالي، وتم خلال الجلسة الاستماع إلى ما طالب الإطار الفني، وتمأن الإطار الفني أنه كل الجهود متوفرة من أجل توفير ممهدات النجاح. من المنتظر تقديم معين الشعباني في ندوة صحفية الأسبوع القادم. النجم الرياضي الساحلي وصل الفريق التدريبات بقيادة المدرب كريستيان براكونين. ذكر أنه الفريق كان انتصر البارح في أولى الوديات على الترجي الجرجيسي 2-0. أسامة عبيد من المنتظر أن يدخل في تربص في حمام بورقيبة يضم العديد من العناصر الشابة والانتدابات الجديدة. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن على مواجهة ودية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، مواجهة دولية ودية ضد نادي سان بيدرو الإيفواري يوم السبت القادم على ملعب الطيب المهيري بحضور الجمهور انطلاقا من الساعة 5. الترجي الرياضي التونسي الفريق يواصل التدريبات بقيادة ريغي كان في لعب غدوة مواجهة ودية ضد الحزم السعودي في البارك بي انطلاقا من الساعة 5. الفريق في مفاوضات مع عدة عناصر على مستوى مركز الظهير الأيسر، في مفاوضات مع فورة السلطاني، فما مفاوضات أيضا مع ريبيرو متواصلة، مع كاستيو متوسط الميدان في انتظار الأعلان الرسمي من الصفحة الرسمية. النادي الافريقي من المنتظر أن يوصل المهاجم كانغ، مهاجم كاميروني 25 سنة لتعويض فراس شوات، لعب الموسم الماضي مع الملعب المالي، سجل 5 أهداف في مسابقة دوري أبطال إفريقيا وسبق له أنه انتمى لنادي بورتو البرتغالي. سيباستيان تونيكتي يلعب بعد شوية انطلاقا من 7.5 أولى مواجهته في الدوري الأسكتلندي مع نادي سيلتك. يذكر أنه تونيكتي لعب الموسم الفارط 32 مواجهة، سجل 4 أهداف وقدم 3 أسيست وتوج بلقب الدورية. محمد صلاح في مفاوضات متقدمة مع نادي ترابزون سبور بعد ما كان قريب من نادي بشكتاش، وعنده عدة اهتمامات من أندية أوروبية كما أتليتيكو مدريد وأيضا نادي الاتحاد والهلال السعودي يرغب في ضم الفرعون المصرية. منتخب كرة الطائرة للفتيات تحت 17 عام سافر اليوم للتشيلي لخوض غمار بطولة العالم التي تنطلق يوم 6 أوت وتتواصل إلى غاية 16 أوت. أمين الله القاسمي لاعب كرة اليد اللاعب السابق للنجم الساحلي وأمل حمام سوسة أمضى مع نادي فيلنوفي لوبي المتواجد في الدرجة الثانية الفرنسية عقد وين أعلن عليه الفريق اليوم. ديما مع كرة اليد أيضا نسرة بولبا تعاقد مع 2 لاعبين هما هيثم رزيق قواوي وأيضا زبير السيس. كان معكم رامي نصر في جورة سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
2: سيتي جورة سبور. جورة سبور avec l'équipe sport.

ضل زمان ما خجلتش من وحدة بتطلع فيه. لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي. عامل حالك مش عارفاني. طيب اوكي ماشي يا غالي. اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعرف.

0: طلعنا لكم في بايلال رانديفو متواصل مع العروض مع السهرات مع المهرجانات، وهو اللي متعود بالتليفون هاو قاعد عامل لي امبيونس في جاره اف ام تي في عدنان خلف الله. دونك اللي يكون حاضر معنا ما يجيش وحده، يجي بنا مدير مهرجان. واحنا نحكيه في الاوف قال لي مهرجان مساكن ومندراك مهرجان في دوره جديده، هي دوره 33 كما قلنا انطلق من 29 جويلة يتواصل الى غايه 22 اوت. دونك مدير المهرجان سيد خالد ذكر يحكي لنا اكثر على التفاصيل وكصلح لي اللقب
1: ذكر صحيح
0: هكا قلت صحيح. احنا مقبله نحكيوا على النوستالجي نتاع المهرجان، قال لي مهرجان مساكن الاسماء اللي كانت تجي ونتصور زاد الدوره هذه كيف كيف باش تحافظ على نفس الرونق هكا ولا
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: شنو حوالك تي خالد؟
1: لاباس الحمد لله عايشك. ان شاء الله هذه اول زياره لي للجوهره فيهم، ان شاء الله تكرر الزيارات هذه في ان شاء الله يكون مهرجان مساكن مهرجان دولي السنه القادمه ان شاء الله، نطمح يكون مهرجان دولي ان شاء الله.
0: ان شاء الله في عدنان خلف الله. اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا
0: شنو حوالك؟ جينا قدمنا غنيه اما تو جبنا بجيل مهرجان.
2: جينا بالمهرجان اليوم. نحب نشكركم الساعه جوهره اف ام، فريق جوهره اف ام الكل على تشجيعكم للتظاهرات الثقافيه بصفه عامه وعلى دعمكم لولايه سوسه بصفه عامه بمهرجاناتها سوسه والمستير.
0: بيان سور احنا تونس الكل نغطيو كل المهرجانات ومحلاكي هكا تكون الثقافه باختو، ننشروا الثقافه ديجا نتاع انك يكون فما تظاهرات ونشجعوا كبارنا وصغارنا باش شويه يتفردوا. دونك خلينا نحكيوا على الدوره 33 لمهرجان مساكن الصيفي. انطلقت الدوره سي خالد؟
1: انطلقت الدوره يوم 29 جويلة بنوال غشام، عرض نوال غشام اللي صار به الافتتاح. كان الحظ كان متميز. اسم كبير، فنانه كبيره ياسر نوال غشام. بعدك نهار 1 اوت كان عندنا عرض زاد يلا جمهور يغني تاع فتح جدي، فتح جدي
0: والفرقه نتاعو
1: الفرقه نتاعو. عندنا العروض المتبقيه، قعدت عندنا عرض راب يوم 6 اوت. عرض شبيبي راب في 11 فنان راب.
0: حلو الكونسيبت.
1: كونسيبت حلو ياسر، كل واحد يغني الاغاني المشهوره نتاعو ياسر. عدد كبير محليين وايضا من الساحه الكوليكي نورس عدنان رائف ام دو اف وغيرهم خالد ارابيكس اس بولو اس. ياسر فنانين تلموا بعضهم حبوا يعملوا كونسيبت مزيان وحاجه مزيانه ياسر.
0: هذه نهار 6 اوت
1: 6 اوت وبعدك عندنا كريم الغربي يوم 7 اوت. العرض فيزا المعروف هو اخر عرض له مش يكون السنه ان شاء الله، مش حاضر حاجه جديده كريم الغربي. بعدك عنا ال 11 عن عرض الأطفال، عملنا عادة في مهرجان مساكن إنه نشاركوا الأطفال في المهرجان، يكون 8:30 بكري يحضروا الأطفال كل مسرحية وتنشيط وكل. فماش مي خاطر حابين يكون مساكن الشرائح الكل موجودة
0: بيان سور، للكبار والصغار
1: والتيب نتاع الموسيقى والمسرح وكل كي موجود، فهمت. بعدك عنا عرض الجليل اليوم 15 أوت 15 أوت 17 مساء كيفيف. بعدك عنا عرض جنجون 18 بعدك عندنا رادي 22 اوت ان شاء الله.
0: تري بيان. دونك العروض فيها راب، فيها بدينا بنوال غشام طربي
1: صحيح.
0: وفما زاد الصغيرات دونك برمجه خلينا نقولوا تلبي كل الاذواق
1: هكا وشرائح زادك
0: وشرائح. دونك الاختتام نهار 22 باش يكون
1: بعرض راب رادي
0: رادي دونك باش يكون حاضر، سينو باش يكون في مسرح الهواء الطلق بدار الثقافه علي بن خليفه دار الشعب.
1: دار الشعب هذيك يسمى دار الشعب سونتر فيل، المواصلات كل موجوده، كل شيء متوفر حتى للصباح. كل شيء متوفر ان شاء الله.
0: تري بيان. انت لقت العروض معنا كيف شفتوا النسق مع نوال غشام ومع العرض الثاني؟
1: كيف
0: يعني الحضور الجماهيري؟
1: بدي الحضور به من البدايه، نوال غشام كانش الحقيقه ما سمعوش به الناس الكل، لكن بعدك في العرض الثاني نهار 1 اوت كان حضور جماهير متميز. الحضور توكي بار اكزومبل كمال عرض الراب ولا سوا كريم الغربي بدينا نبيعوا في التذاكر، حضور متميز مش يكون بريسك فما تساكر قريب توفانا معنا باش نعملوا بلان ان شاء الله قريب، فهمت. الكلاسيك والكاية تعبى ان شاء الله كيف كيف، فما عرض زاد جليلي زاد كيف كيف، عرض جنجون كيف كيف، يستناو في التذاكر ما سيبناهمش قريب ان شاء الله نسيبوهم. ان شاء الله مش يكون حضور متميز كبير ياسر السنه هذه
0: ان شاء الله. نقاط البيع وين ينجموا ياخذوا التذاكر نتاعهم؟
1: هي اغلب التذاكر تباع قدام دار الثقافه، وعندنا بشير لاندولتسي الاي تيك زاد يبيع في مساكن. هذيك نقطتين اكثر نقطة
0: داكوغ اللي تلقى فيه. علاش قبيله كي بدينا احنا الحوار نتاعنا قلت لي مهرجان مساكن راهو كانت الاسماء وكانك هكا تتحسر على نوستالجي كبيره. دونك هذا نزيدو ناخذوا بعيون الشباب بيان سور بين الامس وبين الحاضر واليوم كيفاش يشوفوا مهرجان مساكن؟ ما علاش
1: كان حضور؟ كان مهرجان مساكن معروف، كان ثاني مهرجان في سوسه بعد ولايه بعد سيدي الظاهر. كان حضور كبير ياسر ديما يواكبوه بعد الغياب بعد ما صارت الثوره وصرتو بعد كورونا. والاربع سنوات ما تقامش، دونك غاب الجماهير مشاو خاطر قريه قريبه المهرجانات الاخرين، قريبه من السير، قريبه حمام سوسه، قريبه توكي هرقله ديجا، سوس مع مستير كل كي. دونك الجمهور مشاو تفرقوا على الواحد وخذوا
0: اللعب.
1: دينا بالاولى رجعناه بشويه بشويه حتى لين السنه بدات الجمهور يرجع وبدا يعطي فيه الثقه. وان شاء الله عم جاي نرجعوا نعملوا مهرجان دولي او دوره ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله كلنا ثقه انه اذا كان فما ايكيب هكا تخدم على المهرجان هذا ان شاء الله يكون مهرجان دولي
1: عدنان. نستقطبوا الناس الكل كي كما عدنان توكي في الاعلام وغيره وغيره.
0: اللي يعجبني في في في عدنان خلينا نقولوا معناها صاحب صفحه مرايا تي في الحقيقه، صفحه اللي تنقل هكا الاجواء الايجابيه على سوسه وعلى تونس الكل. واليوم في كل مره ناكد انه راهو فما دور مهم يقوم به الاعلام هذا مما لا شك فيه، صحافه واعلاميين. دونك شكر موصول لما قاعدين يقدموه، وزيد صفحات اللي اليوم تخدم بحرفيه وتنقل في صور الحقيقة اللي يمكن جالية، لأنه مرايا تي في هي صفحة بديت هكا بفكرة بسيطة خلينا نقوله. نعرفوا مساكنية ما شاء الله الكلهم في نيس، الكلهم في فرنسا، دونك هو بدأ يقرب في الأجواء ما بين الجالية التونسية في الخارج وبين
2: هكا بدينا
0: هكا وتوا وين وصلنا.
2: بدينا بفكرة بسيطة، احنا بدينا بفكره بسيطه انه نقول لهم حتى يقول لي صور لي الشارع نتاعي في الموبايل
0: تلمو يتوحش ومساكن.
2: مشيت لهم بالفكره هذيك عجبتهم كملت فيها وليت ننقل في كل شيء كالكسوة في للداخل وللخارج. واحنا نحبوا نشوفوا مساكن، اني قاعد نشوفها مساكن مش قاعده تقدم، شفتها وخرت بارابور لقبل، ونحبها تقدم خير من قبل وتزيد تقدم. تونس كاملة احنا بلادنا
0: كلنا بيان سور كل واحد تحسو يضرب على درب وجيته
2: نحبو دينتو. شوف كلك سوا رياضيا ولا ثقافيا ولا في العديد من المجالات الاخرى، مدينة مساكن اليوم ماهيش قاعدة تقدم. لازمنا نعرفوا الداء باش نعرفوا نعالجوه. فوالا هذه هي، نحبوا نشوفوا بلادنا خير، نحبوا نشوفوا مهرجاناتنا خير. مدينة مساكن مدينة ثقافية ما شاء الله، عندنا دار ثقافة وعندنا مسرح ما نلقاوش في العديد من العمادات والمعتمديات الاخرى. عندنا مستشفى ما فماش في برشا جهات اخرى، نقدم تحيه مستشفى الجهوي بمدينه مساكن، لما ما شاء الله نعتبره فريد من نوعه كمعتمديه في مدينه مساكن ما شاء الله. مساكن برجالها ومازالت برجالها وبنساها، كي نقولوا نساها نقولوا رجالها، نقولوا نساها ورجالها
0: بيان سور.
2: فوالا ما نقصيو حتى حد بشبابها ببناتها بصغارها بكبارها
0: كفاءتها.
2: ليسونسيال نحبوا بعضنا، بربي نحبوا بعضنا، ونقدم تحيه للفنانين والناس وضيوف اللي جاوا الكل. كي نهبطوا صوره ونهبطوا فنان ولا نهبطوا اي شخص نقصوا من التنمر ونحبوا بعضنا ونشوفوا الحاجه الباهيه، راهي فما برشا حاجات باهيه قاعدين كلك سوا اني ولا خالد ولا الناس الكل. قدم له تحيه سي خالد زقر اللي تعب على المهرجان والهيئه اللي معاه الكل، لكن احنا نطمحوا لما خير سي خالد
0: طبعا ان شاء الله،
2: ونحبوا نشوفوا حاجه ما خير.
0: هذا يلوم فكره وقاعده
2: اي كهو هو ممثل ممثل هيئه المهرجان ممثل هيئه المهرجان، مش معناها مهرجاننا خايب، مهرجاننا باهي وقاعد يقدم
0: بيان سور،
2: لكن ديما نحبوا نشوفوا خير
0: ان شاء الله.
2: نحبوا نشوفوا مدينه مساكن في الصداره.
0: باهي اسمعني خلنا نعطيه هلا، لو كان جيت انت مدير المهرجان في مساكن الدوره هذه
2: الاسماء
0: اللي تجيب هاي المهرجان خلينا نشوف
2: الساعه في الهيئه. نبدا بالهيئه الساعه
0: المشاكل اللي بربي عندنا.
2: لا مش مشاكل مش مشاكل احبابي واصحابي الكل، ترافاي كاميرا دابري. الانسان الانسان المناسب، الشخص المناسب في المكان المناسب. كل انسان يقوم بدوره.
0: اعطيني برمج البرمجه، شكون الاسماء اللي تطمح انت تكون في مهرجان مساكن؟ هاي
1: قالي عليهم بك
0: بالحق.
2: هي تصورات
0: مش عارفين التصور. اعطينا تصور سريع.
2: مش هكاك قدموا لهم تحيه الفنانين الكل اللي جاونا ما شاء الله عليهم.
0: نوال غشيم شفنا
2: نوال غشيم ما شاء الله من الاصوات، كي نحط قولوا نوال غشيم نقولوا صوفيا صادق نقولوا ما شاء الله، معناها صوت
0: توانسه اسمائنا التونسيه اكيد نفتخروا بها ونفرحوا كي نشوفهم في المهرجانات.
2: صوت كيفاش يلعلع الاداء نتاعها ما شاء الله، برشا ناس تفاجات علاش خاطر نوال غشام كانت غايبه غابت مده ورجعت.
0: اعطيني اسماء اخرى، اعطيني مثلا.
2: احنا حكينا على نوال غشام في الحاضر تو في المستقبل.
0: في المستقبل اعطينا تراه في البرمجه، خلي عملنا برمجه 34
2: مهرجان لازم يكون فني بيان سور، زاد في نفس الوقت تجاري.
0: اي دخل شويه فلوس
2: دخل فلوس باش دخل الفلوس للمهرجان باش نجمو نقدمو فوالا حاجه تحبها الناس
0: مثلا ما حبش يعطيني اسم
2: رؤوف ماهر باغ اكزومبل
0: اي مثلا اي
2: مثلا نقدم له تحيه مرتضى الفتيتي
0: اي
2: مثلا وبرشا فنانين اخرين معناها برشا موجودين في
0: اكيد
2: تونس.
0: احنا ان شاء الله تكون البرمجه 34
2: عدنان خلف الله
0: تغني
2: علاش
0: عمل كنا غنيه استنى تحب
2: تحبش تعرف
0: عمل الغنيه يحب يعمل مهرجان لا لا لا
2: كما نجمش نعمل عرض عام الجاي
0: اخو نستناو
2: نجمو نعملو
0: اه اسمع حدي فيه اخدم على روحك من العام الجاي
2: نجمو راهي
0: سي خالد نشوفو نحطو
1: محضر اربع غاني جد عندي
2: مراي تي في بدات بقاعده كيما هكا
0: باهي مالا نشوفو عرض ان شاء الله
2: والله اعلم احنا نحكيو تو راهو ما قلناش باش نعملو
0: ان شاء الله
2: اما اللي عند ربي مش بعيد
0: اكيد ديما
2: ديما نقولو ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: نقول لك حاجه هبه الحاجة اللي تعلمتها من الدنيا هذه لا عمرك تستصعب حاجة عليك
0: صحيح ديما قول
2: الحاجة اللي تقول سهلة راك مش تغلبها
0: صحيح
2: أي حاجة الحاجة اللي تقول صعيبة عليا صعيبة عليا راهي مش تغلبك حتى كي تكون سهلة
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطينا هكا على قد طموحاتنا ونسعى وبيان سور
2: ربي حاجة أخرى
0: قل لي
2: ربي نداء هما ما همش مقصرين
0: إيه
2: والله ما هم مقصرين
0: إيه
2: تحية لرجال ورجال أعمال والمجتمع المدني والهلال الأحمر التونسي والكشافة والبلدية والمعتمدية وكل واحد قاعد يسمع فيها في داره بدون استثناء مسؤولين
0: والأمن زادة ايه
2: والأمن
0: ايه
2: خاطر ما شاء الله اليوم قاعدين نشوفوا في تنظيم أمني تنظيم أمني مروري محكم الحمد لله قاعدين نعيشوا في أمن اليوم في ما شاء الله نشوفوا كرنفال أوسو ومهرجان أوسو اليوم بالخمسة متل في فيه والحمد لله معناها ما فماش حتى إشكاليات صغار
0: الحمد لله الحمد لله نجاح
2: لكن خلينا نرجع للموضوع المساج اللي حبيت نوصله راهم مهمش مقصرين مدينة مساكن واقفين لها رجالها مدارسها
1: بالجمعيات
2: وكل لكن احنا نطلبوا من رجال أعمال مساكن باش يدعموا الثقافة ويدعموا مهرجان مدينة مساكن نطلبوا من رجال أعمال مدينة مساكن اللي مهمش مقصرين وراهو كل شيء ولا بتكلفة تكاليف باهظة حبوا كي نعاونوا بالفم والملاء مبالغ محترمة
0: جيبوا شوية دوفيز
2: جالتنا بالخارج رجال أعمال مساكن بدون أسماء
1: عندهم وزن كبير
2: عندهم وزن كبير وعندنا أسامي ما شاء الله على المستوى الوطني والعالمي اليوم في مدينة مساكن مساكن كبيرة ما شاء الله مساكن الأشراف بلادي وأعتز بها ونحب نشوفها
1: حتى عندنا رجال أعمال بالخارج زاد كبار في أمريكا في كندا في فرنسا في ألمانيا
0: دونك أدعموا المهرجان بما أنه جبدنا على الفلوس المهرجان الميزانية متاعو نجمو نعرفو
1: الميزانية توكا ما نجمش حدوها قريب إن شاء الله خاطر فما دعوة باش تجينا
2: نقول حاجة مسالش علاش يقولوا في مدينة مساكن الناس ما تحبش بعضها القراب في بعضهم
0: والله ما قال حد
2: يقولوا برشا ناس يقولوا نخرج للشارع يقولوها برشا الكاميرا هذه تغزر لي
0: هذيك لا والله سكرنا
2: الكاميرا
0: هاي بلا هذيك
2: سكرتها
0: سكرنا اسم الكاميرا
2: علاش يقولوا علينا نكرهوا بعضنا في بعضنا وما نحبوش البراني ما غريب الا الشيطان وما الشيطان الا غريب فماش حد براني ونحبوا بعضنا ونحبوا لبعضنا الخير ومحلانا
0: ومحلانا تونسي الكل
2: وشاذ يحفظ ولا يقاس عليه كعبتين وكعبه ما ناخذوش عليهم
0: رسالة هو وجهها انا ما عندي فيها حتى علاقه انا تونسي الكل يحبوا
2: بعضنا نحبوا بعضنا الناس الكل هذا اللي حبيت نوصلوه الفئه الاخرى القليله القليله القليله راهي مريضه وربي يشفيها
0: ان شاء الله ربي ان شاء الله يحنن القلوب على بعضها
2: خير وندزوا مع بعضنا الناس الكل
0: ان شاء الله ومهرجانات ندعموها وهذه دعوه زاده للناس تسمع فينا هذا مثقف هو شهي معناها شهرين ولا شهرين ونص في الصيف اخرجوا مشي وتفردوا مشيوا للعروض للسهرات دونك ادعموا مهرجاناتكم خليكم مع الفرح
2: عيشوا بالفن
0: صحيح خلينا مع الفرح
2: عيشوا بالفن
0: وتونس بلد الفرح
2: دائما ما خرجتش من السياق ولا حاجه
0: لا لا امورنا واضحه بيان سور خذ راحتك يا مرايا خذ راحتك يا
2: والله ما احلاكم جو راهي فاهم والله
0: خذ راحتك
2: الكل زاد
0: ريت سونز اكسبسيون
2: والله سونز اكسبسيون
0: انا خلي سي خالد يقول كلمه مسيك
2: ادعموا مساكن يا رجال اعمال في الثقافه وفي المهرجان
1: وسبق وجه الشكر لرجال اعمال مساكن وجه الشكر لبلديه مساكن للسلطه المحليه بالسيد المعتمده حليمه الحامدي في كل ما دعم مساكن حتى البلدية زاد ما قصرتش بالكل قامت بتهيئة الفضاء بتنظيف فما حاجه توصيل كهربائي لوتيكام تاع مساكن زاد كيف كيف كانت واقفه معنا المجتمع المجتمع زاد المدني الجمعيات كمال المنظمات كمال الهلال الاحمر بمساكن فرع مساكن زاد كره السله بمساكن جمعيات رياضيه الاخرى سواء كره القدم او السله او الطائره كل كانوا واقفين وحبوا يوقفوا وحبوا يعملوا عروض معنا باش يدعموا جمعياتهم زاد اللي هم جمعيات رياضيه زاد تشكو ياسر من المشاكل الماديه زاد كيف كيف حبوا يدخلوا شويه فلوس في اطار المهرجان يعملوا عروض ويكون مداخيل كما عملنا في الهلال الاحمر عملنا عرض كانت مداخيل نتاعو كل الهلال الاحمر زاد كيف كيف عملنا مع الباسكيت كيف كيف عرض مش كل مداخيل كل كيلي لهم فهمت ان شاء الله زاد جمعيات كل كل مع بعضها وان شاء الله في
0: ان شاء الله
1: قدموا الخير تفضل
0: تفضل يا عدنان
2: فما حاجه نحب نعقب عليها ايه؟ احنا حكينا على عروض كبيره لكن ما عندناش فضاء يتسع هذه العروض
0: هذه كل اسمان شنو رايكم نحن نمشيو نعملوا ريونيو تو نحكيو للدورة 34
1: نحبوا على الساد بحق
0: احنا نحكيو احنا تو على الدورة 34 نحضروا لما بعضنا للدورة 34
2: ان شاء الله
0: انا وانتي وعدنا ان شاء الله
1: بالعكس
0: انا
1: مش حابه تكون معنا ان شاء الله
0: ان شاء الله احنا
2: نحب كل حاجه في كل زاد مثالش شاركت ما شاء الله مع هيبه في مهرجانات ما شاء الله عليك في خدمتك برافو وفرحانين اللي احنا معك
0: يعيش والله يعيش فرحانه برشا اللي انتم بحذايا
2: والله بالحق برافو
0: يعيش
2: تحيه لمهرجان هرقل الدولي زاده اللي كانت فيه هيبه ومهرجان جمال وان شاء الله
0: ومساك العام الجاي ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: نحاول
2: ان شاء الله اي علاش لا
0: يعطيكم الصحه سي خالد شكرا لك
1: شكرا
0: عدنان عدنتي ولد الدار هكا
2: عدنان يجيب لنا كان مزيان
0: هكا هو رايتي
2: انا نصور ونبعث لك
0: اي برا تو نعملوا تو نصور ونحكيو في الكونترا اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع الغونديفو حتى للسبعه
2: شكرا

touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: 46 دقيقة على موجتنا، مازلنا واصلين معكم الرونديفو حتى للسبعة. خلينا نحكيو على مهرجان انطلق وعروضه انطلقت الحقيقة. وقت اللي نقوله مرتضى الفتيتي أكيد نحكيو على شباب يقتني التذاكر باش يمشي يحضر لعروض مرتضى الفتيتي، فما بالك عرض افتتاح. ونحكيو بالتحديد على كما قلنا مهرجان أنفيذة الصيفي دورة التاسعة اللي انطلق نهار 28 جويلية، تتواصل لغاية 13 أوت، مع مكرم السعيدي نائب مدير المهرجان. نزيدو نتعرفوا على بقية البرمجة. أهلا وسهلا ومرحبا مكرم.
1: تحية لكل مستمعي جوهرة فهم.
0: شكرا ليك، مرحبا بك على موجات الدنيا ما فيها. جوهرة فهم تكون شريك إعلامي كما قلنا زادة في مهرجان أنفيذة الصيفي. دونك نعملوا هكا ريكاب لبداية العروض، واليوم نحكيو على عرض عشاق المحفل. دونك الماجوريت اللي كانت نهار 28 نهار 30 مرتضى الفتيتي وبقية العروض. يلا
1: والله كما كنت أشرت كنا عملنا الافتتاح بمجولات خسر عليها الواد دوما العملاقة، كذلك العرض كان متاع مرتضى الافتتاح عرض متميز جدا بحضور يعني لافت لجمهور النفيذة اللي خرج كله جاء وصار وحضر في حفلة مرتضى. الليلة إن شاء الله بيش يكون عنا عرض عشاق المحفل الجربي اللي هو معنا عرض متميز جدا، عرض هيك تشوف يعني دار تقريبا أغلب المهرجانات، وإحنا كهيئة مهرجان كل ما ثم عرض يكون معنا مطلوب في المهرجان الدولي إلا ومهرجان فيذا يسعى أنه تكون البرمجة بتاع ضمن المهرجان الدولي. من منبر جوهرة فهم ندعو كل جمهور فيذا وخارج مدينة فيذا أنهم الليلة يتحولوا بحذانا لمشاهدة وحضور عرض عشاق محفل الجربي في مدينة فيذا، اللي إن شاء الله بش يكون يعني عرض متنوع وعرض يكون مزيج بين التراث التونسي الجربي اللي يعطي معناتها طابع تراثي وطابع متميز في الجانب ثقافي. كذلك باش تتواصل البرمجه نتاعنا باش يكون عندنا غدو عمي قدور عرض كذلك لاطفال المجانن في نفس الفضاء ونتقيم فيه العروض نتاع المهرجان. نهار 5 باش يكون عندنا جعفر القاسمي وباش يكون عندنا كذلك نهار 8 عرض ريحة البلاد اللي فيه عفيف سالم رياض بكار حمودة وكذلك حسين بن رمضان، والاختتام باش يكون نهار 11 بعرض يونجر زاد عرض للشباب عرض راب للشباب باش يكون معناتها اختتام الدورة التاسعة. التذاكر هيبة ما تكونش، التذاكر تقريبا كل التذاكر بمبلغ رمزي جدا اللي هو 10 دينارات، معناتها 10 دينارات تشوف يعني ما تكفيش حتى حكايه فارغه، يعني تقريبا هي رمزيه في معناتها محتواها، لكنها بالنسبه لنا كهيئه مهرجان اليوم نحب الجمهور يخرج، نحب الناس كل تجي، الناس كل تسهر، الناس كل تكون موجوده معنا في عرض عشاق المحفل في ضمن فعاليات الدوره التاسعه لمهرجان الفيذا.
0: ان شاء الله كل الدعم وموافقين في كل العروض. دونك هكا الدعوه مفتوحه للجميع باش يمشيو يتفرهدوا وكيف كيف يحضروا لعرض الليله. شكرا لك مكرم السعيدي نائب مدير المهرجان على مدنا بكل هالتفاصيل اللي تخص الدوره التاسعه لمهرجان انفيذا الصيفي اللي انطلق نهار 28 جويلية توصل الى غايه 13 اوت. شكرا لك، معك نصروا لل 46 دقيقه. خلينا نسلموا على برهوم وسمعوا دونك ابراهيم العطار واسماعيل اللي كيف كيف زاد عاملين بون كيف على الاجواء التونسيه والسهرات والعروض، وشادين ثنية من قليبيا إلى سوسة. إن شاء الله ثنية زينة لكم، وإن شاء الله ديما تكون هكا الأجواء سورتو اللي يجيو يزوروا دونك تونس لفترة صيفية محددة، دونك يستمتعوا بالسهرات وكيف كيف بالأجواء الطيبة اللي إن شاء الله تعم بلادنا الكل. بوز صغيرة مع الموسيقى ونقول لكم شكون اللي بيشربح معنا ليتيكي بعد شوية.

0: هذه نانسي عجرم تقول سيدي يا سيدي يا سيدي وحنا يا سيدي يا سيدي. اعطينا شكون اللي ربح معنا دو تيكي.
1: الفايزة معنا اليوم السمر يا حيوي من القلعة الكبرى تفوز بزوز تذكر لحضور حفل يانجر زيت في مهرجان القنطاوي العارض نتاع القاشة نتاع الليل في ملعب وعلي الأحور.
0: دوك نعاودوا اسمه
1: سمر. سمر يا حيوي من القلعة الكبرى ألف مبروك يا سمر. مش عارف ما زلت معنا وإلا ديجا لاهي شوية اللي يعرفها دونك من العائلة أو من الأصدقاء نجم يتصل بها باش نتصلوا بها بدون شك.
0: يعطيك الصحة أمين، شكرا ليك. شكرا لمريومة، شكون مريومة؟ ياسمين. ياسمين بيان سور، سلموا على ياسمين. يعطيك الصحة ياسمين، قلت لكم اللايف نتاعنا على جوهر اف ام تي في وعلى جوهر اف ام صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. كيف تلقاو كل محتوى نجم يفوتكم من متابعات من أخبار تلقاوها ديما على موقعنا جوهر اف ام دوت نت. حسام القايد يعطيك الصحة في الإخراج، دونك إن شاء الله تستمتع بالفاكونس نتاعك. وكمان توا بدينا نحكيو في الأوف على البرامج، دونك إن شاء الله تستمتع بالعطلة ان شاء الله بقدره ربي. سينو ايبولوزيف واميل ميليدي معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم وكاميرا الدنيا وما فيها جميل بقديده في التنسيق العام. شكرا لكم، شكرا لك امين.
1: تيك صحه هيبه، موعدنا يتجدد غدوه بارتير من الاربعاء كالعاده على جوهر اف ام الدنيا وما فيها. خليكم عبقيت برامجنا، لكم زينه. تشاو تشاو، باي باي.

عندك ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بظهور خلايا رعدية وأمطار متفرغة خلال الليلة القادمة في عدة مناطق. والقضاء الإسباني يفتح تحقيقا في أحداث سبتة. في تفاصيل أخبارنا، أكد عضو المجلس الجهوي بالقصرين محمد الناجي الشعباني أن الاستعدادات جارية لتنظيم الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تثمين المنتوج المحلي عبر اعتماد تسمية فستق مجلب العباس كعلامة مميزة.
2: في مجد العباس أثناء تقريبا حسب التقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 2000 طن هو الإنتاج المحلي بمجد العباس على مساحة تقريبا 1600 هكتار، وهذا كذلك مهم جدا نخدم عليه الناس كلها، لأنه تعرف الفلاح البسيط اليوم يبيع في الفستق يعني بطريقة عشوائية. نحن في إطار البحث على تطوير هذا الإنتاج وكذلك تركيز وحدات تحويلية وتقشير للفستق واللوز وكل المنتجات التي تنتجها يعني مجد العباس، كذلك يعني نحب على التسويق والترويج.
1: يتسم الطقس مساء اليوم بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بقية اليوم وبداية الليلة بالوسط وجهتي قفصة وصفاقس، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. ثم الطقس يكون قليل السحب على كامل البلاد. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 29 و34 درجة، وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي، وتهب الرياح جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بالسواحل الشرقية. أعلن المكتب الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عن إطلاق مبادرة جديدة في تونس تهدف إلى تحويل منظومة التصرف في النفايات البحرية إلى رافعة للاقتصاد الدائري لفائدة المجتمعات الساحلية. ويندرج هذا المشروع الذي يحمل اسم الابتكار في مجال المحافظة على البيئة والصيد البحري منخفض الكربون من أجل سبل عيش ساحلية مرنة في مواجهة التغيرات المناخية في تونس، في إطار برنامج مكافحة التلوث البحري واستعادة النظم البيئية الذي يلتزم به الصندوق. فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقا أوليا بشأن أحداث سبتة، فيما دعت جمعيات قضائية إلى التعامل مع الأزمة في إطار سيادة القانون، محذرة من استغلالها لتأجيج خطاب الكراهية ضد المهاجرين. وجاء التحقيق استجابة لشكوى تقدمت بها منظمة، وهي منظمة مدنية إسبانية تعنى بالتقاضي في القضايا المرتبطة بالمصلحة العامة وسيادة القانون، بعدما اعتبرت أن الوقائع المعروضة قد تنطوي على جرائم تتعلق بأمن الدولة والانتماء إلى تنظيم إجرامي وتسهيل الهجرة غير النظامية. قال الرئيس الإيراني: لا نسعى لتوسيع دائرة التوتر، ولكننا نتحرك بقوة للدفاع عن أمننا ومصالحنا ووحدة الأراضي الإيرانية. من جهته، أكد وزير الاقتصاد الإيراني وجود خطة صمود اقتصادي في إيران لعامين على الأقل، ولا صحة للإدعاء بعجز إيران على تأمين موارد الميزانية. ختاما، أظهرت بيانات لتتبع السفن أن 6 ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي غيرت مسارها في خليج عدن مبتعدة عن باب المندب والبحر الأحمر، في ظل تهديدات الحوثيين باستهداف الملاحة السعودية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويليا حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرية 4 أوت مع مسرحية بابا نويل للفنان محمد صابر لوسلاتي. موعدكم في سهرية 5 أوت مع عرض الفنانة شيماء الهلالي. حبيبي تنساني بالمرة وانا نهوى. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 انطلاقا من 25 جويليا إلى 22 أوت. عرض 3 أوت مع نوردو. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويليا إلى 19 أوت 2029. سهرة 3 أوت عرض الراب مع ستو ومؤمن. مش كلام برشا بجاية من الأيام خلت فيها مارا. هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت.
1: جوهرة FM.
0: الدنيا والموسيقى.
1: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: TV le sport avec Planète Sport.
1: السبعة وعشرة دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور ومتوى حتى للثمانية. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين داخل وخارج حدود الوطن. طبعا نحسها فيها كل الأخبار والمتابعات، زوز ملفات باش نحكيو عليهم. باش نحكيو طبعا الملف الأول يتعلق بقضية الجدل وجدل قرعة البطولة، الرابطة المحترفة بين الرابطة المحترفة وبين الجامعة التونسية لكرة القدم. توني خذ رأيكم بعد شوية في الموضوع هذايا، وإضافة إلى ذلك كذلك نحكيو على الوضعية المالية للعدد، عدد من الفرق، طبعا عدد من الفرق اللي تعاني ربما أزمات اليوم. شنو الحل؟ يتدخل معنا رئيس نادي حمنونف السيد منذر جبنياني في الجزء الثاني، لكن أقولها خلينا نرحب بالفريق اللي بشي أمن الحصة. نبدأ بالدكتور عادل الختالي اللي مازال كان في سفر، كان في ليبيا. مرحبا بك سيد الدكتور، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا سي جمال، أهلا وسهلا بمستمعات ومستمعي ومشاهدات ومشاهدي جوار FM. سعيد بتواجد كما كل مرة معكم، وإن شاء الله معناها معاك مثري نوعا ما الحوار.
1: الجولة في ليبيا الشقيقة كانت باهية؟
2: والله كانت ممتازة جدا. ومشينا لدورة تحضيرية إعدادية تأهيلية للمدربين للحصول على الكاف بي، بمعنى محتوى الكامل متاع الكاف يتدربوا عليه، نوع من الدربة النظرية والميدانية. وبحق لقينا برشا قبول، برشا لاعبي قدامى كانوا في المنتخب الليبي اللي شاركوا، وكانت الدورة ثلاثة أرباع عملي، لأنه تعرف تو الناس كل تحب العملي. العملي هي التطبيقي في تنشيط دفاعي 3-5-2 وهجومي 4-4-2، كل خطط الحاجات اللي هما خلينا نقولوا ما تعطش لها لا أكثر ولا أقل. لقيت إقبال كبير، تجاوب كبير، ولقيت خاصة أخلاق أخلاق ورفعة كبيرة جدا الحق من المدربين الليبيين اللي في حاجة أنهم يواصلوا في الدورات هذه، والرفع من مستوى المدرب الليبي وكذلك حتى توسروا في حاجة.
1: وإحنا نفرح طبعا وقت الإطارات التونسية دائما مطلوبة خارج حدود الوطن، وهذه طبعا حاجة تفرح تفرحنا وتخلينا دائما نعرف قيمة الإطارات الفنية التونسية اللي طبعا مطلوبة خارج حدود الوطن. مرحبا بك سي توفيق زعبوب، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا جمال، مرحبا بك، مرحبا بالدكتور، مرحبا بكل حضور في الاستوديو، مرحبا بمستمعين ومستمعاتنا اللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: طبعا باش نبدا بصوره استفيق، نحب نبداو بصوره.
3: تفضل.
1: نبداو بالصوره هذه، الصوره نتاع اليوم. وزير الشباب والرياضه استقبل الناخب الوطني معين الشعباني، وكان معه كذلك السيد رضا الجدي المدير الفني. وطبعا يظهر لي ايوه السيد معز المسيري المسؤول الجديد على المنتخب، لانه فما مسؤول جديد على المنتخب. خذيناها طبعا من احدى المواقع، هي اللي ماهيش صوره نمتلكها، ولكن صوره موجوده. ها شوفوا ذاك السيد وزير الشباب والرياضه، فما السيد معز المستيري، ثم فما السيد رضا الجدي، وطبعا ايضا معين الشعباني الناخب الوطني. طبعا نحبكم تعليق على الصوره.
3: والله الصوره بصراحه
1: على محتواها، على الصوره، لا لا لا، على استقبال وزير الشباب.
3: على الشكل
1: انت
3: نحكي على الشكل
1: بشكل. في بالي باش تحكي لي تقول لي ما دخل الوزير باهي.
3: لا انا جايك عادي.
1: تفضل.
3: معناها ظاهريا صورة غير لاقه.
1: علاش؟
3: ها باش نجيك. وباطنيا ان شاء الله يكون المحتوى نتاع اللقاء يكون ثري، ويكون على الاقل نخرجوا ولا هما يخرجوا بالفائده، لانه توا ابارامون كي تشوف الصوره وتشوف الحضور وكانه معناها ولا وزير شباب الرياضه هو المسؤول الاول على المنتخب، وهو اللي قاعد يقود في السفينه، هو وكانه مسح الجامعة.
1: لا سامحني، الجامعة مسحت روحها.
3: تي ولا مسحت روحها، ولكن زاد هو
1: بالصورة هذه، بالصورة هذه وكأنه فما ولاء قاعد يقدم. صحيح. كل واحد معناتها كل خطوة نمشيو للسيد الوزير
3: بارك.
1: وكأنه ناخذ التأشيرة مع عند السيد الوزير. هاو المدرب سيد الوزير، هاو السيد الوزير اجتمع. أنا والله ما الحقيقة ما نيش عارف أسكو في دول أخرى هذا قاعد يصير ولا لا، ما نيش عارف.
3: هاو آخرها، هاو زيدان مش وقع هذا تنصيبه، خي نصبه وزير الشباب والرياضة الفرنسي، نصبه معناها البريزيدون تاع الفيدراسيون تاع تروزيف تاع فرنسا. دونك احنا هنا فما بصراحه فما اشياء غريبه اللي قاعده تصير في التدخلات نتاع الوزاره للمنتخب. تقول لي بون المنتخب ملك الجميع ولا الوزاره عندها
1: لا عندها
3: دروا دروغار تنجم تقول على
1: لا
3: فما وتدفع في البوتاتر في قيمه من العقد نتاع المدرب او ولكن بصراحة صورة ما عجبتنيش نظرا لعدة أشياء.
1: شنو الأشياء؟ فما شيء أخرى؟
3: لا، معين شعباني قابل وزير بشابو بصراحة غير لايق.
1: ترى بربي عاود عدينا التصوير.
3: تفضل.
1: والله لا ما ركزتش في الحكاية ذي.
3: لا شوف المقامات.
1: لا بشابو أنت استفيد.
3: لأني قابلت وزير.
1: لأني
3: يعني 24 ساعة فهنا كان معناها الحصة تمنع أنه أني نكون متواجد بشابوت وما عادش نجيب شابوت. بقى احنا في أجواء رياضية، بقى هذاك وزير يمثل الدولة، فعلى الأقل تكون بشكل، وانت ناخب وطني مش تقابل الوزير، تكون بشكل لايق، ما تكونش أنا بوجود أنا
1: ملاحظة محترمة.
2: أنا ملاحظة محترمة جدا للأمانة. هو شو يقول لك على مستوى بروتوكولي؟ أنا هذه وزارة الأشراف، هو في مكتب السيد الوزير، الوزير ومثل الدولة. يقول لك المفروض أنه الباريتر متاعك إزاي يكون مدني خالص، ما يكونش زي الرياضي. نحن نجيو في استديوهات هكا بدعوى أنه كنا في الرياضة، كان درب كان كذا، لكن لو تمشي للمكان آخر فما مقامات فما سيادة. هو يقول لك هكا. لكن الجانب الثاني هو أنه فما ما يسمى بالمظهر الخارجي للمدربين وفنانين وكل يحافظوا على نفس الشكل. كذلك أنا خلف شابو ريت المسافة في الكرسي بين المدير الفني على ما أظن ومعين، وكانوا معين ماخذ مسافة مع
1: كانوا ما يعنيش
2: كانوا كانوا ضيف، مش هو أم التسمية ذيك وكل. على مستوى آخر، مستوى المكان وتدخل الوزارة وكل، الحق كنت نتمنى يكون في الجامعة، لكن أظن
3: الوزير استدعى.
2: أظن كذلك أنه المكتب الجامعي هو ما زال يبحث عن غطاء برابولوي، عن مظلة
1: بعد
2: المشاركة، وكأنه يتلذذ بالمظلة،
1: مخوف من الوزارة.
2: هي معناها ما مازال فما احتجاجات، مازالت العرف أخضر متاع الخيبات مازالت، وكأنه يتلذذ بمظلة تحميها معناها سلطة الشمس. ممكن هذا أسي لفترة معينة
1: يبحث عن نوع من
2: الشرعية،
1: نوع من الحماية،
2: معناها من بين اشتوى في العقل حتى تهدى النفوس حتى كذا، وسميها أنا مظلة. هي مظلة معناها لتقيه معناها.
1: لا، وأنا أطرح سؤال آخر سي، وهذا سؤال مهم جدا. أين رئيس الجامعة في هذا المشهد؟ هل يعقل أنه اليوم راهو اجتماع مع وزير الشباب والرياضة باش نقدموا له الناخب الوطني يحضر المسؤول الاول على
2: المعين الجديد؟
1: ورئيس الجامعه غير موجود.
2: معناها هذه هي
1: معناتها تو هذا في هذا زاد في حد ذاته الاجتماع هذا فيه نوع من القراءات زاد.
3: باش
1: بكم تخسروا اللي كنت تقش عليا؟
2: لا لا لا
1: نقول في كلام
3: مكتوب،
1: سامحني تو هذا اجتماع نتاع تقديم الناخب الوطني الجديد. اين رئيس الجامعه؟ وين رئيس الجامعه في الاجتماع هذا؟
3: تحسوا كانه معناها منسحب
1: عدم
3: الحضور.
1: لا هو لا، حتى إذا كان خارج حدود الوطن الشيء ما هذا ما يصيرش. لما
3: يجي رئيس الجامعة خمال البلد قلت لك أني
1: اللهم إذا كان السيد معز المسيري اليوم يعني خذا يعني مكانة متاع كبيرة متاع ما نعرفش.
3: لا تو هو نوب الناس كل، وانا تو لانه شوف
1: كان يسمع فينا صديقنا سي معز المسيري، مرحبا به.
2: هو
1: يوضح لنا يدخل
2: انا نتصور
1: اطرح اسئله حسب ما اشاهد
2: سي معز في معناها تكليفه جديد هذايا، ولكن زاد ما تنساش اللي في المكتب الجامعي وشخصيه غير مستهلكه، غير بين ظفرين، غير مستنزفه، فهمت؟ دونك معناها تنجم
1: يعني
2: تظهر في الصوره،
1: يعني تصدروا الصوره نتاعو تو
2: اي تتعدى، معناها تتعدى سي ان بو سا، فهمت؟
3: لا نزيد حاجه اخرى اللي معناها من كان من الناس اللي غاضبين على الوضع.
2: اي بالضبط،
3: وشاء في اخر الوفد
2: ما
3: كانش متواجد، وهو تو تنجم تقول كانه كي ابري لو ديسو لو ديسو على الوضعيه في الجامعه، ولا تو لونفار في الجامعه، لانه رئيس النادي رئيس الاتحاد مش موجود، نائبه مش موجود، دونك شكون مش يكون متواجد؟ كاتب العام. فهو مادامو هو واخذ البوست نتاع بلاصه سي الحمزاوي، دونك حتى سي الحمزاوي ما نعرفوش عليه وين مشى.
1: سي الحمزاوي
3: ما عينوه ما عينوش وين حطوه، دونك هما برشا ذبابيه جمال.
2: لا ما فماش ذبابيه والله انا
1: هو هو سي هو سي خميس في وقت ما مقدم استقالته وبعد تراجع
2: سي الذبابيه تقدم وتستقال
3: تو بعد كاس العالم
1: وفي كأس العالم كان أكثر شخصية ظاهرة للإعلام يعني يوميا في وسائل الإعلام موجود. ثم فجأة وقع التخلي عليه بعد كأس العالم وكأنه هو هز الخيبة وحده بمفرده ولا ما
2: شاء الله. بيكون صراحة مو ارتجالية في المواقف تخليك تضعف لأنه ضعف وما كانش الأمور واضحة فهمت معناه أخذها حاجة أخرى ليه بالظن الأقسام الهوات وتوزيعهم ووقع تكليفه بهذا اللي هو تقريبا يتقن الملف هذا كذلك فهمت
1: لكن يعني يتقن
2: يتقن أكثر في الملف هذا أكثر منه المنتخب اللي مطلوب واحد اللي قوي في
1: يعني
2: التواصل
1: يعني تكون شخصيته تكون صورته أي
2: تواصل مقبولة. فهمت تواصل قوي
3: ما أنا فهم خطأ في الكاستينج من البداية
2: أي من البداية مو خطر ما تنساش هو زاد كان جاب عدة أصوات كان عنده باع وذراع في وصول المكتب هذا
3: ما أنا كرموه حتى هو المنتخب
2: لا أغلب شرط
1: لا أغلب الأصوات
3: ما هو شرط
2: أي ما هو شرط
1: موضوع آخر
2: ما هو تحس جماله إن المكتب الجامعي معناه يبحث عن وجه جديد معناه يبحث عن باريتر عن شكل جديد راهي خيبة كبيرة ومازالت الكونتستاسيون لتو دونك قاعد يتفاعل مع الوضع والوزارة في حد ذاتها هي اللي خذت الملف اون شارج علاش انا لا استغرب ذلك يعني هي معناها كالأب الراعي هي اللي خذت وحاولت انه تنقص من الضغوطات
1: وتحمي
2: وتخرج في صور اللي مقبولة اللي معناها في واجبة كذلك حتى من المدراء الفنيين سمعنا مدراء تعيين مش كان في السبور دو سال دو بال متاع الكورة حتى في وزارات أخرى
3: في التكواندو في البوكس في كل برش في الاتليتيزم الكل
2: وكأن الوزارة رجعت خذت الليرين المقود او المقاليد نتاعها وتسميو كل
1: سلام يكون سورين في كل قدم سيس بمديرين فنيين عندي ما نتكلم اما سلام يكون سورين
3: لا يا ودي انت الجماعه مسافرين للالعاب المتوسطين ولا عضو من من من من الوزارة حاضر في توديعها قل لي انت تو
2: ولا ونفس الشيء كذلك حتى في اللجنة الأولمبية ما تنجمش انت حفل استقبال مش ماشيين حفل معناه ناس ماجين
3: توديع
2: انا توديع وين صرت هذه
3: هو في تونس
2: هي انا قلت
3: غريب والعجيب شوف
2: انا وين صرت معناه حفله وكذلك المسؤولين لمسؤولين ماشيين للالعاب المتوسطه مش متوسطه
1: على كل تونا برشا حديث في الكواليس على ما يحدث لكن قبلها بعد شوية نمشي ونحكيه على كذلك قضية وجدل حول قرعة بطولة الرابطة المحترفة الأولى زادا الرابطة تقول ترمي الكرة للجامعة والجامعة ترمي الكرة للرابطة والزوز كانوا حاضرين في القرعة وما نش عارفين القرعة بش تعاود ولا على كل هذا كل بعد
3: نمزل هذا ما كملناش أمل نحن عندي الكثير ما شفتك عيد ميلاد سعيد اخويا ان شاء الله كل عام وانت حي بخير
2: شباب على
3: الدوام شباب على الدوام
1: يعطيك ربي العيد ميلاد عنده جمعه
3: لا مش جمعه
1: راك مش تحرجني قدام الساده المستمعين انت بعدها مش نعمل لك انت غايب
3: خويا ما تخبلناش احنا خبز دقات وجيت
1: اخويا
3: كل عام وانت حي بخير
2: هذه مفاجاه ساره جدا
3: لا مش وحدي راهو بالاشتراك مع صديقنا و حبيبنا سي رؤوف من نيس زاد كيف كيف
1: علاش هو خلصها من نيس
3: بعث
1: رويت اي يا سيدي تحيه لي سي رؤوف هذاك واخترت له الصور انت زاد تحب تعديها زاد في نفس الوقت
3: دونك اخويا
1: تكرش بيه وشوش مع ياسمين
2: ان شاء الله بطول العمر
3: بطول العمر بصحه
2: بطول العمر وان شاء الله مزيد من النجاح والتالق سي جمال عندك
1: عده يا سي عادل اني يعني ماذا بيا ما تتسلنيش ما نعملش عيد ميلاد
3: ما يحبش
2: عدت يا يوم مولدي عدت يا ايها الشقي فريد هذاك
1: ميلاد
2: حزين
3: مو تزيد له عام تو مشكله
2: هذا مش ماشي اكثر الحكمه ماشي اكثر تفضل سمع
1: راهو العيد ميلاد كان جا العيد ميلادي صغر تو فرحوا بيه تو نعملوا مسبه العيد ميلاد يكبر
2: اي كبر ما يكبرك يهزك اكثر حكمه
1: خويا بارك الله
2: اكثر وعي
1: بارك الله
3: ان شاء الله في حجه وان شاء الله ربي
2: حجه
3: ان
1: شاء الله ان شاء الله
2: حتى الالوان نتاع الشعر نتاعك تو قسم شويه ابيض وشويه يكحل باهي الحياة كيكا
1: روحي تفعل ما هذا مخطط تعمل من نيس وطبق استوفيق انا دونك تحية لسي روف التومي صديقنا روف التومي اللي طبعا ديما صديقنا ويتابع في الحصة عن بعد ويبعث التساور يبعث كل شيء هو
2: يعطي الصحة
1: هو أي من التومي تحية لهم الكل هاي سنمشي موزيك يعطيكم الصحة وبعد نرجع

0: إذا نعود في بلانيت سبور نحكي على الوضعية المالية للنوادي التونسية. مانيش عارف أسكو عندكم فكرة ولا لا اليوم النوادي بكي نحكيه على سلطة الإشراف والوزارة، ولكن يبدو أنه فما دور غايب على الوزارة اللي هو يعني
1: تدعيم
0: النوادي خاصة قبل انطلاق الموسم. رأوا أكثر من نادي يعاني، نعرف النجم الساحلي مثلا قاعد يقوم بحملات ولا لجنة فض النزاعات يعني قاعدة تقوم بدورها، ولكن شفنا يعني تصريح رئيس النادي في
1: صحيحة فزاعة البارح،
0: صحيحة فزاعة 8 أيام قال لك يلزم
1: المليار
0: 800 ما كاينش الفريق يعني
2: يحرم من البطولة.
0: لا قال يحكي حتى على النزول إلى رابط الهوات. يعني اليوم هل الوضعية المالية، نحب ناخذ منكم كلمة، هل اليوم جاهزين النوادي باش يلعبوا بطولة في الوضع هذا سي عادل؟
2: غير جاهزين فماش موارد سي جمال، يلجير لا ميزير فما حد شيء. اليوم النوادي معناها توا النجم الرياضي الساحلي يلقى معناها تركيبة انه مشانا انه يحفز الجماهير ويشوف رجال الاعمال باش يحل مشاكله، وبرغم ذلك ما خلطش
0: صحيحة فزاعة.
2: لكن راهو كل النوادي راهو رد بالك معناها فما تو كيما النادي الافريقي ما نعرفوش عليه زاد كيف فما موال تاع الممول معناها محجوزه الله اعلم كيفاش بتخرج كيفاش لا، الترجي الرياضي تمول لكن ما نعرفوش كيف وشنو حدوده
0: بنى طريقة.
2: النوادي الاخرى في الرابطه المحترفه الاولى معناها موجودين بلا اموال معناها بلا خطه بلا ما فما حد شيء. ستاجات تو كيما هكا نتاع البريباراسيون راهو اقل ستاج تدخل ب 100-120 هذوما نتاع 4-5 أيام، منين بتجيب الاموال هذه؟ وهنا علاش نعاود نقولوا معناها قانون الهيكل الرياضيه اللي غاب، ما خمم حتى واحد في دعم النوادي او حتى قانون باش ينجموا ينميوا المداخل نتاعهم. انا نعطيك مثال في ليبيا النوادي الكل تقريبا عندهم كل مش تقريبا الكل عندهم املاك عمارات مع ساحات تجاريه فضاءات تجاريه عندهم نزل عندهم كذا معناها ليبيا اللي ما عندهاش قانون هيكل رياضيه لكن عندها موارد قاعده تدخل. الجزائر ما شاء الله ما شفت زاد الجمعيات عندها موارد قاعد الوحيدين هم الفرق الانديه التونسيه ما عندهاش موارد إلى أين
0: واني بعد
1: جمال
0: بسرعة باش ياخذوا معنا السيد منذر الجبيني رئيس نادي حملام. قبل برحب الأستاذ منصف عروس دقيق الأستاذ منصف عروس تفاعل معنا بكري في الحديث على السيد معز المسيري يقول لك اليوم أقوى الشخصية الأقوى في المكتب الجامعي في المدة هذه وفي الوقت هذا
1: مشكور
0: علاش يقع تصديره وعلاش هو قاعد يتخذ في القرارات وهو اللي قاعد يعني اليوم
2: هو حاطينه في الواجهه
0: لانه يعني
2: عنده كريديبيليتي وعنده كل شيء
1: نرجعوا له. باهي شوف يا جماعه حبيت نقول اللي انا في القديم مش البعيد راهو المؤسسات العموميه كانت عندها زاده كيف
0: دور كبير
1: تخليت على دورها في الميزانيه نتاعها ديما كانت تصرف لتمويل النوادي في الجهات، وهنا زاده كيف كانت المؤسسات الدعم في النوادي لي معناها لك لي جون والرياضه بالنسبه لها عنصر تابع السياسه نتاع الشركات. تو شنو هو؟ تو تخليت معناها دوره ما عادش ولا تمشي اي شركه تقول له ميزانيه نتاع السبور ولا معناها الامور الاجتماعيه ولا يقول لك اخويا هذاك في العهد السابق، اما تو ما عادش عندي ظروف يعلم بها ربي خلص خدامتي وما نجمش نعطي للجمعيات الرياضيه. دونك الرئيس النادي منين يمشي يجيب؟ اذا كان ما عندوش معناها انت هاو سيدي الجمعيات الكبيره كيما النجم الرياضي الساحلي وعندها جماهير ومداخيل كبيره وكل وتعاني كو دير الجمعيات اللي معناها جمهورهم ما يفوتش 5000 في المباراه هذاك جرام ماكس منين يمشي يجيب؟ والمؤسسات اللي دايره بها سيدي حمد نلفت في بن عروس تعرف معناها بن عروس معناها قطب نتاع
2: المنطقه
1: الصناعيه. شوف سيدي تو يحكي لنا تو معنا
0: السيد
1: منذر تو يحكي لك على الصعوبات اللي لقينا في حمل
0: السعوديه باش يكون معنا في المباشر السيد منذر الجبنياني. سي منذر اهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا سي جمال، مرحبا بضيوفك ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: اذا احنا بديناها بالنوادي الكبرى بين ظفرين، النوادي اللي عندها قاعده جماهيريه كبيره واللي زاد عندها ارقام ماليه كبيره لنصل الى نادي كبير تاريخيا، نادي كبير وكبير جدا وطبعا الالقاب والاسم يعني ضارب في التاريخ، ولكن ماديا انا اعرفه من عندك انت سي المنظر اللي انت خذيت الطريق وفي وضع صعب لان الناس كل تخليت. والسيد منذر وقع تكليفه بهيئه تسييريه في ظل انه
1: بعد المنجي السيد المنجي
2: ولد حمام لمفه غار على جمعيته
0: وغار
1: كل كبيره وصغيره شنو لعبه.
3: شكرا شكرا لك صحه. هو في الحقيقه معناها المشاكل اللي كنتوا تحكوا فيها وكلها صحيحه اضربها في ضاره بالسيفه

0: الشباب وفي المدارس تم وكذا. ما في حملة ما تم كان جمعية، ما تم كان كورة، ما تم حتى جمعية أخرى. تم الأمور واحد معناها وقت يختل الدورة بتاع نادي حملون في منطقته، راهو السلم والأمن الاجتماعي ينجم يختل. ونعرف شو نقول، ينجم يختل. هذا واحد. اثنين، عندنا كيما الرياضة التونسية عايشين يعني بظروف سحرية هكا، ربك يهبط البركة يكرمونا يعطيونا إلى آخره، لكن باش تلقى ربع مورد قار ما تلقاش. احنا أمبراد المحامل الإشهرية متاعنا، أمبراد معناها نبيعوها بأرخص الأسوان، ومعناها نزيدك ما عندنا حتى فضاء رياضي صالح للتدريب. اسمعني ايش قاعد نقول لك يا جماعه، لا عندنا قاعه رياضيه محلوله مسكره، لا عندنا ميدان في الهواء الطلق صالح للتدريب في كره السله، في كره اليد، في كره الطايره، في كره القدم. البارح برك كرينا تيران في الزهره باش مشاو جماعه تاع كره القدم شبان 5000 على الراس هكا، معناها كي بيعوا شريه. معناها هذا تعاش عايش نادي حملون. انا كي نلعب ضد النجم الساحلي ولا ضد في اي اقتصاد، ما داش في باب على نفس معناها ما تبيش انصاف. هو ما عنده ملاعب وانا ما عنديش، كيفاش نترانا؟ مانيش اللوم ولا، اما جو في دي كونستا مالورو اتالم. الحكايه هذه مش من سنه، راهي مش من سنه، وكل عام وتمشي التفاقم. هذايا بالنسبه للوضعيه نتاعنا. قبيله حكينا على بن عروس، بن عروس نفهم درنا عليهم مره وثنين وثلاثه، هما بيدهم يعطيوا لجمعياتهم اللي من البلاصه هذيك باش ما نسميش، اللي من جهه اخرى، معناها هما بيدهم يعطيوا، معناها يقول لك عملوا معناها مرحبا نحب نعاون، اما راني عطيت. فهمتني؟ دونك هذه المشكله الثانيه. المشكله الثالثه اسمها مغدين باش نلعبوا في قسم الهوات. كان جينا احنا حملهم في بلاصة النادي الرياضي الصفاقسي وجاتنا الفلوس تاع بن علي وزدنا نعطيهم، ربما كنا نعملوا كيفهم، خاطر عندنا اولويات وعندنا ضروريات والفلوس تمشي. معناها دونك كان لا ملامة على فريق النادي الرياضي الصفاقسي. معناها باش تبدا الامور واضحه. يبقى الجامعه التونسيه لكره القدم سكك الحديد عنده حكم بات. يعني لا، ليس في حاجه باش يتدخل له اي طرف، على خاطر عنده حكم بيت ينفذ بالسيف، معناها باش يتنفذ. ومع هذا الجامعه تقول مشكوره تدخلت في فائده النادي الصفاقسي باش يصير جدوله جديده ويتمكن من لعب في يعني يقولوا احنا في المحافل الافريقيه. تو نجيو لنادي حملنف نفس الوضعيه. انا عندي زاده معناها متدينين ومن المفروض تقف معايا كيما وقفت مع نادي الصفاقسي. الجامعة ما لقيتهاش حاضرة معايا. الجامعة قالت قلنا لها سيدي سلفنا على 2026-27 في خصوص حقوق البث التلفزي والإشعار. ما جاوبوناش، بس سمعنا اللي قالوا لها، خاطر نحن ديفيسيتير معاهم. اش معناها ديفيسيتير؟ يحبوا علينا 300 مليون. في الوقت اللي ثم جمعيات الجامعة تحب عليهم مليارات ومجدوا وقتهم على 3 سنين وأربع سنين. نقص لهنا كان ما عنديش فضاءات. كان في المنطقه يهتموا بالجمعيات والنوادي اللي هما من اسرك الجهات هذيك. كان زاد الجامعه ما تقفش معنا، وين مش نمشيو؟ لشكون مش نمشيو؟ معناها هذا السؤال. انا شو مش اقول لحبيبي نادي حملنف؟ تقول لهم الجامعه مش مستعرفه بينا؟ معناها هو انا ماذا بيا نعمل نداء معناها مع النجم الساحلي مع كذا، يلزم نقفوا مع بعضنا. معناها مش معقول، معناها ما تقعش رؤية ثورية، معناها ما تنجمش تداوي الوضعية هذه بك القوانين اللي عندك، معناها هات ولا تتعاقب. لا مش هكاك الحكاية، الحكاية راهو كل عام باش يبيعوا عليك جمعيتين وثلاثة، وأنت كمسؤول في الجامعة يهمك تنمية كرة القدم وماكش تقعد تحسب أنا هما اللي النوادي اللي تحلت. انا يا رايي انا جمال ما نعرفش
1: باش نتفاعلوا معاك. انا بالحق قاعد نسمع فيك بانتباه السيد منذر الجبناني، شوف شي يقول لك اليوم يعني الفضائيات غير موجوده سي عادل، الفريق يعني ال 100 دينار تزيد فيه واكثر من ذلك، وقت اللي يتجه للجامعه اللي هو يعني انتخبها الجامعه هذه ويتجه للجامعه في سلفه، الجامعه تقول له لا لو عندك 300 مليون معني قدم في المقابل، وهذا نعرفوه وهذا موجود، تدخلت في مليارات سابقا وفم وقع فض الإشكال. هنا

0: كنادي حمام نمف ولا كنادي آخر في نفس الوضعية، يقول لك المعاملة ليست بنفس المعيار. ثم يعني ذكر، وهذا يعني حقيقة وليست معناتها حاجة مخبية، أنه الجامعة مؤخرا في إشكال بين النادي السويقسي وسكك الحسويقسي. سكك الحسويقسي عنده حكم به، وسكك الحسويقسي يعني بإمكانه أن يوقف نشاط النادي السويقسي، ولكن تدخلت الجامعة ولقات ليفضل إشكال هذايا، ويعني باش تتمكن قسمت لها. دونك اليوم هل حسب رأيك سي منظر ولا سي عادل، اليوم الجامعة يعني يلزمها تتحرك ويلزمها هي بيدها تنقذ هالنوادي هذوما، لأنه ماشيين إلى يعني بوتلة الهويت؟ قالها رئيس النجم الساحلي، وقال السيد منظر الجبنياني، وهو حتى وجه نداء لرئيس النجم الساحلي وغيره، وقال له هاتوا نحطوا اليد في اليد ضد هذه القوانين. القوانين اللي مش تقضي على النوادي عندها تواريخ، عندها تاريخ كبير. يعني ما النوادي هذه مش رافضة أنها تحل مشاكلها، ولكن تحب على ليونة وتحب على مساعدات وتحب تعطيها شوية وقت زد، لأنه زاد ما نجمش تلوم السيد منظر الجبنياني مازال كيخذ الجمعية عنده شر، تجبش تلوم السيد كريم العكروت اللي مازال الجمعية كيخذها باش ينقذها، لأنه عندها يعني قضايا قضايا عندها توجه 6 سنين ولا 7 سنين.
1: صح. سي المنظر تحية ليك.
2: عايشك يا عادل،
1: نحبك برشا، أنت تعرف وخدمنا مع بعضنا قبل في بالمكشوف في تو، ونعرف غيرتك على النادي هذا بحمل انف، ونعرف الأصل بتاعك. حبيت نقول لك بعجالة، واحد المنافسة غير عادلة، لأن وقت لفريق عنده أموال فريق ما عندوش، وقت لفريق عنده ناس تتوسط له وفريق ما عندوش ناس تتوسط له، ما يشي منافسة عادلة، دونك سافوس الشامبيونا كامل. وهذا المبدأ الأول اللي حبيت ندخل به. اثنين، أنا رأى أن النوادي عندها تاريخ عريق كما النادي الرياضي الحمام نمف، وما أنجبت للكرة التونسية خاصة أنا نعرف شقول في الفئات السنية لاعبين تقريبا تعديوا كل من غادي قبل ما تعديوا على الترجي وتعديوا على المنتخب. ما أنا كان من الأجر وحماية الشباب اللي عندنا في الضاحية الجنوبية متاع تونس، كان من الأجر مساعدة الشباب ذاك في خلق فضاءات، والفضاءات هذه خاصة رياضية وخاصة في كرة قدم، لأنه فما شغف كبير. اليوم أنا نتصور أنه الخطأ الكبير وقت اللي يبدأ الجامعة ما تمدش يد المساعدة لنادي عريق، الجامعة لا تحل مشاكل نادي عريق. معناها أنت تحكي على القوانين، هي قوانين بالية، ولما لا مراجعة القوانين هذه؟ ثم كذلك علاش ما فماش منحة كبيرة للفرق اللي صعدت كما النادي الرياضي بحمل انف، والمنحة ذيك على الأقل يعملوا بها لو ديبار. دونك عدة قوانين وعدة أشياء في حاجة المراجعة. نحن نقولوا ديما نكونوا ايجابيين، نقولوا إن شاء الله السادة المسؤولين الموجودين في الجامعة وكذلك على مستوى الوزارة ينظروا النادي الرياضي بحمل انف بالعين الكبيرة، خليني نقول بالعين الموازي للفرق الأخرى، هذا المطلوب لا أكثر ولا أقل، مش على أساس أنه نادي مازال كيسعد أو ضاحية معناها التونس، والضاحية ذيك أنه بجسام تطلع شوية طابت شوية. دونك هذا الأشياء إذا لخص نقول حسنوا المنافسة، نعاملوا النوادي بنفس المعاملات، معناها قدر المعاملات سو لو ميم بي ديغاليتي، الناس كل كيف كيف على مستوى القوانين، على مستوى التواصل معهم، وكذلك حتى على مستوى المساعدات. ولما لا زاد كذلك مع النجم الرياضي الساحلي، لما لا إذا في قضية واحدة في هدف واحد، خليني أقول في تحسين واحد، لأنه في الهدف في البداية والنهاية وباش نحسنوا حاجة، أنه الزوج جمعيات ينجموا يتقاربوا ومشيوا للهدف هذا. الحق بكل صراحة سبقت وقلت لك النوادي الرؤساء ولا الناس الشادين إيجار لميزار في وضع مناه كما هذايا، مناه وضع صعب جدا. أين المسؤولين؟ مسؤولين في الوزارة، مسؤولين حتى على مستوى الدولة. أروى الرياضة هي ثقافة، كانت النوادي اسم النادي الرياضي والثقافي، هي ثقافة أولا، وذاك لما حليسي المنظر أولا، وتحسن الرياضة وتنشط الرياضيين زاد أيضا تمس الثقافة وتعاون على الأمن القومي.
0: شنو رأيك سي توفيق في كلام السيد منظر الجبنياني؟
3: لا كلامه شوف
0: اللي فصيحة فزع يعني اليوم للأطراف المسؤولة.
3: شوف
0: لأنه اليوم أخي هي البنك تسلفك، البنك تسلفك وتعاود جدولك، لكن الجامعة اليوم بعد الفلوس اللي أخذتها من الكاس العالم إذا ما يعني تكون هكا لينة نوعا ما في هالمشاكل هذه
2: خاصة المنظر...
0: يكون رقم صغير.
2: أسمعني كلام في المنظر راهو تريتوشان وعطاك ال معناها لي كات فيريتي اللي صايرة في حمام نلف وصندت با دوجوردوي راهو يعانيو انت الشت الشت نتاع حمام نلف برا شوف الوضعية نتاعو كو دير مش نرجعوا للرياضة اللي تلم معناها الشباب
3: نتاع تحمي شباب
2: تحمي شباب من الفساد وتحميهم من برشا أشياء إذا كان أنت ما تدعمش وما تضخش أموال في البنية التحتية في حمام نلف هك الشباب هذاك وين مش نشط وين مش تلقاها
3: سي توفيق ذكرك اللي يدور الجامعة وتطوير الكرة
2: صحيح علاش قلت لك يعني
3: تدور في برمير رول أنك تطور الكرة هي تطور وعطي لنا واجد
2: تخليت على دورها أنت تتصور برج السدرية اللي ما هدوك أدوبا من حمام نلف ما هوش مستغل من نادي حمام نلف علاش لانه وضعيته سيئه جدا فاعتقد اللي معناها صيحه فزاع هذه بالنسبه لحمام نلف ونزيد نعطيك بالنسبه للجامعه في بالك اللي ترجي جرجيس الفريق الوحيد اعتقد اللي ما يسالش الجامعه ولا الجامعه ما تسالوش
3: الجامعه
2: ما تسالوش الفرق الاخرين كلهم مسالين عند الجامعه
0: وفما كيفاش البطوله باش نبداوها
2: هكاش مش نقول لك انا اذا كان البدايه بدينا هكا كو دير بعد الله اعلم مش
3: يا سي جمال قلت لك ما فماش منافسه وقت الناس الاطراف اللي باش يشاركوا في المنافسه ايتيروجين متفاوتين في المال
2: في كل
3: في الرصيد البشري وفي المشاكل
2: وفي الركروتمون
0: وفي المنافسه انا منافسه باه خلينا نختم مع سي منظر اذا النداء هذا انا الحقيقه اضم صوتي الى صوت السيد
2: نشكل معاه
3: بصراحه احنا معك
0: نقول لك انا خويا النجم الساحلي مادام رئيسه تكلم وقال راهو الفريق
2: قول لهم بالباج يا جمال ونادي البنزرتي كلهم
0: خويا نحطوا اليد في اليد
2: كلهم يعانيوا
0: تقول حد حل مع الوزاره مع الجامعه
2: نادي البنزرتي زاد نفس الشيء
0: لايجاد حل
3: ان شاء الله يسمعوه
0: ان شاء الله يسمعوه
3: خاطر يلزم شجاعه كبيره وراهو في تونس ما وقعش موقف شجاع باش يغيروا طور الكره نعطيك بالضبط يلزم موقف شجاع
2: من طرف النوادي
3: نوادي
0: دخلنا
2: على الرؤساء شجاعة نتاع الرؤساء
3: نحن امورنا تعبه وانت مسمي هذا والنوادي الكوره وتحب تطورها وتسمي في مدرب ل 2004 سنين والنوادي معناها محتاجه
0: انا راح تلعب بطوله
3: انا مستلم نمشي نجيبوا لك الملاعبيه سي جمال
0: خلينا نختم مع السيد منظر الجبنيه تفضل
4: شكرا يعطيك الصحه انا نحب نسمي علي قرطول كل شكرا جزيلا على الفرصه هذه نحب اما باش نمشي باش نعطي انا معناها الدليل عرفت قداش تحب علينا الجامعه تحب 296 مليون حاجه ولا 92 مليون 300 مليون احنا منابنا من برس من حقوق البث التلفزي والاشهار بالنسبه للموسم 26 27 تكون في 300000 دينار معناها قلت ما نعطيهمش معناها ناويه الجامعه 300000 دينار خلص بيهم البضوع على سنوات اللي ما عملتها ما حتى جمعيه باقي في الجمعيات معناها اي هاونا نعطيك شويه وناخذ شويه نجدول احنا معناها كي تقول لك ما نصرفكش معناها ناويه تخلص روحها بروحها وتمسح لنا معناها الصندوق الكل معناها انا نقعد باهت نقعد باهت كيفاش مسؤول وطني على رياضه كره القدم يفكر هك وعلاش كان في حاجه مبارك تو مع كامل الاحترام للنوادي الكبيره اجا نفتحوا ونشوفوا كل نادي قداش سالوا جامعة وما انا عام وقتاش خلص وقتاش ما خلص سي معناها سي معناها اتاسف شو نقول مي تقريبا معناها ما نحبوش نوصلوا اللي معناها المشكله لين خليني نقول معناها ربما ستقع المراجعه وان شاء الله ان شاء الله انا ادعو رئيس النجم معناها والنوادي اللي تحس روحها معنيه باش نتلموا ونقفوا وبالطرق السلميه الكل ونمشيوا للسلطه اللي زلنا نمشيو لها الكل حتى معناها في الاجال نرفع معناها المنظمه هذه شكرا جزيلا لك يا شباب
0: شكرا سيد منظر الجبناني صديقنا هو الاعلامي الكبير وطبعا حاليا رئيس الهيئه التسييريه لنادي حمام نلف لنا عوده بعد الموسيقى

0: عودة في طبعا بلانيت سبور نحكيه على مواليد الجزيرة باش نسكم إلى أيضا تظاهرة قاعدة تصير في المنسير وحاضر فيها وليد الجزيري ذولي يعني المنسير تحت ظن تصفية التأهل لكأس العالم كرة السلة 3-3. مرحبا بك يا وليد. وليد
1: موجودين في ساحة الفنون في قلب مدينة المنسير اللي تحتضن تصفيات التأهل لكأس العالم باسكيت 3-3. أجواء متميزة، حضور جماهيري غفير جدا، تنظيم محكم في الفضاء الطلق، طقس ممتاز جدا بعد كسخانة نتاع نهار، ثم نسمة تتواصل المقابلات كما قلت معايا توفيق مزاري الحكم الجوال السابق. سي توفيق، معملين برشا على اللعبة هذه
2: بالطبيعة من أهداف جامعة تنسير كرة السلة ترشح الألعاب كأس العالم، وعن الألعاب المتوسطية في باري في إيطاليا.
1: قداش من فرق مشاركة؟
2: عندنا 6 فرق فتيات و6 فرق ذكور.
1: مشاركين قداش باش يتأهلوا؟
2: باش يتأهلوا 2 فرق من كل صنف.
1: كيفاش لقيت الأجماء؟ كيفاش لقيت المقابلات؟
2: كرة السلة 3-3 هي عبارة على أنيماسيون، وهيكم تشوفوا فهمني ولا جو عائلي، وحتى 3-3 من خاصيات متاعها هي تسمى رياضة فاميليال، حتى الفرق يصلوا مع بعضهم الحكام والفرق والمسؤولين في نفس النزل بخلاف رياضة كرة السلة 5-5، يعني جو عائلي كما تشوفوا الجماهير والجو رياضي بحت.
1: والمستوى برشا لياقة بدنية ممتازة.
2: الفرق الإفريقية عنده مستوى بدني ممتاز وباش نلقاو منافسة.
1: بالنسبة للمنتخب التونسي ذكور وإناث متفائل أن نجم نتأهل؟
2: بطبيعة الحال إن شاء الله باش نترشحوا الزود بنات ولاد.
1: يعطيك الصحة سي توفيق. كما قلت جمال، هذه تصفيات التأهل كأس العالم الصين 2027، 6 منتخبات إفريقية سيدات زوز باش يترشحوا، 6 منتخبات إفريقية ذكور زوز باش يترشحوا من بين المشاركين، أوغندا، البنين، مصر، تونس، نيجيريا، هذوما هما اللي قاعدين يشاركوا حاليا. من القوانين نتاعها المقابلة تقعد 12 دقيقة أو 12 دقيقة، أو أي فريق يوصل 21 نقطة تنتهي المقابلة، حتى بعد 4-5 دقائق أي منتخب يوصل 21 نقطة تنتهي 21 نقطة تنتهي المباراة. من بين القوانين الأخرى المدربين ما عندهمش الحق لا يتكلموا لا يعطيوا توصيات، معناتها أي مدرب يعطي توصيات أو حتى بإشارة من يده يعتبر خطأ للفريق المنافس. اللي يسمعوا فينا تنجموا تلتحقوا بساحة الفنون بالمنستير، المقابلات متواصلة في أجواء تنظيمية ممتازة جدا. توا تونس تلعب ضد كينيا، سيدات المنتخب التونسي متقدم 2-1 بعد 5 دقائق لعب.
0: وليد وين بالضبط؟ احنا قاعدين نشاهدوا في فيديو مزيان برشا، وشوف
1: في ساحة الفنون زمان
0: التنظيم.
1: شوف المكان اختيار ممتاز جدا، المكان بجنب تربة آل بورقيبة، بجنب رباط المنسير الدولي، وسط مدينة المنسير في ساحة الفنون، بالضبط في ساحة الفنون. عائلات موجودة، جمهور كبير، حتى الفرق المنافسة ما تنجمش تروح، هي قاعدة تتفرج زادة، الميقاتيين، الحكام، بصراحة أجواء متميزة جدا في ساحة الفنون بالمنسير.
0: تعليق سعاد، خلينا الفيديو ياسمين.
3: رأي 3-3 رياضة معناها موجودة في العالم أجمع، لكن تعملت على أساس اللي قبلوا بعضهم يلعبوا 3-3، يخرجوا من المكتب، يخرجوا من كذا، من بطحة وكل ويلعبوا. هي رياضة ممتازة جدا، خاصة تعرف كرة السلة من أقوى الرياضات الجمعية اللي تطلع التركيز، دونك الكوسيون انتلكتويل في الرياضات الجمعية على واحد كرة السلة، دونك هنا أكثر أجواء وحلوة برشا. تشوف نحسان حيام لخيان على التنظيم وكل شيء، جاي في فيو بانوراميك معناه مشرف على
0: البحر، الحضور الجماهيري
3: اي لا موجود، ما حلوه برشا. وزيد انهم يلعبوا لبعظم دونك ما يتدخلش فماش توسيع عليك
0: لا حكم لا لا, لا, ما فماش. لا مدرب ولا غيره
3: لكن على مستوى معناها بدني مرهقه جدا تعرف الهواء اللاكتيكي زي ما يسمى بالعربيه قالوا لنيروبي لاكتيك اللي معناها فيه مجهود
0: كبير فيه مجهود اقوى من الماتش
3: العادي اقوى من راك علاش قلت لك ثلاثه روضه ثلاثه معناها تح برشا معناها مرهقه جدا مع ذلك لازم تكون مركز لان فما سله فما باس وسله دونك رياضه هايله برشا رياضه ممتازة برشا نتصور نحن تونس إن شاء الله يترشحوا الكأس العالم
0: إن شاء الله إن شاء الله
3: إن شاء الله معناها نشوف الأعداد شوف أعطوا عاطينا قيمتها وكارة وكل شيء بكل صراحة الحيام وخاصة عن المبادرات في ألعاب اللي منتشرة في العالم أجمع هذه منتشرة في العالم
0: توفيق سي
4: نحب نشكر
0: جامعة
4: تونسية كرة السلة اللي جابت تسع البطولة هذه لتونس
0: تصفيات هذه المكان ممتاز.
4: اختيار المكان ممتاز جدا الأجواء طيبة عائلية وهذيك هي كرة السلة ديما راهو سيتان سبور دو فاميليال حتى في الخمسة ضد خمسة فاميليات عائلات قبل الزهرة الجاب قبل دون لو تان الجمعية النسائية كلهم كانوا لاسيف وكلهم كانوا عائلات دونك برافو لهم على
0: الانيشيتيف هذه
4: برافو
0: عليك سي توفيق زابو
4: شكرا جميل.
0: شكرا لصديقنا رفت تومي على الخبز جاتو
4: يعطيه الصحة
0: كنت تظل جوست خاطر حسب ما فهمتش انا تو من بعد زمان ثبتوا
4: لا اتصل انت بسي روف تو يعطيك التفاصيل كيفاش معناها
3: التفاصيل المملة
4: اي
3: المملة
0: شكرا لك سي توفيق زابو شكرا سي على الخطيلي تحياتي تحيات كامل الفريق الى اللقاء

عندك ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

في غيابك في غيابك واش صرالي وعشقك قتلني هبلني بكاني وعليه طاحوا الدموع وعشقنا صافي وهما بالسيف بغاو يردوه العشق الممنوع قلع الحسين قلع.

على اف ام تي في نوجة مع الموجة. نوجة مع الموجة.

بعد 1000 باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: جوهر في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكد وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزويري خلال إشرافه اليوم على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم أشغال إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية، أكد على ضرورة التسريع في استكمال المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية باعتبارها أداة محورية لرقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين. واستعرضت الجلسة مراحل تقدم إنجاز المنصة الرقمية ومدى تقدم الربط البيني بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالمنتفعين بالمساكن الاجتماعية إلى جانب الصعوبات الفنية والإدارية المسجلة، كما تم وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز التطرق أيضا إلى الآليات المقترحة لتسهيل عملية إيداع المطالب ومتابعتها إلكترونيا. وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات واستكمال المنصة في أقرب الأجال الممكنة مع تأمين تكوين الإطارات الجهوية على كيفية استعمالها بما يضمن حسن انطلاقها على المستوى الوطني. وفي ختام الجلسة أسدى الوزير تعليماته إلى المصالح المعنية بوضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل المشروع وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآلية عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران جارية حاليا بطلب من طهران وبدعم من دول المنطقة، معتبرا أنها الفرصة الأخيرة لتوقيع وثيقة جيدة. وترامب يضيف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن قادة دول عدة تواصلوا مع واشنطن وطالبوا بمنح إيران فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق. في المقابل، وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أنه لا توجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بل محادثات ثنائية مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي، قال إن إيران ناقشت مع سلطة عمان إنشاء مسار جديد عبر مضيق هرمز عبارة عن ممر واحد يتضمن مسارين، واحد للدخول والآخر للخروج. الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل فهمي يستنكر بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة والتي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الطقس بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بداية الليل بالوسط وجهتي قفصة وصفاقس مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد. درجة الحرارة هذه الليلة تتراوح عامة بين 29 و34 درجة وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربية. الريح تهب جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بالسواحل الشرقية وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ما خير جوهرة فاهم والله بشرة لينا الأولياء متعرف في الأسابة تعليكيه بذوما تفكل عليهم وانو قال لك فينا شر بركيز وشميل يكو فرمي قوت بدولي كيس الله مصلي عني بي ولا جولي شيء هذا في الديار الله مصلي عني بي معنى أنا عطاونا راحة شيء ريزي قلت تخفوا علينا وربي عينهم وربي عين الأولياء والسلام عليكم.
2: أنا من القلعة الكبيرة جماعة التكسيات جماعي يلوحوا العباد معناها في بكر بعد يتعز عليها أما حمام سوسة أما أكودة أما سبيتار الخزامة أنا راهو مش معقول فول ماخذ رخصة سوسة القلعة ويبدأ يمشي يركب مع ذاك يركب مع ذاك راهو مش صندوق انتهى غلمة ولا انتهى خضرة باش تقعد نقل فيه من كمين كمين راهو بشر راهو مش معقول راهم عاملين بعمايل من شهورية خاصة شهورية كلموا السلطة والمعنية بالأمر يقوم على المواطن.
3: السلامة جارة فهم الموبايلات اللي بحذاء الخضارة تصيبهم انت بالفضلات بالفضل المتعفنة علاش كل قائل خطر هم يديروا فاضية برشا ماشي في بينهم العباد عنده فلوس ومش تشتري كل شيء وقت هنا العباد اشترى ما عندهش فلوس اشترى ما عندهش فلوس والغلة هذيك ما قال حد الحد ماشي يقول العباد مش تشتري وتهز كل شيء وهم لو خفاف في الموبايل هكاك خسارة لو مثلا يرخص على يجب يشتري الاسواق اللي يبيع فيها تو تو تشوف الماك ولا بشيء كيف كيف والناس كلها تشري والناس كلها تتززة وهم زاد يحللوا فلوسهم يحبوا يستغناوا في لحظة زاد المراقبين يعطينا صايح ايش بيه ينصحوا العباد لان وقت الخضار يبيعها فانت بس عارف انت تفاضلية تو تشوف الناس كل تشري والناس كل تتززة والناس كل فانت منافع تاكل وفانت تشبع
4: بربي توا يحكيو على الضوء في زيد يقصوها علينا والناس احنا تشوينا عينا رحنا والله العظيم ناس كبار عينا عينا راهو الضوء يقص في صيادة توا في غمطة وقصر يقص بالحداشة متاع الصباح حتى للستة متاع العشية يرجع الستة العشرة يرجع يقص علاش يا اخي علاش اللي يمشي عم ساكن يروح يقعد مشوي احنا الحق في الدار تشوينا استغلبنا وتشوينا مع النجم ما هي دولة يعملوا حل دولة سهرين على هالرجال رجال سهرين عليها يعملوا حل
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: احساس مو خواطر مع زهير الجيس على جوهر اف ام.
1: عشرة دقائق بعد التسعة تعليل، أهلا وسهلا مرحبا، متواصلين إن شاء الله حتى العشرة متعليل في حلقة جديدة مع بداية أسبوع. اليوم الاثنين 3 أوت 2026، عيد ميلاد سعيد لي، عيد ميلاد سعيد لأختي التوأم، وإن شاء الله كل عام والناس اللي عيد ميلادهم اليوم حيين بألف ألف خير. أهلا وسهلا مرحبا، اليوم في الإخراج منير إسماعيل، معكم زهير الجيس. إن شاء الله نقدروا نكملوا الحلقة لأنه جيتكم في وضعية صحية هكا حرجة نسبيا، ولكن الحمد لله إن شاء الله اللي جينا باللطف نسلم على الناس الكل. كان حسيته هكا الصوت مشكل عدرة والله شوية هكا ملاز، وإن شاء الله يتعدى لباس سينا وسلم عليه يسمعوا فينا الكل. بعد لحظات باش يكون بحضنا فنان جديد نستقبلوه ويكون موجود بحضنا. شكرا سيد المخرج. كل عام وانا حي بخير، كل عام اختي زادة حي بخير، كل عام والناس اللي عيد ميلادها 3 أوت عيد ميلاد الزعماء بألف ألف خير. إن شاء الله ربي فضلكم ويعطيكم الوقت الطيب، ويعطيكم خاصة لقبول ومحبة الرسول. مرحبا بالجميع، كما قلت ضيف يجي بحضنا إن شاء الله بعد لحظات، نتعرفوا عليه كفنان ونتعرفوا عليه كإنسان. في انتظار نتعرفوا عليه خلينا نبدأ بالغنية الأولى، نبدأ بحلقة اليوم من خواطر بغنية من اختيار مخرجنا منير إسماعيل. هلا وسهلا، هذه جوهر فهمها.

0: مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم جوهر اف ام. متواصلين ان شاء الله حتى للعشرة متاع الليل. ضيفنا يجي بحدنا، نحكيه على انتاجاته، نحكيه على فنه، نحكيه على بداياته ايضا. أسامة نابلي، اهلا وسهلا. مرحبا،
1: اهلا وسهلا.
0: زارتنا البركة اخوي.
1: يعيشك
0: والله، راني اسمع اليوم جيت على خاطر.
1: حتى انت جيت
0: على خاطري اخوي. مرحبا بك وشكرا انك قبلت الدعوة جيت بحدينا. طبعا شوية نسمع شوية الانتاجات متاعك، ولكن قبل خلينا نتعرفوا عليك. شكون هو أسامة نابلي؟
1: أسامة نابلي مواليد 2001، 16 ماي 2001، مواليد المنستير. قريت في المعهد العالي للموسيقى بتونس، تخرجت ماجستير، وقريت في الكونسرفاتوار زاد في مستير. كاو هذاك هو
0: وسام الفنان. الاصل الاصيل مستيري.
1: اصل الاصيل مستيري.
0: مستير مستير ولا جهه
1: مستير سونتر؟
0: مستير سونتر فيل. واضح. العائله اللي كبرنا فيها، كبرنا في عائله كبيره صغيره، برشا اخوات. شويه خلينا نحكي شويه على الطفوله نتاعك وسام، قبل ما نحكيوا على الفن ونحكيوا على الجو.
1: وسام تولد في عائله ما اعرفش والله ما نعرف.
0: قداش من خوه؟
1: اخت برك.
0: اخت برك وانتي دونك وليد وبنيه. هي عائله صغيره على الاخر.
1: هذه
0: قمه التنظيم العائلي معناتها. اقوى تنظيم عائلي نجم يعملوا اي بارو معناتها. وقت اللي يجيب وليد وبنيه يقول لك يزي كهوا وعندي الوليد او عندي البنيه واكتفي بذلك. دونك طفوله نصور كانت متوازنه، طفوله كانت طفولة سعيده، كانت اللي تطلب تلقى الوليد الوحيد معه جست اخته، دونك كل شيء متوفر. وقتاش اكتشفت الموهبه بتاع الفن؟
1: موهبه الفن بون، انا كنت نغني من الاول مانيش عارف ايش قاعد نعمل، مي العائله حطوني هكا وحطوني في كونسرفاتوار. وقتها دخلوني الكونسرفاتوار في مستير. فما كورال مؤسسات تربويه.
0: في عمر قداش مشيت كونسرفاتوار؟
1: في تروازيام اني في المدرسه. ما تفكرش عمري قد ايه بالضبط.
0: حطوا كونسرفاتوار على اساس انه فما غرام.
1: اي بيان سور، سمعوني نغني، كنت نسمع في الاغنياء، الفنانين نغني معاهم، سمعوا صوتي دونك حبوا يحطوني في المكان المناسب باش نبدا انتوري بالعباد اللي في الدومين هذا.
0: وقت اللي حطوك في الكونسرفاتوار معناتها كان باختيار منك ولا انت لقيت روحك قدام الخيار نتاعهم؟
1: لقيت روحي غادي.
0: وانت تحب ولا؟
1: انا والله وقتها ما نعرفش نحب.
0: اخذ فما شكون يقول لك انا راني نغني وشيخ وكذا، ماك باش تولي لي قرايه وعلم وسويع وبار اوبليغاسيون باش نمشي نتقلق شويه.
1: هو اي حاجه في الدنيا هذه تمتهنها تكون تحبها ومن بعد تمتهنها، الحب يخليك تمارسها الحاجه هذيك، تعطي برشا عطاء.
0: دونك ما عادش تراها قرايه تقول انت؟
1: تو ما عادش نراها الغرام، لا عادش نراها قرايه، نراها تجاره، نراها خدمه نتفرهد فيها فقط.
0: واضح. نرجع للكونسرفاتوار. دونك مشيت بديت تقرا في الكونسرفاتوار اون باراليل مع قرايتك. أول مرة هكا قبل جمهور غنيت مع جمهور؟
1: أي 2014 في المركب الثقافي في المستير مع كورال مؤسسة التربوية.
0: أي
1: في المستير.
0: كيفاش كانت ردة فعل الجمهور وردة فعلك أنت؟
1: والله أنت فاكر روحي غنيت وقتها مفتون بخزرة عينيها. تفاعلوا معايا الناس الكل، كنا وقتها برشا من زملائي اللي تو كبروا زاد ولاو فنانين. كورال وقتها، بعدك شكون مره واحد يطلع سوليست يغني. انا غنيت وبرشا من زملائي غنوا وقتها زاد كيف كيف.
0: كان احساسك وقتها؟
1: كان وقتها كورال مؤسسات تربوية في المستير يعني عنده صيت معروف معنا في مستير، دونك عنده جمهور، فهمتني؟
0: وكي تفاعل معك الجمهور بالكدا بالكدا وقتها شنو كان احساسك معناتها؟ قلت فوالا لهنا لازمني نكمل مع الفرصه هذه باش نبدا ولا كيفاش معناتها؟
1: والله وقتها ما خممتش، مشيت بطبيعتها. كنت في الكونسرفاتوار ونقرا وميم طون نغني، معناها هو غرام قلت لك من الاول بطبيعته، معناها ما فيش طمع كما نقولوا احنا، النيه الخايبه هذيك. دونك كنت نغني ودخلت يعني في فرق وغنيت وكل ما
0: تغني في ستيل معين والا في برشا اغنيات معناتها؟
1: من الاول بديت نغني في فيروز، اول ما بديت نغني
0: اي
1: بديت نغني في فيروز وقتها في اذاعه المنستير
0: فيروز.
1: كنت وقتها مع
0: سمعنا حاجه الفيروز. اسمعني حط تليفونك يصور باش من بعد تقعد لك.
1: تليفوني هو باش يطيح شارج
0: زاد. لا حول ولا قوه الا بالله. صار فيك انت اليوم
1: وصلت لك بالسيف اليوم
0: باهي.
1: خلي تنغنيوها فيروز بعد ما نعملوا بوز شويه هكا حنختاروا
0: عندنا حتى بوز راه منا للعشره نتاع الليل ريقك شن شيحوا لك
1: مليش حظك شيء انا هكا طب.
0: اللي قعد فيه شويه عندنا فاشي شرجي شويه عندك شرجير ولا ليه على الاقل
1: عندي شرجير
0: هاي به تو نحطوا ملا شرجير به اونتر تون خل نسمعوا شويه الناس من الغنيات نتاعك اعطي لي المخرج التليفون نتاعك خليه يحطوا يتشرجع شويه ومنير اونتر تون خلينا نبداو نسمعوا علي موجود على الاقل على قناه اليوتيوب نعاود نذكر الناس اللي يجي بحدنا وسام النابلي من المنستير في محاوله انه نكتشفوا فنون نكتشفوا ايضا الانسان داخل الفنان من توا حتى العشره نتاع الليل في خواطر نبداو هات لي كسري الاولاني ياك

0: هذه برشا معناتها وبرمو برشا اختيارات معناتها شويه على التونسي شويه على الطربي عرزين على الصوفي زادة يا صاحب الجاس معناها ياسر محلاه شو باش تعطينا في الديريكت
1: هاي اختار انت ايش تحب
0: هاي تي سمعني ندخلوا طول طول طول
1: باهي نغنيو حفله في زروق
0: اللي
1: تهالي قرقره

0: تراث هذا من سيريا. تراث وين؟
1: تركني.
0: ما نعرفهاش الحقيقه، اول مره نسمعها، ما محلاها الاغنيه. علاش اخترت التراث القرقني؟
1: والله تاثرت بالعروض اللي خدمت فيهم.
0: اي
1: انا من الاول في التونسي وضني تميل للجو البدوي احنا نقولوا في كي دخلت في 24 برفان مع محمد علي كمون، عمل لي توجيه مسار، كنت انا نغني كان شرقي.
0: باه
1: فهمت تغيير وجهك.
0: دونك انت من الاول كنت تغني برشا شرقي.
1: اي كنت غني كان
0: ومن بعد مع محمد علي كمون هو اللي يهزك الاثنيه هذه. اي
1: هو اللي هزني الاثنيه هذه.
0: عمل لك 180 درجه كريم. وما خير لقيت روحك ما ارتاح بالنسبه ليك؟
1: لا هو يقعد الشرقي ديما ارتاح لي. اما
0: اما اصعب.
1: انا اصعب
0: في الغناء في القواله، اصعب الشرقي ولا اللي كنا نسمعوا فيه؟
1: شوف ما فهميش فرق. انا شوف بحكم التعليم وكل على المعلومات اللي عندي والدراسة واني نقرأ وكل شيء، دونك ما فرقش ما بيناتهم. تجي تشوف مع مثلا توا الاغاني التونسيه، ستيل التونسي، الانتربريتاسيون تاع الاجواء هذيا تشبه مثلا للعراقي، تشبه للتركي، فهمت؟ تاخذ من بعض. نحكي لك لي تكنيك لي بوزيسيون في الغناء،
0: معناتها تكنيكمون في القرايه كذا هكا.
1: لا لي بوزيسيون يعني ما نجموش.
0: اعطينا حاجه باش نفهموا بها، معناتها اعطينا اكزومبل هكا في التونسي في العراقي اللي فريمون يشبه لبعضه تكنيكمون.
1: نعطيك مثلا الجرحات اللي في الصوت.

0: قلت العفقات هذوما القروب الشرقي فهمت تلقاها موجودين في تونس كيما سيدا ذابا ليا اللي يتبدل فقط هو المسافات النوتات فقط أما الطريقة اللي هي تتشابه في الموسيقات الكل في التركي تلقاها كيف كيف جست المسافات هي اللي تعطي الكولور متاع ستيل يعني كيما احنا عندنا الطبوع هما عندهم المقامات يفرق حتى شيء يفرق
1: جست معناتها متاع النوت يمكن يمو تكنيك أما سينو في الأخر تكنيك مو معناتها تقريبا تحكم في طريقة الصوت
0: هي انتربريتاسيون في الأخر
1: شكون اللي اكتشف صوتك 100% معناتها قال لك فعلا عندك صوت وأنا متأكد اللي عندك صوت معناتها احنا التو اللي نسمعوا فيه ما شاء الله بتاع واحد متمكن وصوت ممتاز برشا معناتها أنا صحيح شفتك على الفيسبوك وكذا ولكن نشوفك مني ليك ونسمعك في الديريكت من غير لبرايف ولا حتى شيء معناتها نفهم اللي فما موهبة كبيرة جدا جدا جدا إن شاء الله ربي يبقى عليك السترة أهم حاجة وإن شاء الله تلقى النجاح اللي يليق بالصوت اللي سمعته شكون اللي اكتشف صوت وسام النابلي
0: تحكي في الفي بروفيسيونيل ولا في
1: كنت بروفيسيونيل
0: محمد علي كمو
1: محمد علي كمون
0: محمد علي كمون وهيثم الحذيري
1: وكيفاش اكتشفوك معناتها وين سمعوك
0: باهي محمد علي كمون كانت
1: ليا صدفة
0: تنجم لا ماهيش صدفة تنجم تقول صدفة تنجم تقول كنت قبل البكالوريا نتاعي قبل ما ننجح في الباك نحب نمشي نقرا في الانستيتيو
1: مي
0: مالوروزمون العام الاول نتاعي في الباك ما نجحتش كي ما نجحتش العام الثاني نجحت نجحت بمونسيون
1: الحمد لله
0: يا اخي مشيت بعثت شفت دكتور محمد علي كمون مهبط على الفيسبوك اللي هو عنده نوبه غرام كوميديا موسيقيه باش يخدمها جديده يحب على اصواته كل بعثت له انا هذا قبل الريزلتان تاع الباك
1: اي
0: نجحت
1: الباك الاول هذا ولا
0: الثاني الباك
1: اه في الثاني الحمد لله دونك المورال ما طالع شويه تسمى
0: نجحت ب 14.56 دونك دخلت في مرحله تاع ديبرسيون مش عارف روحي وين نحب نمشي وليد فهمت قبل كنت راضي بالمكتوب لي واللي باش ننجح بيه باش نمشي نقرا في المعهد العالي للموسيقى في تونس فجاه دخلت بعضي وعرفتك
1: لقيت روحك قدام معدل كبير
0: نحبوا النوت هذيك باش نمشيو نقراو في كذا وكذا وانا مانيش عارف روحي شنو
1: ما زلت ماكش مقتنع 100% معناتها انه بعد الباك تمشي تعمل موسيقى
0: فوالا
1: نجم تخلي الموسيقى هوايه وتعمل حاجه اخرى اون باراليل
0: فوالا وقت اسمع محمد علي كمون صوتي اتصل بي قال لي تجي المعهد العالي للموسيقى بتونس فمش حديث قال لي باش تمشي تقرا اي حاجه اخرى ما نتوقعش اللي انت باش تكون معناها مميز فيها معناها اللي انت اذكى واحد في الجستيون في الايكونومي ما فهم عبيد يقراوا اكثر منك فما عبيد ما نعرف روحي مش قراي مع جول الواقع فهمت ياك دونك
1: على الاقل مو في الموسيقى عندك
0: قال لي عندك صوت عندك
1: موجود اللي هي موهبه الصوت
0: فوالا الموهبه موجوده دونك قال لي

0: ما نفضلش اني ننتج في تونس
1: يعني
0: ولا مانيش باش نصرف على فلوس على الانتاج في تونس خاطر ماهوش ما فماش رتور منه معناها اون جينيرال
1: ما فماش
0: فماش رتور من الحاجه اللي باش تعملها يعني حتى باش يسمعوك العباد باش تعمل انت يعني
1: شوف فماش رتور فما محبه فما فن فما غنيه تتغنى تتحفظ فما غنيه تولي تراند حسب معناتها انت شنو الانتاج اللي باش تعمله
0: باش نقول لك الفنان هو جينيرالمون عام كامل على مدى السنه يعني يكون عنده شويه عروض في الشتاء ماهمش برشا يكون في الصيف يخدم الاعراس يخدم المهرجانات الصيفيه تبع الوزاره وكل دونك شنو يعمل الفنان يهز الفلوس هذوكم الكل وينتج الروح انتاج الذاتي يعني ينتج اغاني يعمل حفلات في الشتاء مره اخرى
1: بيان سير
0: احنا توا في موجة اخرى متاع اغاني ولينا في اغاني الفنان يعمل اغنية بجوست يخدم في الصيف في الاعراس والجمهور يسمع كان الحاجات هذوك
1: بون مش بالضرورة
0: ما يسمعهمش برشا مي حتى الذوق في الشعر في الالحان يعني عنا ما شاء الله كفاءات وكل كيف كيف هما بيدهم مشاو مع التيار هذايا فهمت هذا ما يعنيش اني نحب نغني طربي ولا حاجة نحب نغني بوب مي ما فماش تنوع في الـ في الـ في, الـ في الاغاني
1: حتى الاغنيه اللي تلوج عليها مش موجوده
0: مش موجوده جاوني برشا اقتراحات وحتى كي مش نعمل نجم نعمل اغاني نقول انا النخبويه شويه يعني اللي عندها جمهور سميع وحده مي انا مش هذا اللي أنا
1: هي هي هي المعادله الصعيبه بين اللي تحب انت توري بيه قدراتك وصوتك وبين الجمهور عايز كده
0: لا انا
1: لازم تلقى المعادله هذه السحريه
0: انا نحب نوري قدراتي لا شيء انا بكري قلت لك امتهنت الخدمه انا الفن الغناء يعني اني نتعلم من غني واني نطور من قدراتي الصوتيه ومساحتي الصوتيه لي انا
1: اللي كنتي
0: لي انا اللي باش نعمله للعباد حاجه اخرى
1: استنى انت في الدنيا ايش تعمل اليوم
0: ايش نعمل نغني
1: هي دونك انت فنان مش فنان لاسامه معناتها انت فنان للجمهور
0: انا فنان لاسامه
1: انت فنان للعرس اللي باش تمشي له ولا المهرجان ولا السهريه ولا للناس اللي باش تبعوك على اليوتيوب
0: الناس اللي تبعوك
1: شو انا فنان لي انا
0: فنان لي انا عامل جو مع روحي صح
1: باهي
0: واللي نعمل فيه عاجب العباد
1: ايه
0: واللي عاجب العباد عاجبني انا دونك مكتفي
1: ومكتفي بذلك
0: انا مكتفي بهذا هوني
1: اي ما كان
0: خرجت البلد
1: هذا هو كيفاش باش تحقق النجوميه من بعد
0: انا مانيش راضي على اللي نعمل فيه هوني
1: اه
0: الربا ماهوش عندي مي انا قلت لك اختيار مني اني انا ما نمشيش في الثنيه هذه في تونس خاطر تكلف برشا وما تربح منها حتى شيء
1: دونك انت من احلامك هي الهجره
0: طبعا
1: المغادره من اجل تحقيق حلم اخر اللي هو الانتشار عربيا
0: الانتاج وبعد الانتشار
1: الانتاج العربي معناتها
0: انا خاطر كانت لي عندي اكسبيرينس
1: معناتها تحب كي تعمل انتاج تعملوا انتاج اترافير الشركه تتبنى صوتك
0: لا نجح حتى وحدي واش نقول لك كيفاش انا نعطيك علاش الراي هذا عندي معناه موجود انا عشت تقريبا عام في مصر
1: باه جربت معناتها عملت تجربه
0: فوالا انا كي مشيت ملون مانيش فاهم شنو مصر يقولوا بلاد الانتاج نسمع وكهو
1: طبعا
0: بطبيعه حد ما جربش ما يفهمش معناه مشيت عشت في مصر لقيت روحي مشيت عبارة حوتة خرجتها من الماء هزتها اللهوة ولا رميتها في النار ولا ما نعرفش أنا فهمت
1: ما لقيتش روحك
0: لا مش ما لقيتش روحي
1: بكش العمر زادة مازال
0: مش ما لقيتش روحي ما فهمتش أنا وين كنت وهم فاش قاعدين يعملوا أنا فاش كنت نعمل وليت داخل بعض
1: صار لك ديكالاج
0: خاطر في تونس هوني ديما كل شيء تلقى فيه يعني دورة هكا الدنيا تمشي وتدور معناتها ترجع وين كانت فهمت كما الحيوانات تتغذى على بعضها كما برشا حاجات في الدنيا هذه يصيروا انا كي مشيت لمصر نلقاهم غادي اي واحد ينجم يكون متعدي بجنبي في الشارع عنده انتاج وهذا نحكي لك واقع من عباد نعرفهم انا معنا تعرفت عليهم عندهم انتاجات ما عمرهم ما تتوقعش انه عندهم انتاجات
1: في تونس 100 مليون راهم
0: في تونس مش حكيت 100 مليون معناتها فما اعذر لي عطون كمل لك خلينا نكمل لك النقطه هذه الساعه في تونس هوني العباد تخدم باش تلم فلوس وتعيش وينجموا ينتجوا قلناش عكس هذا مي العباد تخدم فقط باش تكون
1: بي
0: يعني المونتاليتي تتبدل مخي بدا يتبدل غادي مشيت للثنية اللي حبيت عليها انا رجعت من بعد بحكم التزاماتي عندي كارتاج عندي عندي التخرج نتاعي في الليسونس عندي برشا وقتها ديزونجاجمون في البيريود هذيك دونك رجعت كملتهم وان شاء الله البيريود الجاية نحلقوا
1: ان شاء الله شنو؟
0: نحلقوا
1: يعني المغادره من جديد
0: اي ديفينيتيفمون زاد
1: مصر

0: الله أعلم.
1: تحبش تقول ولا مازال ما خذيتش قرار؟
0: الخليج ولا مصر هو حاجة مثنين أكثر. الخليج
1: المؤكد أنك مش قاعد في تونس؟
0: مؤكد.
1: مفكر مليح في القرار معناتها؟
0: أنا اتخذته تحب نحكي لك. أنا مصر كيفاش مشيت لها؟ مشيت لها على 11 يوم.
1: كمان ما زلت صغير أنت معناتها؟
0: ما عنديش السؤال. الوقت أنا بالنسبة لي كالسيف. كل ما نكبر
1: ما زال قدامك الوقت.
0: شوف
1: والمشاريع والأفكار
0: اللي مسهل ربي طوي يصير. ميل إنسان مش كيما بيبي صغير.
1: نعم.
0: الإنسان يتبدل اهتماماته من سنة لسنة، مش كيف كيف، مش كيما بيبي صغير تجيب له كهرباء لعبة بلاستيك عادي يبكي كيما تجيبلوش لعبة هكاك. كي يكبر كي أنا نكبر طوى نولي عمري 20 سنة ما عادش اهتمامي الكهرباء، تلقى اهتمامي ما نعرفش ما نعرفش أي حكاية أخرى. كي نكبر أنا للترونت نكبر الكرونت مش تولي عندي اهتمامات أخرى. دونك الصغر هذايا ديما نقولوا احنا تطيش الشباب، فهمت؟ يخليك تقدم على حاجات اللي اكبر منك والماتور اكثر منك،
1: تقول خلينا نعملها العمله هذه ما دامني مازال طايش حتى كان ما نجحتش دز على تيش صغار.
0: فوالا، لا ما فماش حاجه ما تنجحش ما دام انت تخدم على روحك. انا اللي انا عملته في تونس توا معناها اللي انا وصلته بنيفو كسوا في صوتي في غنايه في حفلاتي في اللي تحب انت وصلت له باختياري انا.
1: ليه؟
0: وبتوفيق من ربي.
1: طبعا
0: يعني
1: أكيد.
0: خدمة مش جاء حد وعمل علي مزية معنا، فهمتني؟ دونك
1: نفس الشيء باش يكون البرة.
0: نأمن بالخدمة، أنا نأمن أنه زاد كل حاجة باش تعمل حاجة. راه تنجمش أنت مثلا شعب ما ياكلش البسيسة تمشي تعمل له بسيسة، كونش لازمك قوة تسويق مش نورمال. احنا تونس مش مجتمع استهلاكي متاع أغاني، يعني نقولوا حتى البوب راه
1: كيباقي، ولو أنه راه فما برشا نوستالجية راه وفما برشا حنين لل للبوب وللتربي ولل
0: فما
1: برشا عودة معناتها لل
0: فما. أما أغزر لي راه الألحان موجودة وكل شيء
1: موجود. ونسكرهت شوية الكوميرسيال
0: الحاجة اللي تمس مش موجود.
1: شو اللي مش موجود؟
0: أغنية اللي تمس. شوف أم كلثوم مثلا، انسى ستيل اللي تغني فيه يعني كلاسيكي ولا شوف أي فنان عنده أغاني مازلت لتوا بعد سنين بعد ما توفى لفما كوم لحتى شيء بعد ما توفى ما عاش تجارة ولا الحكاية. شوف الأغاني كيفاش خلدت في التاريخ معناها، وفما فنانين التوا مازالوا موجودين من الحقبة هذيك ماهوش ناجحين. خاطر الأغنية راهو اللي يفرق فيها الروح.
1: هو فما فرق بين أغنية تعيش وتدوم وتنجح حتى بعد مدة ساعات، وبين أغنية تعمل 100 مليون فيو نهار الأولاني ومن غدوة كل واحد يغني لك ما تلقاش حافظ حتى كلمة من الكلمات نتاعها.
0: هذا اللي نحكيو فيه.
1: دونك أنت حلمك أنك تعمل الأغاني اللي تعيش. بالك شي زاد نحن ما عادش نتاع الجيل هذايا، عنده الجيل الجديد هذا جيل السرعه، جيل الغنية 3 دقائق، جيل تك تك تك.
0: ينجم يكون، اما نفسي نقول لك العكس. عندنا اكزامبل يثبت انه عكس الكلام هذا، الهضبه عمرو دياب.
1: اي ولو انه الهضبه اللي عطيت اكزامبل نتاعو راه يخدم برشا كوميرسيال.
0: 50 سنه عمرو دياب مستمر. فوالا انت قلت لي تو بالك العصر هذا الاغاني ما عادش تولي خالده. يعني عمرو دياب تو نجم نقول لك غني لا يغني عمرو دياب تو دندن حتى كان نسيت من قبل تو،
1: لانه فهم السوق شي يحب وفهم الجمهور عايز كده.
0: لا عمرو دياب من العباد اللي ما بدلتش ستيلها من اول بدايتها لتو. نحكي لك ستيل اغاني تو يعني الصوره يعني
1: إيه كل كعمرو ما تحبش على ستيل عمرو دياب حسب ما فهمت.
0: لا لا انا بالعكس هذاك هو ستيل.
1: هذاك ستيل
0: بكري انا قاعد نغني ليا انا مش للعباد، وقاعد نعمل في جو نهبط فيه للعباد. اما كيف ندخلوا في مرحله اخرى انتاجيه ماهوش هذا جمله ماهوش هذا جو.
1: هي بولا نورنا معناتها انت مخبي علينا شنو المرحله الانتاجيه باش تكون معناتها انت هذا كلهم خطوا وحدك والا فما شكون واقفه معاك من جانب العلم والموسيقى والقرايه وباش يخطط معاك المستقبل؟
0: أنا
1: الحقيقة
0: أنا بصراحة ما يخط معايا حد، حتى اللي يحب يخط معايا ما خليش.
1: تحب
0: ديكتاتور أنا ريت اللي نعمله في مخي هذاك هو، وكان أنا نغلط من بعد نتحاسب على غلطة حد.
1: هذا من باب الغرور؟
0: لا لا
1: أنا ولا من باب الثقة في النفس ولا
0: أنا نحب ديما نكون مسؤول على تصرفاتي وأفعالي، نتحمل مسؤوليتي في أي حاجة نعملها. أنت توا تقول لي مثلا نقز من الويتيام ايتاج نمشي انا نقز، بس كنت باش ترجع نموت انا طب باش ترجع لي حياتي؟ ما ترجعليش حياتي. دونك انا مسؤول على افعالي، باش اسمع كلامك انت الله اعلم صحيح ولا غلط، ندوروا في مخي نحاول نفهم نحط
1: هي ما مخك بيد ينجم يقول لك ارمي روحك من 600 ايتاج نجم تعيش
0: فوالا نتحمل مسؤوليتي وقت
1: وقت تحمل مسؤوليه مخك انت
0: باش يصير انا
1: ما قال لي حد
0: انا وقتها نرتاح ما تخزيت لي حاجه خارجه عن نطاقي انا وقتها ندخل بعض
1: المهم انت صاحب القرار
0: المهم انا مرتاح وانا صاحب
1: القرار باهي صاحب القرار اجا نعملوا لعبه صغيره في اني خيرتك فاختار وكان نخيرك بين النجاح وراحة البال اش تختار؟
0: النجاح خاطر راحة البال كذا
1: النجاح ولو جاب الجوج ما الكبيرة
0: ما فما حد شيء يجي من غير جوج النجاح والفشل كلهم بالجوج ما.
1: بين النجاح والشهرة برشا مشهورين مش ناجحين وبرشا ناجحين مش مشهورين دونك بين النجاح والشهرة اش تختار؟
0: حدد ليش معناها تو النجاح والشهرة مادام حاطتهم مع بعض نفسر
1: لا لا لا يلزمك تختار
0: انا ما نعرفش معناها النجاح ما نعرفش معناها الشهرة
1: شو ما تعرفش معناها نجاح وش معناها شهرة؟
0: في الكونديسيون اللي تو تحكي فيها
1: تو انت تحب تدخل معايا من باب الفلسفة ندخل معاك
0: لا لا انت سؤالك منين
1: ايه؟
0: يعني الشهرة بالنسبة ليك شنو والنجاح شنو؟ باش نجم نجاوبك
1: الشهرة هو انك تولي مشهور معروف وين ما تمشي وسامة وسامة والناس تحب تصور معاك وكذا هذه الشهرة
0: والنجاح
1: فما برشا مشهورين حتى على خرجوا عليا معناتها ولاو مشهورين اما موش نجاح هذاك
0: ونجاح.
1: النجاح هو انك بينك وبين روحك تحقق حلمك تقول انا ناجح
0: انا والله اني نتشهر و
1: فما ناس ترى في الشهره نجاح لا محاله انت تعرف انه فما برشا مشاهير ما قاعدين يعملوا في حد شيء معناتها انا ما نعتبروش نجاح
0: صح عليهم
1: دونك بين الشهره
0: هيك
1: والنجاح
0: تعرف. هيك تعرف
1: طبعا لانهم مشهورين ما نجيبهمش لانهم غير ناجحين وشفت الفرق بين النجاح والشهرة
0: التعريفات
1: انت كنت تختار بين النجاح والشهرة اش تختار
0: والله ما نعرف الزوز ما نجمش نستغنى
1: حتى ونتمو ما عندكش
0: النجاح اغزر لي شوف حاجة نجم انا ننجح نحب نفسرك حاجة اخرى انا نجم توا نختار اي خدمة وننجح فيها الاضواء هي الشهرة يعني نجم اكون ناجح ومانيش تحت الاضواء نجم اكون ناجح وفي الاضواء
1: واضح
0: دونك انا ما نجمش نستغنى انا ندخل الشهرة كان انا نحب على الاضواء كان ما ننجحش ونكون عندي الشهرة خير من اني نكون ناجح فقط
1: ولا موضوع اخر حد
0: نحط بصمتي هكا علاش قلت لك حدد من بكري شنو حاب
1: دونك انت تحب تكون تحت الاضواء
0: انا نحب الاضواء
1: تحب الشهرة اكثر من النجاح بحد ذاته
0: الشهرة تنجم تكون نجاح مش ديما راه في
1: مش بالضرورة
0: اي هني قلت لك تنجم
1: ولكن انا خيرتك بين الشهرة والنجاح اخترت الشهرة
0: هني قلت لك
1: معناتها كي تحطه في الميزان تحط الشهرة قبل
0: نحط الشهرة قبل
1: باهي
0: شوف تنجم تجيك الشهرة ما تعرفش تتحكم فيها رو.
1: بين عربون ومهرجان اش تختار؟ بين سهرية عرس
0: انتاج
1: وبين سهرية مهرجان
0: انتاج
1: ها؟
0: انتاج
1: لا ما قلت لكش انتاج انا
0: يعني جاوبتك انا لا احبذ الاثنين انا حبذهم زوز بعد ما نولي عندي انتاج انا نعتبر روحي
1: انت ما تخدمش اليوم افراح
0: نخدم افراح ونخدم حفلات
1: ايه
0: اما انا حبيت نقول لك اللي انا ما نعتبرش روحي فنان طبعا الفنان ديما بانتاجاته الخاصه فقط انا نعتبر روحي فنان وقت اللي يبدا عندي ريبرتوار اغاني الخاصه
1: هاك انت ما تحبش تعمل انتاج
0: انا هني قلت في تونس هذا اختيار مني معنا فقط اما باش نخرج لبرا دونك باش تكون حكايه مرحب بها بالنسبه لي
1: معناتها انت تو الهدف الاساسي هو تدخلوا لمرحله الانتاج بعد مرحله الانتاج نجموا نحدوا باقي التفاصيل
0: وي
1: باه كمل خذ لانه باش يقعد للذكرى خاطر نهار اخر حاسس روحي باش نجيبك وانا راجل كبير وانت فنان كبير
0: ان شاء الله
1: وان شاء الله ربي يعطيك الشهره اللي تلوج عليها ما بالنجاح اللي نتمناه لك لانه عندك القدرات الصوتيه نتاع نجاح
0: ان شاء الله
1: اما سحيت الراس نتاع نحب كل شيء وحدي هذه تنحى وتو ينحيوها لك
0: لا والله لا
1: تو الغربه تعلمك برشا حاجات
0: انا صغير في الغربه فوالا
1: في الغربة تعلمت
0: بالاكسبيريونس تعلمت اني انا بالعكس صحة راسي ديما خير خاطر غلطت برشا غلطات مش مسؤوليتي انا
1: اكبر غلطة تعتبرها غلطة
0: هما حاجات ما نجمش نقول عليهم صاروا غاد يعني حتى نحكي لك في حتى في التصرفات يعني القانونية غادي يعني النقابة والحاجات هذه فمع عباد بار اكزومبل نصحوني ما نعملش النقابة حتى نلقى يعني بلاصة قارة فأنا حبيت نعمل نقابة من الأول وجاني دي بروبوزيسيون تاع خدمة ما نجمتش نخدم في جرة توني ما عملتش النقابة هذه حاجة تحملت ما تحملتهاش أنا ما تحملت مسؤوليتها أنا مش أنا اخترتها
1: مش أنت خديت القرار فيها
0: هذا اللي حبيت نقول لك عليه
1: واضح اسمعني، هو الوقت قاعد يجري والانترفيو مازال طويله، ما انا المعجب لصوتك نحب نعاودو نسمعو صوتك. تختار لنا اي حاجه، اي ستيل ترى انه صوتك يبان فيه مليح مليح. نعاود ذكر الناس اللي بحضنا وسام النابلي جانا من المدسير، ونذكر الناس راهو ميكرواتنا عاديين سامبل، معناتها الصوت اللي باش تسمعوه هو هكا هو الصوت، لا فيه فلتروات، لا فيه شو اسمه الاخر هكا اوتوتون ولا اوتوتيون ولا شو يسموه، لا فيه مكياج، لا فيه حتى شيء، كيما هو الصوت. انا مقتنع انه هذا صوت جميل جدا جدا، وتذكروا هذا الاسم في المستقبل، اسامه النابلي. اعطيني ياي
0: غني حزين للفنانه احلام.

0: الله الله، صدقوني تذكروا هذا الصوت قريبا، في انتظار انك تعرف تعمل الشوا الصحيح والاختيار الصحيح، وخاصة الماكينة الصحيحة. الموهبة وحدها تكفي اليوم؟
1: لا، الموهبة أصلا ما تتحطش في المقياس اللي نحكيه فيه.
0: الموهبة آخر حاجة. الموهبة لا، مش أسهل حاجة.
1: لا، مش أسهل حاجة، آخر حاجة.
0: آخر حاجة
1: وي.
0: كيفاش من المفروض تكون أول حاجة؟
1: طبعا نحكيه، وإحنا أنا طبعا مثلا كفنان من الأول، من بعد النجاح يعني كاستمرارية نجاح حاجة، وني ننجح توا، عملت توا أنا اليوم أغنية ونجحت حاجة وني استمريت حاجة. خلينا توا في الأغنية الأولى، أني أنا تشهرت نجم تكون الأغنية خايبة، نجم تكون باهية، وهذا موجود بار إكزومبل اللي تحكي عليهم أنت تشهروا توا وقلت ما تجيبهمش وكل
0: طبعا
1: هذاك يتسمى نجاح في الوقت الحالي. بعد
0: استمرارية النجاح،
1: فهمت؟ النجاح هو الاستمرار، ماهوش لأنك تنجح. الشهرة هي حاجة الانستونتاني معناها توا. نجم أنا نعمل أي حاجة توا ننجح بها على فكرة. أنا نحب النجاح توا نجح. والماركتينج ماهوش غناء وماهوش قدرات صوتية وماهوش معهد عالي للموسيقى، ماهوش حتى شيء.
0: مال شنو؟
1: تفهم البسيكولوجي نتاع العباد فقط. تنجمش انت توا، تنجم انت توا تعمل ياغورتا ماهيش بنينة وتعمل لها امبلاج باهي وتعمل لها كوم مش نورمال، يقبلوا عليها توا. نحكي لك
0: اي جستمهم اللي يذوقها مرة كهو
1: تشريت ولا
0: الحصلة
1: هذيك الاستمرارية.
0: تقول انت يمشي الغافل ويجي ولا يمشي الجافل ويجي الغافل.
1: مثل مصري يقول لك ذاكرة العوام ثلاث ايام.
0: اي ولكن باش تقعد جستمهم، هو هذا هو.
1: لا حبيبي فهمتني شنو قلت لك توا. ذاكرة العوام ثلاث ايام. الانسان ذاكرته ما تفوتش ثلاث ايام. الانسان حاجة، الانسان كائن استهلاك. اليوم ياكل مقرونة، غدوة ياكل بطيخ، غدوة ياكل لازانيا، غدوة ياكل ما نعرفش انا كفتاجي، وينجم ما عادش يعجبو الكفتاجي غدوة وينسى. فهمت؟ اليوم يدخل يسبك في كومنتير، غدوة يدخل يشكرك يولي يموت عليك، اليوم يحبك غدوة يكرهك. ما تنجمش الانسان، راه فما حتى حد باش يتحب في الدنيا هذه بطريقة 100% معناها.
0: متفاهمين 100% لا، ولكن فما 90% وفما 40% وفما 30% وفما 5%.
1: شوف الموضوع هذا،
0: وهذا يفرق.
1: ما نجموش نحصروه الموضوع هذا، تعرف علاش؟ خاطر كل واحد وذوقه، كل واحد وستيله، وحتى كان تشابهنا ما احناش كيف كيف.
0: طيب فما تجيو تلوج عليه وسامة معتها مع فنانة ولا فنان تونسي ولا من برا؟ طبعا
1: البرا
0: تحلم به مش تلوج عليه.
1: نحلم به، نحلم فما نحلم.
0: شكون؟
1: تركيا بيولين تيرسوي.
0: كهو
1: نهبطوا بعد مش حلم، انا جست امنيه عادي معناها.
0: علي مش حلم
1: شيرين؟ لا معناها نحكي لك على الانسان اللي انا تو نحب معناها نكون موجود معاه، فرد سين، فرد استوديو، نسجلوا اغنيه مع بعضنا. ما خاطر صوت ماهوش حاجه طبيعيه تعدت في الكوكب هذا.
0: دونك هذه احلامك؟
1: لا، حلم من احلامي. قلت لي شخصية حلم انك
0: الفنان ولا الفنانة جستم ومعتها.
1: يعني قلت لك بيولين تيرسوي، بعد نشوف في العالم العربي نلقاو أصالة، شيرين، أمال ماهر، عبير نعمة، اللي تحب
0: الأصوات الكبيرة. معتها فيزيت ديريكت الأصوات اللي
1: وكان جاي حي أبو بكر سالم الله يرحمه. طبعا ما نستحضرش في مخي جست هذا جورج وسوف. كل الفنانين الكبار الكل انا بورني غني معاه.
0: عامل اجندا نتاع ديدلاين؟ خاطر من بكري كسلتك على الوقت وقلت لك مازلت صغير، قلت لي ليه انا الوقت.
1: انا الهجس الوحيد بتاعي في الدنيا هذه هو الوقت.
0: كيفاش الاجندا نتاعك مقسمها؟ بعد 5 سنين وين نلقاك؟
1: لا مش بال5 سنين، انا نحط هدف ما نعطيش وقت، نعطي وقت للمرحله اللي باش نوصل فيها للتاب الاولى الثانيه.
0: المرحله القادمه شنو تنجم تكون؟
1: أنا بعد سنة بقدرة الإله الواحد لحد تلقاني شهوني، هذاك الهدف الأول اللي قاعد نسعى له تو. بعد هذاك تو تسمعوا به.
0: دونك خلينا نوصلوا للهدف هذا.
1: فوالا. الهدف المكبر عنده أهداف مصغرة هكا شوي بشوي.
0: الأغنية الأولى إيش تحب يكون موضوعها، ولا ما عندكش موضوع معين تحلم تغني فيه؟
1: والله نخاف نقول لك وتحسي متشائم ولا كيفاش.
0: علاش تخاف؟
1: نحب نعمل أغنية فيها جنازتي اللي أنا باش نحيا فيها.
0: اللي أنت فيها أغنية؟
1: فيها جنازة نتاعي واللي أنا باش نرجع فيها للحياة من أول وجديد.
0: معناتها ردا على أغنية محمد جبالي ولا؟
1: آه لا لا عنده حتى علاقة. هذه نحكي لك من قبل أنا لا مش نفس الفكرة جملة. أنا نحب نتولد لما يعني نتوفى في الكليب لا قدر الله ويجي أسامة الصغير يرجعني للحياة ونبدأ هذيك من البداية متاعي يعني في الدومين الفني كإنتاج خاص. الموضوع ما زلت ما نعرفش. عندي ليماج
0: المهم ببراءة الأطفال
1: الله أعلمك. نجم يكون أسامة الصغير باهي خايب في الكليب ما نعرفش.
0: ناخذوا كلمة الختام من عندك ايش تحب تقول للناس اللي تبعوك اليوم في خواطر؟ ايش تحب تقولهم؟ بيش توعد الناس الجمهور؟
1: نوعدكم باش تشوفوا صوت ما نقولوش صوت. نوعدكم باش تشوفوا أيقونة في العالم العربي على المدى الطويل مستقبل.
0: مسؤولية راهو الكلام في ال
1: هو مسجل عندك في التليفون.
0: مسجل عندي أنا زون بلس في تليفوني معناتها نهار آخر يتقيد عليك.
1: هذاك هو
0: هذا الوعد اللي تتقدم به اليوم.
1: وعد على روحي قبل ومن بعد عند العالم
0: ومن بعد طبعا للناس. فما سؤال تمنيته وما تسالش حتى لتوا؟
1: لا لا يعني معاك انا اللي تسالني
0: كل الاسئله تقال
1: حتى مشكلة.
0: هنكملوا بحاجه هكا تظن نختموا بها البرنامج.
1: اوكي غنيوا على الله دلالي.

0: هذا أسامة نبي من المنسير. شكرا.
1: فما حاجة فما حاجة نغني له جاي جاي جاي.
0: توا تفكرت
1: نعملوها حزينه ولا سعيده؟
0: لا حزينه وخي انا لا يزي مريض لا يزي كذا تزيدني في الحزن.
1: لا نجربوها الفازه
0: نعملوها عملها كيما تحب انت. الله يقدر الخير في النهار هذا اللي شفت فيه العجب. انا اليوم ثلاثة اود الكرامة تاعهم بان انا مريض حزين لازمني رقيه شرعيه في اقرب وقت.
1: لازمنا الزوز اليوم. جويز انيفرسير.
0: لا لا والله
1: جويز انيفرسير.
0: هذه نوعها هذه بدل صح.
1: شفت الفرق بين المقام والمقام كيفاش يعطيك انرجي محلاه.

0: عايشك ربي يبارك لك يعطيك الصحة. هو عيد ميلادي وعيد ميلاد أختي تويمة اليوم، دونك إن شاء الله كل عام وحنا حيين بخير، وكل اللي يتولدوا 3 أوت يعطيهم الوقت الطيب. وسام النابلي بارك الله فيك، وأنا متأكد أنك باش ترجع إن شاء الله على قريب من من السلم العالي جدا جدا، لأنه صوتك في إمكانيات، فقط يزمك تعرف تكون في البقعة الصحيحة على أكثر ولا أقل. وسام منير إسماعيل شكرا على الإخراج. هجر نوالي تتسويت أخبار العاشرة ليلا، وأنا زهير نقول لكم إن شاء الله نتقابلوا غدوة 9 تعليل في خواطر جديدة. إلى اللقاء.
1: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عدل الموجة على 105.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. انطلق فريق مشترك من بلدية رادس بولاية بن عروس والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ببن عروس اليوم في تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة الكائنة بشارع الجمهورية بمدينة رادس. وتأتي هذه الأشغال وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية رادس خليل معاوية في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته أمس لهذا المعلم والقاضية بتنظيف محيط الكنيسة والعناية به. ويتضمن برنامج التدخلات وفق ذات المصدر القيام بحملة نظافة واسعة تشمل إزالة الأعشاب بمحيط حوزة الكنيسة وإزالة الشوائب العالقة بالمكان وإزالة الأتربة والفضلات المتكدسة في جنبات المعلم وفق تعبيره. وقد تم تسخير فريق من العمل إضافة إلى تخصيص بعض المعدات للقيام بهذه الأعمال التي من المنتظر أن تتواصل يوم غد الثلاثاء. ويذكر مستمعينا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد زار أمس مدينة رادس من ولاية بن عروس وعاين تقدم الأشغال بواد مليان في إطار الوقاية من مخاطر الفيضانات وتحسين قدرة المنشآت المائية على استيعاب كمية الأمطار، واطلع على وضعية شبكة التطهير والصرف الصحي والتلوث الذي يشهده شاطئ رادس إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها البحارة، كما استمع إلى مشاغل المواطنين خاصة منها المتعلقة بالمشاكل البيئية في الجهة. دعا المدير الجهوي لشؤون الدينية بسوس المترشحين الجدد لأداء مناسك الحج لهذا العام تقديم وصلة ترشح ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية فورا للوعظ المحلي مرجع نظر معتمدية المكان حتى يمكنه المصادقة عليها، ونفس الأمر بالنسبة للمطالب القديمة التي لم يتم المصادقة عليها، حيث يجب أن على أصحابها الاتصال وجوبا بالوعظ المحلي مرفوقا بوصل الترشح ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع ضرورة تحيين رقم الهاتف والعنوان. دولياً أعلن مجلس السلام أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة لن يبدأ قبل اكتمال نزع السلاح، في وقت وصف ممثله الأعلى المرحلة المقبلة بأنها صعبة وقال إنها تتطلب عملاً بطيئاً وشاقاً. والمجلس يوضح في بيان أن نزع السلاح في قطاع غزة سيشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق وفقا لما التزمت به حركة حماس أمام الوسطاء. ومن أخبار العالم كذلك، السلطات المكسيكية تعلن عن ضبط نحو 4 أطنان من الكوكايين على متن 4 قوارب في واحدة من أكبر عمليات الحجز البحري للمخدرات خلال هذا العام، وذلك في إطار عمليات نفذتها وزارة البحرية وأسفرت عن إيقاف 16 شخصا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشرتنا الرياضية. باريس سان جيرمان أعلن على إعارة اللاعب خالين العياري لنادي دونكيرك لمدة موسم واحد. نذكر خليل العياري كان وقع على عقد مدته 5 سنوات مع فريق البي اس جي وكان لعب الموسم الفارت مع فريق الرديف. سياسة متوخاة من البي اس جي أنه يعير خليل العياري باش ياخذ أكثر خبرة ثم يعود لأسوار الفريق. اجتمع اليوم وزير الرياضة بمعين الشعباني والإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي، وتم خلال الجلسة الاستماع إلى مطالب الإطار الفني، وطمأن الوزير أن الجهود الكل متوفرة من أجل توفير ممهدات النجاح. النجم الرياضي الساحلي واصل التدريبات ومن المنتظر أن يدخل غدوة في تربص في حمام بورقيبة، تربص فيه العديد من العناصر الشابة. نذكر لتوال كلعب أولى الوديات أمام الترجي الجرجيسي ونجح في الانتصار 2-0. أعلن النادي الرياضي الأصفاقسي على أولى مواجهته الودية في ملعب الطيب المهيري، مباراة دولية ودية يوم السبت القادم ضد نادي سان بيدرو بحضور الجمهور، ماتش ينطلق على الساعة 5. الترجي الرياضي التونسي واجه غدوة في البارك بي على الساعة 5 نادي الحزم السعودي في ودية، وأيضا يواجه يوم الخميس نادي سان بيدرو في نفس المكان وفي نفس التوقيت. النادي الافريقي إنكانغ المهاجم الكاميروني من المنتظر وصوله للإمضاء على عقد مهاجم خلف لفراس شوات. إنكانغ لعب الموسم الماضي مع الملعب المالي ونجح في تسجيل 5 أهداف في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. الحديث على منتخب تونس كرة الطائرة فتيات، وين سافر اليوم للتشيلي ليخوض بطولة العالم اللي تنطلق يوم 6 أوت وتتواصل إلى غاية 16 من الشهر ذاته. المنتخب يتواجد في مجموعة ضم منتخب البيرو الفلبين فنزويلا وتشيلي. كرة اليد أعلن نادي فيلونفي لوبي على التعاقد مع أمان الله القاسمي لاعب دايرة 21 عام، سبق له أنه انتمى للنجم الساحلي وأمل حمام سوسة. فيلونفي لوبي يشرف عليه أيمن التومي ويشغل أيضا مدرب مساعد للفريق. هذا كل معنا في آخر نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jawara Sport avec l'équipe Sport.
5: Jawara FM.
1: Et Dingo Ndouzi.
2: Jawara FM.
5: Jawara FM.

0: جوهرة اف ام. تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي على جوهرة اف ام.
1: مرحبا يا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في مواد الليلة من جوهرة باي نايت. موادنا اليومي اللي يكون معكم من 10 حتى الماضي ساعات 3 ساعات نعديه في متابعة عبر السهرات الليلة في مختلف المهرجانات. آخر أخبار المهرجانات اللي بدأت واللي ما زالت متواصلة ومبرمجة في الأيامات الجاية، بالإضافة لمتابعة الشأن الثقافي، آخر أخبار الفن والفنانين، جديد الأغاني الشرقية والغربية، فقراتنا الموسيقية تكون حاضرة كالعادة بين السمر نايت ميكس، الفلاش باك، اتصلتينا، والسهرة العالمية مع متابعة كل بيان سور ما يهم أجواء الصيف في السهرات والحفلات في كل مكان. مرحبا بالجميع، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله نتقابلوا أنتم ديما في أحسن حال. سيسر واحكم كان في الطريق توصلوا سلامات إن شاء الله، كان في الخدمة للمستعان وكان في الدار، خليكم تسمعوا فينا أنتم ملمومين وإلى تقضيوا في أي شهور من الأشوار. يسهر معكم الليلة سيمونير إسماعيل في الأخراج التقني، أحمد حبيسي من قدام الميكرو. وبش نرجعوا الليلة على زوز مهرجانات، واحد تم إلغاء الحفل المبرمج فيه لنجم عربي، والثاني كان مبرمج الليلة قبل بساعة تم الإعلان على إلغاء حفل نوردو في مهرجان أم الزين الدولي بجمال. تنأخذوا بعد كل التفاصيل بالإضافة بيانسور لأبرز السهرات المنتظرة المدة الجاية، منهم سهرة محمد صابر الوسلاتي، عرض مسرحية بابا نويل في إطار مهرجان سوسة الدولي الدورة 67. تروحوا معنا تذاكر لدخول والحضور، كراسي، فئة الكراسي هما 4 تذاكر، كل مستمع ولا مستمع يفوز معنا بزوز تذاكر. SMS فيه جوهرة على 85 990، جوهرة على 85 990 مع الاسم واللقب رجاء. مرحبا بالجميع، نبدأ معكم بالموسيقى. تستناو موح ميلانو، شاب بلال، توليت مع سليفانت، فوزية بعد شوية. تستناو زادة من أجد غنيات وإلا كفوري.
0: اسمعوا جوهرة باي نايت

0: دوا لابا اغنية اسمها بريك ماي هارت، اغنية نوصلوا معها للعشرة 28 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت.
1: انفو فيستيفال،
0: انفو فيستيفال، نبداو مهرجان الدول اليوم الزين بجمال وين تم الاعلان بكري شوي على تاجيل حفل الراب للفنان اردو فنان مروان جبالي، وين تعلم جمعيه مهرجان يوم الزين الدولي بجمال كافه شركائها مطويها وجمهورها العزيز كما جاء في البلاغ انه تبعا لظروف صحيه طارئه حصلت للفنان وخارجه عن ارادتنا قرر تاجيل الحفله الفنيه اللي كان برمجه ليله في طار مهرجان يوم الزين الدولي بجمال، وتاكد حرصها الشديد على تقديم العرض في أفضل الظروف التنظيمية والأمنية لتضمن سلامة وراحة جمهورنا الكريم. تعلن أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على تعيين موعد جديد للحفل، الموعد يكون غدوة 4 أوت، وتشكر السلطات المحلية والأمنية على تعاونها وتفهم وتعتذر للجمهور في التغيير الاضطراري للموعد، وتعدهم سهرية متميزة تليق بانتظاراتهم. بالنسبة للفنان مروان جبالي نوردو، كان قبل بساعة كانت السين حاضرة الماتريال انستالي والأمور واضحة، اتصل بإدارة المهرجان وبعث سيرتيفيكا متاع راحة من عند طبيبة عامة وأخصائية في العلاج الموسيقي، فيها أنه لازم راحة بثلاثة أيام بداية من اليوم 3 أوت 2026. دونك بالنسبة ليه الراحة لو تبدأ من يوم ثلاثة لمدة ثلاثة أيام، لكن غدو باش يكون موجود في مهرجان أم الزينة الدولي بجمال، مجهود كبير بينسور بالنسبة للفنان هذا، وينضاف لها بينسور السفرة اللي كانت لمصر ونشارك رحمة محسن في حفل في الساحل الشمالي. دونك الإرهاق وارد جدا في مواعيد كيما هكا. هذا حفل وتم تأجيله الغدوة، فما حفل تم إلغاؤه بشكل تام وين تم الإعلان من قبل المكتب الإعلامي للفنان رامي عياش أنه بعد تلقي الفنان رامي عياش أخبار سارة من إدارة مهرجان بنزارة الدولي تفيد بأن حفل المقرر إقامته غدوة 3-4 أوت ضمن فعاليات دورة 43 كان من أكثر الحفلات قبل على اقتناء تذاكر. يوصف المكتب الإعلامي للفنان رامي عياش وبعد سلسلة من الخروقات والتجاوزات الجسيمة اللي ارتكبها متعدد الحفلات مكلف بالتنظيم ديما نقل حسب البلاغ كلمة بكلمة، واللي تعمد التحايل وعدم الالتزام بأدنى أدبيات العمل المهني إذ لم يقم بإمضاء العقد النهائي مع إدارة عمل الفنان، كما أرسل تذاكر سفر وحجوزات طيران وهمية للفنان وفريقه فضلا عن عدم توفير تصريح الدخول الرسمية للأراضي التونسية وعدم إرسال حجوزات الفندق والإخلال الكلي بالتعهدات المالية المبرمة. أن يعني الجمهور العزيز في تونس عن إلغاء الحفل هذا في اللحظات الأخيرة، ويقولوا أنه رامي عياش بذل هو مكتبه كل الجهد الممكن لإيجاد حلول ودية تم إمهال المتعهد أكثر من فرصة لتدارك أخطائه إلا أنه استمر في المماطلة والتسويف حتى اللحظات الأخيرة، وأمام هذا الوضع مع عدم تسلم إدارة المهرجان العقد النهائي إثارت الإدارة لاتخاذ قرار إلغاء الحفل. دونك رامي عياش يعتذر للجمهور التونسي على القرار هذا الخارج عن إرادته وإرادة المهرجان، ويستعد لي وكان يستعد للقاء هذا بكل حب وشوق لملاقاة جمهوره كما أعتاد دائما. وبناء على ما حدث يناشد الفنان رامي عياش الجهات الرسمية والسلطات المعنية بقطاع الثقافة في تونس بعدم التعامل مجددا مع المتعهد هذا بسبب اللي بدر منه مسوء تنظيم وتحايل واستهتار لا يصيب فقط للفنان بل يصيب بدرجة الأولى للجمهور التونسي العريض وعراقة مهرجان بنزارة الدولي. يقول نعدكم بلقاء قريب يليق بحبكم مسيرتنا الفنية، والبلاغ كما قلت صادر على المكتب الإعلامي للفنان رامي عياش اللي سهرة كانت مبرمجة غدوة 3-4 أوت من بنزارة. نعملوا طلة في حمام سوسة، مهرجان القنطاوي بحمام سوسة دورة جديدة وصهرة جديدة اللي لا تكون مع فنان راب يونغ إرزيد. كل التفاصيل في المباشرة مع زميلنا وصديقنا أنيس الكناني. أنيس مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك أحمد، تحية ليك تحية للي يسمعوا فينا الكل على جوهرة في السهرة الثانية من مهرجان القنطاوي وفي ملعب وعلي الحواري بحمام سوسة وسهرة الليلة سهرة شبابية مع يونغ الرابور المعروف، حضور جماهيري كبير الليلة. وبحذانا نهلة جبل المكلفة بالإعلام في الدورة الجديدة هذه. نهلة أهلا وسهلا بك على جوهرة فام.
3: مرحبا بكم.
2: سهرة الأولى كان حضور جماهيري كبير كنا نغني، أيضا سهرة الليلة حضور جماهيري كبير في سهرة الراب نجم نقوله معايا.
3: اي تعديت السهره اللي بدات اللي هي الافتتاح كان حضور جماهيري كبير الحمد لله. والمره هذه هذا كيف معنا الرابر يانجر زيد كيف حضور جماهيري كبير ياسر.
2: بالنسبه لباقي السهرات اللي مازالوا حيث نذكروا بهم المستمعين بتاعنا في البرمجه نتاع المهرجان السنه.
3: عندنا غدوه ان شاء الله لو 4 اوت كريم الغربي، لو 5 اوت المحافل، ولو 6 رابور كازو.
2: كما حكينا ديجا برشا مرات مع سيوا بشير ولا مع الهيئه المديره، السنه 5 عروض كهو في حمام سوس.
3: هو للاسف يعني نجمنا ناخذ وكان نعملوا كان 5 عروض، ان شاء الله جاي يكون خير.
2: اما 5 عروض ما شاء الله نقولوا احنا على الاقل تحافظوا على الشارم بتاع المهرجان.

إذا بقاو معنا ديما في الاستماع بعد شوية نحكيو على مختلف سهرات الليل وناخذوا فكرة على البرمجة الخاصة بمهرجان جرومبيليا زادة بالنسبة لدورة جديدة والدورة 64 مهرجان العنب بجرومبيليا اللي بيش يكون بدايتها من 16 أوت حتى 28 أوت. أهم الأسماء والسهرات المبرمجة في الدورة الحالية. بقاو معنا في الاستماع مواصلين معكم بالله يقبلنا من وصل معكم. ساموزي عمل حفلة في مصر نشر صور لنشر عامل برشا جمهور ما شاء الله مع كومبلي بريسك بون هي في الشط مع كومبلي كي جاو يركزوا يلقاو فما واحد لابس لونيت وحده لابسه في اللكح وراه واحد لابس كاسكيت موجودين على اليمين وعلى اليسار والتالي وبجنب السائق قالوا ذكاء اصطناعي جاوبهم هو بتصويره شاد هو التليفون وفرغ السين كريمه بالذكاء الاصطناعي وقال ما هي تصويره الحقيقي بالنسبة للفنان ساموزين وأكيد اللي روتوش موجودين في التصوير تاع الفنانين الكل مبالغة موجود كان النجم يسهلها قصود ساكر الناس الكل يعمل كومبلي ساموزين اسمه بعد شوية اسمه فرانسوا فيلدمان ثامر حسني رجعينا

موج مع الموجة. C'est toi, c'est toi.

هذه حلي حلي أغنية محمد حامي أغنية نوصلوا معها للعشرة واحدة وخمسين دقيقة على موجة الجوهرة FM. مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة بينايت. ناخذوا فكرة على البرمجة الرسمية للدورة 64 مهرجان العنب بجرومبيليا اللي بش يكون من 16 حتى 28 أوت 2016. مازال زميلنا والمديرة سي معز الحياتي ربي يوفقه إن شاء الله, إن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله. دونك نهار 16 أوت البداية بكارنفال, 17 أوت مرتضى, 18 أوت ياسين الصالحي, 19 أوت الزردة لنجلة تونسية, 20 أوت يونغ إرزت, 21 أوت بامبينو بسام الحمراوي, 22 أوت كازو, 23 أوت بسيلي جعفر القاسمي, شيرين اللجمي, 24 أوت, 26 أوت أمينة فاخت, نهار 27 أوت ولد الطلياني المسرحية, و 28 أوت عشاق المحفل. هذوما الأسماء والعروض الموجودة في الدورة 67 لمهرجان العنب بجرومبيليا. بالطبيعة كل التوفيق لمهرجان هذا وكل المهرجانات التونسية. بقوا معنا ديما في الاستماع ولا متابعة, مواصلين معكم ومع فقراتنا وأخبارنا وكذلك الموسيقى ومختلف بالطبيعة فقراتنا وبرامجنا. مازالت متواصلة اليوم معكم على موجة الجوهرة FM. بعد شوية يكون موعدكم مع موجز الأحداث الأخبار, نرجو احنا نوصل معكم سهريتنا في جوهرة بينايت حتى الله ماضي ساعة.

موج مع الموجة.

معك ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع.

0: الدنيا ومساها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تتجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تعلم وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم 34 من سبتمبر 26/2000 فتح باب قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 26/2027/2000 للفئة العمرية التي تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات وعلى الراغبين في تسجيل أبنائهم المبادرة بتقديم ملف الغرض وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد الكائن بمدينة عمر المختار سيدي حسين. هذا وسيتم في مرحلة ثانية عرض الملفات المدعى بالمركب على أنظار لجنة القبول المحدثة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، ويتولى المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد قبول الأطفال في حدود طاقة استيعاب المؤسسة. دوليا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن العلاقات بين بلاده والحكومة العراقية في أفضل حالاتها الآن، وذلك خلال زيارة للعراق للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين. رئيس أقليم كردستان العراق يصل إلى العاصمة السورية دمشق اليوم، حيث استقبله الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب دمشق، وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس أقليم كردستان العراق إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ سيبحث مع الشرع العلاقات بين أربيل ودمشق ووضع الأكراد في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. الممثل الأعلى لمجلس السلام لغزة يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الاعتداءات والغارات على قطاع غزة. دوليا أيضا، اضطرت حرائق غابات في ولاية واشنطن نحو 60,000 شخص إلى إخلاء أماكنهم، محولة 100 المنازل إرماد إلى رماد وتاركة الآلاف بلا كهرباء. وأعلن حاكم واشنطن حالة الطوارئ في عموم الولاية، كما توجه بطلب للحصول على عون فيدرالي بعد التحدث مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا، أثار قرار الحكومة المصرية برفع تعريفة الكهرباء لمعظم شرائح الاستخدام المنزلي تحركات وانتقادات برلمانية، إذ طلب برلمانيون الحكومة بتوضيح مبررات القرار وأثاره على المواطنين، بينما دعا آخرون إلى مراجعته والبحث عن بدائل لتخفيف الأعباء المعيشية على الشعب المصري. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل، دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. جوهر باي نايت.

كيفك اليوم؟ هذه غنية باسكال مشعل، يعني غنية نوصل معها للحداش 20 دقيقة على موجات الجوهرة فم. زلنا موصلين معكم صاريتنا اللي لا في جوهرة بينعيد حتى الماضي ساعة. مش نحكيو فن، نحكيو على مجموعة من الأخبار اللي تهم الفن والفنانين، خاصة أنه فما مجموعة من الأخبار كنا حكينا عليهم في السابق وكمتابعة باش نواصلوا بيان سور نشوفوا الجديد بالنسبة لتطورات عدد من المواضيع الفنية. كنا حكينا على الغنية اللي حكاها وليد سعد الملحن، أنه من 18 عام عمل لحن غنية في الكام يوم اللي فاتوا للفنانة لطيفة العرفاوي، واتهم الفنان توليت بأنه سرق اللحن متاع الغنية في الإعلان الجديد متاعه، كان لشركة متاع اتصالات وكانت موجودة الغنية هذه. وقال أنه مش أول مرة يتعرض للسرقة الأدبية، وأنه المرة هذه حاجة مكشوفة جدا بالنسبة ليه. الغنية بطبيعة كانت بعنوان عشان حبيبي، غنية ترويجية لإعلان بيان سور بالنسبة للفنان توليت. قال أنه مخبي وجهه لأنه توليت معروفين بسرق الماسك، وسرق لي اللحن متاع غنيتي. نسمع شوية من غنية توليت عشان حبيبي.

اغنيه وليت الصيف ده عشانك انت كنت بتبيع العنوان بتاع الاعلان لاغنيه عشان حبيبي. بالنسبه لتوليت وليد سعد هذا الناس اللي سمعتوه. بالنسبة للغنية غنية لطيفة العرفوي، لطيفة العرفوي قالت لي توليت مبروك الكليب تحفة والأغنية حلوة قوي، ربنا وفقك دايما، أنا بحبك من زمان. جاوبها هو توليت وقالها ألف مبروك على الشغل الجديد والألبوم اللي نازل قريبا. تواز ما يعرفوش يتصرفوا مواقف هذوما للأمانة، مع كل الخبرة اللي عندهم ما يعرفوش يتصرفوا، لأنه كأنه لطيفة ضمنيا قتلوا ملاه ما فما حتى مشكل، ولا عادي غنيت بنفس اللحن بتاع وليد سعد اللي كان موجود من 18 عام في الكام يوم اللي فاتوا. نشوفوا مدى التشابه بين لحن عشان حبيبة وليد في الكام يوم اللي فاتوا لطيفة.

حور القايل كما قال منير تعطيها كبرت عقلها وكانه باركت الغنية وانه ما فماش مشكل. المشكل انه الحقوق الملكية الفكرية ماهيش لطيفة ترجع لوليد سعد والشاعر نادر عبد الله. دونك لطيفة قامت بأداء الغنية فقط لا أكثر لا أقل. الجديد انه اليوتيوب يغلق الغنية هذه وكانه اعتراف في انتظار بيان سور التأكيد انه الغنية لوليد سعد وانه اللحن تم اخذ جزء منه والا اكثر من جزء منه. دونك تم غلق ولا اخفاء الغنية من اليوتيوب. غنية اخرى تم اخفائها من اليوتيوب لأصالة وإبرو ولا تركيا. الغنية هذه كان ذكرها غنية اكثر غنيت بالعربي وبالتركي. أصالة غنيت بالتركي وإبرو غنيت بالعربي. اسمعوا شويه.

هذه غنيتها أكثر في النسخة الجديدة اللي غنيتها كل من الصالة هو إبرو غوندي. اليوتيوب قرر زادا إخفاء أغنية هذه في النسخة اللي كنا نسمو فيها بعد الشكوى اللي كانت قدم بها ثامر علي، وقال أنه تم غناء الأغنية بالطريقة هذه دون الموافقة امتاعه، كان طلب عن طريق المحامية امتاعه وشركة روتانا بوقف بث الأغنية وإلزامها بدفع مبلغ 2 مليون جنيه كتعويض، وتقدم الملحن بطلب للمحكمة لوقف بث الأغنية على اليوتيوب ومنصات الإلكترونية. الأغنية هذه هي كانت من غناء صالة، كلمات الشاعر محمد رفيع وألحان ثامر علي، ومحقق حتى التوى على يوتيوب 150 مليون مشاهدة. صالة ترجع بالجديد سيمونير أغنية بعنوان الأصالة. الأغنية هذه من إنتاج بنتها شامل ذهبي. الأغنية صنعت بهوية سورية وبطاقة شبابي مبدعة، وكان فيها الاعتماد على الذكاء الاصطناعي من ناحية الإخراج الكليب، اللي هو الأغنية في الأصل من كلمات الشاعر أمجد جمعة، الألحان والتوزيع الموسيقي لفنان فؤاد جنيد اللي تعرفوا بيان سور ككارير سولو، بالإضافة لتعاونهم مع الشامي بالنسبة لفؤاد جنيد، وكذلك حاليا مع بيسان إسماعيل. هذه أصالة في أغنية الأصالة.

عدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

دويل الكراسون عند ريكي إغليسياس أغنية نوصلوا معها لل 11:37 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت. Let's go. جو الأفرو هاوس موجود معنا في السمر نايت ميكس مع لوكا ساند فرانك في اختيار المجموعة من الغنيات. فما الجديد وفما الغنيات اللي ترجع لفترة التسعينات في ديفيرسيون ريميكس. نخليكم تسمعوا وتستمتعوا مع الثنائي هذا لوكا سوا فرانك ونرجو نوصل معكم في جوهرة باي نايت. Let's go.

هذوما لوك سان فرانكس وانا هون في ميكس افرو هاوس سمر افرو هاوس فيستيفال. كانوا موجودين في الثنائي هذوما متعونا مجموعه من الغنيات الحلوين. نبقاو معنا ديما في الاستماع شويه اخرى موعدكم مع النشره الاخيره الاخبار. ما هجرنا ويلي نرجو احنا نكملوا معاكم صاريتنا حتى الماضي ساعه في جوهره. باي نايت.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إثر تعليمات من رئيس الجمهورية تنفيذ جملة من التدخلات لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة برادس. وزير التجهيز يدعو إلى التسريع في استكمال منصة الكراء المملك للمساكن الاجتماعية. وغموض في المفاوضات بين واشنطن وطهران، وترامب يعتبرها الفرصة الأخيرة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث انطلق يوم أمس فريق مشترك من بلدية رادس بولاية بنعروس والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ببنعروس في تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة الكائنة بشارع الجمهورية بمدينة رادس. وتأتي هذه الأشغال وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقي للأنباء أمس المكلف بتسيير بلدية رادس خليل معاوية، تأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته أول أمس لهذا المعلم والقاضية بتنفيذ أو بتنظيف محيط الكنيسة والعناية به. ووفق ذات المصدر، يتضمن برنامج التدخلات القيام بحملة نظافة واسعة تشمل إزالة الأعشاب بمحيط الكنيسة وإزالة الشوائب العالقة بالمكان وإزالة الأتربة والفضلات المتكدسة. وقد تم تسخير فريق من العمل إضافة إلى تخصيص بعض المعدات للقيام بهذه الأعمال التي من المنتظر أن تتواصل أيضا اليوم الثلاثاء لاستكمال ما تبقى من التدخلات المبرمجة. ولتذكير مستمعينا، فأن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد زار أول أمس الأحد مدينة رادس من ولاية بنعروس وعاين تقدم الأشغال بواد مليان في إطار الوقاية من مخاطر الفيضانات وتحسين قدرة المنشآت المائية على استيعاب كميات الأمطار. واطلع رئيس الجمهورية على وضعية شبكة التطهير والصرف الصحي والتلوث الذي يشهده شاطئ رادس، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها البحارة، كما استمع إلى مشاغل المواطنين خاصة منها المتعلقة بالمشاكل البيئية في الجهة. أكد وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزويري خلال إشرافه يوم أمس على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم أشغال إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية. أكد على ضرورة التسريع في استكمال المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية باعتبارها أداة محورية لإقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين، والتسريع في إجراءات تمليك المساكن الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المزداد للمواطنين وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز. استعرضت الجلسة أمس مراحل تقدم إنجاز المنصة الرقمية ومدى تقدم الربط البيني بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالمنتفعين بالمساكن الاجتماعية إلى جانب الصعوبات الفنية والإدارية المسجلة، كما تم التطرق إلى الآليات المقترحة لتسهيل عملية إيداع المطالب ومتابعتها إلكترونياً. ووفق بلاغ وزارة التجهيز، فقد شدد الوزير على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات واستكمال المنصة في أقرب الأجل الممكنة، مع تأمين تكوين الإطارات الجهوية على كيفية استعمالها بما يضمن حسن انطلاقها على المستوى الوطني. وفي ختام الجلسة أسدى الوزير تعليماته إلى المصالح المعنية بوضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل المشروع وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. وطنيا أيضا، تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نائب الخارج محمد علي النفطي أمس نسخة من أوراق اعتماد محمد الحسن بخري سفيرا جديدا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى تونس، وذلك خلال لقاء جمعهما أمس بمقر الوزارة. ووفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية، فقد أكد النفطي خلال هذا اللقاء على متانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية مزيد العمل للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى أرفع المستويات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وفي هذا الإطار، أكد النفطي على ضرورة ترسيم الاستحقاقات الثنائية القادمة وإيجاد الحلول الكفيلة لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات واستغلال الفرص الواعدة لتطوير التعاون التونسي الموريتاني. دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن المحادثات مع إيران جارية حاليا بطلب من طهران وبدعم من دول المنطقة، معتبرا أنها الفرصة الأخيرة لتوقيع وثيقة جيدة. وترامب يضيف في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أن قادة دول عدة تواصلوا مع واشنطن وطالبوا بمنح إيران فرصة أخيرة للتوصل لاتفاق. مقابل، وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أنه لا توجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بل محادثات ثنائية مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن إيران ناقشت مع سلطنة عمان إنشاء مسار جديد عبر مضيق هرمز، عبارة عن ممر واحد يتضمن مسارين، واحد للدخول وآخر للخروج. نقلت مجلة نيوزيك عن مسؤول سابق رفيع في البحرية الأمريكية أن قدرة إيران على إلحاق أضرار بالاقتصاد العالمي تعد من بعض النواحي سلاحا أقوى من القنبلة النووية. إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة مخاوفها حول خطة إنهاء الحرب في غزة، والتي كان دونالد ترامب قد أشاد بها في وقت كثفت فيه القوات الإسرائيلية من ضرباتها على الأراضي الفلسطينية. وطالب مكتب نتنياهو حماس باتخاذ خطوات ملموسة باتجاه نزع سلاحها، على الرغم من أن الحركة أعلنت أنها ستتخلى عن أسلحتها بموجب خطة ترامب على أن تتسلم لجنة فلسطينية قيد تشكيل تلك الأسلحة. رئيسة المفوضية الأوروبية تشدد على ضرورة التوصل لرد أوروبي مشترك لتعزيز حدود التكتل بعد أزمة الهجرة في سبتة والتوترات الدبلوماسية التي أثارتها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني إن هذه الحادثة تظهر بوضوح ضرورة المضي أبعد في تعزيز الحدود عند النقاط الأكثر حساسية. ومن أخبار العالم أيضا، إدارة الرئيس دونالد ترامب تواجه دعوى قضائية رفعتها 25 ولاية أمريكية تتهم الرئيس الأمريكي بتجاوز صلاحياته عبر فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكركم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة باي نايت مع

0: باي نايت.
1: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمه كلها لبنانيه.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة بنايت. كان هذا نادر عطات أغنية تعالي هنا أغنية نصل معها للنص الليل 23 دقيقة على موجات الجوهرة فهم. بقوا معنا في الاستماع. مرحبا وسهلا بالجميع. فلاش باك. رجعنا معكم في الفلاش باك. نذكر بعد شوية نعطيكم اسماء الفايزين معنا بالتذاكر لحضور عرض مسرحية بابا نويل المبرمجة اليوم 3-4 أوت في مسرح سيدي الظاهر في سوسة في دار الدورة 67 مهرجان سوسة الدولي على ذمتكم 85-990. توا وقيت الفلاش باك مجموعة من أبرز الأغنية الدانس هيتس بالنسبة لسنوات التسعينات. نسمعهم نرجو نصل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت. فلاش باك.
1: Venga conmigo.

0: هذا كان دي جي سيريغا بولونكين في فلاش باك لسنوات التسعينات، وراح نوصل لي 45 دقيقة على موجة الجوهر اف ام.
1: صلتينا
0: الفقرة الأخيرة في موعد الليلة هي فقرة التصالتينا، معها نعيش أجواء الطرب الأصيل كل مرة مع مجموعة من الفنانين. أغنية عزيز الجلال عودتها بغنتها عودتها نانسي عجرم، وعودوها برشا فنانين في مناسبات عديدة باش نسموها الليلة. أيضا الفنانة أو الأغنية المتميزة هذه قبلها نعطيكم أسماء الفايزين معنا. كل مستمع ومستمع يفوز معنا بزوز تذاكر نفيات الكراسي الحضور عرض مسرحية بابا نويل لمحمد صابر الوسلاتي اللي يكون بيان سور موجود اليوم 3-4 أوت في مسرح سيد الظهر في إطار مهرجان سوسة الدولي. الفايزة الأولى معنا هي سراب زياني ونسرين عبيد، هي الفايزة الثانية. سراب زياني ونسرين عبيد مبروك لهم التذاكر هذوما، إن شاء الله عرض متميز لفنان متميز زميل منقول السابق لكن زميل صاب محمد صبر الحوسلاتين. خليكم مع ريهام عبد الحكيم في غنية مستنياك مع أجمل تحيات سيمونير إسماعيل في الإخراج أحمد حبيسي، وقدام الميكرو لكم زينة. صباح الخير، سلامة.

خاطر كل يوم عندك ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.